حيث هما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي الفتى حسين هشام أبو قوادر في 15 من عمره من سكان النقب مصرعه إثر حادث طرق مروع نجم عن انقلاب مركبة على الشارع رقم 40 بالقرب من مدينة بئر السبع. وبحسب مصادر طبية أسفر الحادث أيضا عن إصابة شاب عشريني بجروح وصفت بالمتوسطة. قتل الإسرائيلي ميخائيل مزراحي في 68 من عمره خلال حادثة إطلاق نار وقعت في حي يقطنه عدد كبير من الجالية اليهودية في مدينة مونتريال الكندية. وفي التفاصيل أسفر تبادل إطلاق نار بين الشرطة الكندية ومشتبه به مسلح يرتدي زيا عسكريا يعتقد بانتمائه لثقافة كاره النساء عن مقتل المشتبه به وضابط شرطة ومواطن مدني إسرائيلي كندي. وأكدت السلطات الأمنية وزارة الأمن الداخلي أن الحادث يعتبر قضية محلية ولا توجد أي روابط تشير إلى كونه عملا إرهابيا. أعرب سكان حي أبو جودة في النقب عن غضبهم الشديد واستنكارهم لما وصفوه بتعامل الشرطة العنيف واستخدام القنابل الصوتية ضد الأهالي في أعقاب إصابة شاب برصاصة في الصدر واعتقاله على يد الشرطة. من جانبها قالت الشرطة إنها فضت تجمهرا في المنطقة، كما ادعت أنها أطلقت النار على شاب بعد ضبط مسدس بحوزته مشيرة إلى أنه شكل خطرا على قوتها وتم القبض عليها. وأوضحت الشرطة أن إصابة الشاب توصف بالمتوسطة. منحت السلطات الإسرائيلية والشرطة عائلة أبو شافي مصمص مهلة حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء لتنفيذ هدم منزلها ذاتيا بادعاء البناء دون ترخيص. من جانبها أكدت العائلة أنها ترفض الامتثال للأمر وأن المنزل يستوفي كافة الشروط المطلوبة. بدورها وجهت اللجنة الشعبية في مصمص نداء للتصدي لهدم المنزل. وأكد عضو اللجنة محمد علي إغبارية أن المنزل مرخص ومربوط بشبكة الكهرباء مشيرا إلى وجود مستندات قانونية تثبت ذلك. وأضاف إخباريا أن السلطات تستند إلى ذرائع واهية وتقول أن هناك قرارا قضائيا بهدم المنزل، مؤكدا أن القرار يشكل سابقة خطيرة. أعلنت عائلة عواودي وحمزة في بلدة كفر كنا عن إتمام مراسم الصلح بين العائلتين تحت شعار الصلح سيد الأحكام. وأكدت العائلتين على طي صفحة من الخلافات المؤسفة التي أدت إلى إطلاق نار ووقوع إصابات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستتخذ ما يلزم إذا أخلت إيران بالتفاهمات المبرمة معها. وشدد ترامب على أن أي إشكالات قد تنشأ مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيتم حلها بسرعة. يبدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم جولة خليجية تشمل الإمارات والكويت والبحرين. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن روبيو سيزور الدول الثلاث لبحث مذكرة التفاهم مع إيران والجهود الرامية إلى ضمان مرور كامل وآمن وحر عبر مضيق هرمز، إضافة إلى ملفات السلام والاستقرار الإقليمي. وصل كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قلباف إلى سلطنة عمان مساء أمس برفقة وزير الخارجية عباس عرقجي. وقال قلباف إن سيناقش في سلطنة عمان تعزيز التعاون الثنائي والجهود المشتركة لترسيخ الترتيبات الإيرانية الخاصة بإدارة مضيق هرمز. أفادت تقارير إسرائيلية وأمريكية بفرض قيود جديدة على نشاط الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، يسمح للجنود الإسرائيليين بإطلاق نار فقط في حال وجود ما يعتبر تهديدا مباشرا وفوريا. من جانبه أصدر نتنياهو وكاتس بيانا مشتركا مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد المنطقة الشمالية، يؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لإحباط ما وصفها بالتهديدات ضد الجنود والمواطنين الإسرائيليين وتدمير بنى تحتية تابعة لحزب الله. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف وتسود أجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 28، طبرية 32، الناصرة 32، حيفا الساحل 28، تل أبيب وافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وصلتم صباحنا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:07 السالم في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر لهذا الصباح اليوم 23 من شهر حزيران يونيو من العام 2026. عناوين هذا الصباح وملفاته عديدة في قضايانا المحلية ما بين قضايا الأرض والمسكن التي تعود إلينا، وكما تابعنا في نشرة الأخبار ترقب في بلدة مصمص وتخوف من عمليات هدم هناك، في المقابل عنف الشرطة

الذي برز في الأيام الأخيرة وتحديدا في النقب، كذلك إطلاق نار تابعنا يوم أمس أيضا مصرع شابع تقل من قبل الأجهزة الأمنية، وتيرة الهدم هناك تزداد، وكما يبدو هذا التصعيد سيستمر. يوم أمس أطلق وزير الأمن القومي بن غفير تهديد آخر لسكان الجنوب، نتحدث عن المواطنين العرب من أي خطوة احتجاجية يقومون بها، في المقابل نعلم أن هنالك من يخطط لاحتجاجات كبيرة جدا بهذا اليوم، أعتقد في الأيام القريبة عندما نتحدث عن اليهود الحريديم الذين يعترضون على اعتقال من تهربوا من الخدمة العسكرية ويريدون المزيد من القوانين، لدرجة أنه حتى نتنياهو شخصيا وصل إلى مرحلة أنه يعني يأس من هذه الأحزاب ومحاولة ابتزازها، وبالتالي يدفع اليوم إلى لقاء لقادة الكتل الائتلافية في محاولة للوصول إلى موعد للانتخابات، على أن يكون الموعد كما رشحت المعلومات في 20 من أكتوبر القادم، وأن تذهب الكنيسة بعد ذلك إلى إقرار قانون حل الكنيسة، وبالتالي نكون في حكومة انتقالية. كل هذا لكي يمنع المزيد من القوانين التي تريد هذه الأحزاب أن تطرحها على جدول الأعمال، بالإضافة إلى قضايا أخرى. ولكن المشهد أيضا الأبرز إقليميا والنقاش الآن حول الملف في إيران، هل نجحت إيران في ضبط الأمور والتوصل إلى صيغة لوقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني؟ نتنياهو في سلسلة تصريحات كانت في الأيام الأخيرة يؤكد على حرية النشاط العسكري للجيش الإسرائيلي، ولكن مع ذلك تعليمات بخفض مستوى التصعيد في الشمال وكذلك رفع القيود بشكل كبير، وأيضا الانسحاب بشكل جزئي من بعض المناطق، يمكن نسميها إعادة انتشار. اليوم جولة مفاوضات جديدة بين الطاقم الإسرائيلي واللبناني برعاية أمريكية، وكل هذا يعيد إلى الواجهة النفوذ الإيراني في لبنان، وحتى داخل لبنان هنالك من يطرح هذه الأسئلة. بين هذا وذاك سنتابع في هذا البرنامج في أول خبر عبر أثير إذاعة الشمس، ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، ياسمين غمادة في غرفة الأخبار، هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد أوزبكستان، وإنجلترا ضد غانا، وبنما ضد كرواتيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
5: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد أوزبكستان، وإنجلترا ضد غانا، وبنما ضد كرواتيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: ليالي المونديال في شبكة حونيت ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر سابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم المريح. حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
5: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
7: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: أنا زيك بابا.
9: شو يعني زيي؟
8: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
9: حبيبي أنا فخور فيك.
8: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
9: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
10: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
8: أنا زيك بابا.
10: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة صومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا 26692 مجلك روم، المفرق الشرقي. رخيصة صومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:18 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. وخلال مداخلة الأولى في بداية البرنامج تلقينا البلاغ الرسمي الآن من قبل شرطة إسرائيل عن جريمة قتل على شارع 70 في مدخل بلدة كابول. وفق بيان الشرطة الأولية، الشرطة باشرت التحقيق في حادثة إطلاق نار باتجاه شخص بالقرب من كابول، تم إقرار الوفاة. عناصر الشرطة يتواجدون في المكان وبدأوا بعمليات تمشيط في المنطقة خلفية الحادث الجنائي، والحديث عن رجل في 67 من عمره. حتى الآن لا معلومات وتفاصيل شخصية، ولكن جريمة قتل في مدخل كابول في شارع 70. هناك ازدحامات مرورية في المكان كما ورد إلينا قبل قليل، تواجد مكثف للشرطة، دوريات الإسعاف، وأيضا بدون شك يعني حضور أو تواجد لعدد كبير من المواطنين في الموقع، وحركة سير بطيئة وقد تكون بطيئة جدا. هذا في مدخل قرية كابول قبل قليل على شارع 70، جريمة إطلاق نار. للأسف هذا المشهد الذي يتكرر يوميا، وفي حال توفرت معلومات إضافية سنوفيكم بالتفاصيل. ومن يسافر الآن في المنطقة، وكما نفهم ازدحامات مرورية في مدخل كابول على شارع 70 بين كابول وطمرة ومفرق شعب، أصلا يعني في مثل هذه الساعة هنالك حركة سير نشطة، والآن يأتي هذا الحادث. وهذا ينقلنا مباشرة إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. إذن كما ورد إلينا قبل قليل، مقتل شخص تعرض لإطلاق نار في مدخل كابول، وتفيد مصادر محلية بأن مجهولين أضرموا النار في مركبة عند مدخل البلدة، يعتقد أنها استخدمت لتنفيذ الجريمة. في النقب، لقي الفتى حسين هشام أبو قويدر في 15 من عمره من سكان النقب مصرعه إثر حادث طرق نجم عن انقلاب مركبة على شارع 40 بالقرب من مدينة بئر السبع. وحي أبو جودة في النقب عبروا عن غضبهم الشديد أيضا واستنكارهم لما وصفوه بتعامل الشرطة العنيف واستخدام القنابل الصوتية ضد الأهالي في أعقاب إصابة شاب برصاصة في الصدر واعتقاله من قبل الشرطة. وفي منطقة وادي عارة، السلطات الإسرائيلية والشرطة منحت عائلة عربية من بلدة مصمص مهلة حتى الساعة 1 من ظهر اليوم لتنفيذ هدم منزلها ذاتيا بادعاء البناء بدون ترخيص. حادثة إطلاق نار، نذهب بعيدا إلى كندا. تم الليلة الماضية تحقيق في حادثة إطلاق نار، اعتقدوا في البداية أنها عملية إرهابية كما وصفت، ولكن كان هنالك خلاف كما يبدو، وعناصر في الشرطة الكندية أطلقوا النار على مشتبه يرتدي زي عسكري، وأدى هذا إلى مقتل شخص كما فهمنا يحمل الجنسية الإسرائيلية وأيضا مواطن كندي، ولكن هذا بعيدا عنا، نحن هنا في حربنا الداخلية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستتخذ ما يلزم إذا أخلت إيران بالتفاهمات المبرمة معها. في المقابل، شدد ترامب على أن أي إشكاليات قد تنشأ مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيتم حلها بسرعة، وذلك ردا على تصريح أو سؤال لأحد الصحفيين حول تصريحات نتنياهو المتعلقة بحرية العمل في لبنان. في غضون ذلك، أفادت تقارير إسرائيلية وأمريكية بفرض قيود جديدة على نشاط الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. من جانبه، أصدر نتنياهو وأيضا كاتس بيانا مشتركا مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية وقائد المنطقة الشمالية، يؤكدون فيها أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لإحباط ما وصفها بالتهديدات ضد الجنود والمواطنين الإسرائيليين. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يبدأ اليوم جولة خليجية تشمل الإمارات والكويت والبحرين بعد التفاهمات التي تم التوصل إليها مع إيران. إذن هذه أبرز العناوين، ونحن أيضا إلى أخبار أخرى في هذا الصباح، ولكن فقط نعود على عنوان الساعة المحلي، جريمة قتل على شارع 70 بالقرب من مفرق كابول.

0: وهذا يأخذنا أيضا إلى بعض الأخبار التي ترد قطريا وكذلك إقليميا اليوم. يقول أو تقول مصادر عسكرية: ستكون مناورات للجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان وكذلك في جنوب البلاد. والأخبار التي تابعناها أيضا في غرفة الأخبار في إذاعة الشمس ما بين الأخبار المحلية وكذلك جريمة القتل قبل قليل وتصريح لترامب قبل انتصاف الليلة الماضية. يقول: مضيق هرمز تم فتحه بشكل كامل وهنالك أيضا تقدم في الاتصالات الجارية مع إيران. وفي الرياضة طبعا حدث تاريخي: ليونيل ميسي نجم الأرجنتين أيضا يحرز إنجاز كبير على المستوى الشخصي وأيضا بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني. يوم أمس فازت الأرجنتين على النمسا، ولكن ميسي الآن أصبح يحمل رقم قياسي وهو من سجل أكبر عدد من الأهداف في تاريخ المونديال بعد تسجيل هدفين يوم أمس ووصل إلى 18 هدف. وفي هذه الساعة ديربي عربي في المونديال، الجزائر أمام الأردن، والجزائر كان متفوق على الأقل في الأداء على أرض الملعب، ولكن المنتخب الأردني نجح في تسجيل هدف في نهاية الشوط الأول والنتيجة 1-0 للأردن على الجزائر، ونحن الآن في الدقيقة 63. هذه أبرز العناوين في هذا الصباح، ونحن نذهب الآن إلى الشمس في دقيقة.
1: نائب الرئيس الأمريكي يقول إن إيران توافق على استقبال مفتشي الوكالة الذرية قريباً، وإيران تنفي، ومحادثات سويسرا تبحث إبقاء هرمز مفتوحاً ومنع التصعيد الإقليمي. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة جمدت لمدة 60 يوماً عقوباتها على استخراج وبيع وتصدير النفط الإيراني. نتنياهو يقول إن القوات الإسرائيلية سوف تستمر بالعمل بحرية في جنوب لبنان ضد أي تهديدات محتملة ضد القوات أو سكان الشمال. مصدر يقول إن إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحابات رمزية من أراض تسيطر عليها في جنوب لبنان كجزء من المحادثات المرتقبة. محكمة الصلح في حيفا تقضي بالاكتفاء بفترة الاعتقال التي أمضاها الناشطان أحمد خليفة ومحمد طاهر جبرين سابقا دون فرض عقوبة سجن إضافية. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته من منصبه في أعقاب خسارة حزبه للانتخابات المحلية في المملكة وعلى خلفية أزمة المهاجرين والعنصرية.
0: إذا استمعنا إلى تقرير الزميلة زهرة سعيد ما بين الملفات الإقليمية وكذلك المحلية، وذكرت قضية الناشط والمحامي أحمد خليفي والمحاكمة التي انتهت يوم أمس ومن الامتناع المحكمة من فرض عقوبة فعلية عليه، واكتفت بالفترة التي اعتقل فيه مع أحمد طاهر جبرين، وكل هذا بعد مظاهرة كانت في بداية الأحداث بعد بداية الحرب في 7 أكتوبر وكل النشاط الذي كان هناك. ونحن تحدثنا إلى المحامي أحمد خليفي بعد صدور القرار يوم أمس.
2: كله تبعا وحكما للظروف، المحكمة اليوم قررت الاكتفاء بما تم سجننا فيه. نحن يعني أمام عملية ملاحقة استمرت لسنتين ونصف ولم تنتهي، يعني هناك أيضا نقابة المحامين وشكاوى في البلدية كانت موجودة بما أني منتخب جمهور.
1: نعم.
2: في المبدأ وبسبب الظروف الراهنة يعني كإنجاز قانوني قامت في كل من عدالة دكتور حسن جبرين، عديد أبو صالح، والمحامية أفنان خليفة الذين دافعوا عنا بشراسة، وكفترة حكم هي فترة حكم قليلة وإنجاز قانوني مهم هذا من جهة، لكن نحن غير راضين عن الإدانة أصلا. يعني ما تم في هذه المحاكمة من وجهة نظرنا هو إدانة لشعارات سياسية شرعية وشعارات إنسانية تهدف الوقوف ضد الحرب.

0: أبناء غزة، البسطاء مع الناس التي تتعرض للقصف بشكل يومي. ومجرد تحويل هذا الملف لملف تضامن مع إرهاب هو بحد ذاته انزلاق خطير يعني في منظومة القضاء الإسرائيلية من شرطة ونيابة ومن ثم الإدانة التي أدانتنا إياها المحكمة.
1: إذن ما قاله المحامي أحمد خليفة للزميلة زهرة سعيد، وهذا بعد أن أصدرت محكمة الصلح في حيفا يوم أمس حكم بالعقوبة بحقه ومحمد طاهر جبرين، وقضت بالاكتفاء بفترة الاعتقاد التي أمضيها سابقا دون فرض عقوبة سجن. وكانت المحكمة قد أدانتهما في نيسان الماضي بتهمتي التحريض غير المباشر على الإرهاب والتماهي مع منظمة إرهابية والتبرئة من تهمة التحريض المباشر على الإرهاب، كل هذا بعد المظاهرة التي كانت في حين بداية الحرب في مدينة أم الفحم. بين هذا وذاك تصريح مثير منسوب لرئيس جهاز الأمن العام دافيد زيني، الذي قال وفق تصريحات نشرت في الأيام الأخيرة إن 7 أكتوبر القادم سيكون في منطقة إيلات على حد وصفه، وإن كان هذا الأمر أدى إلى تحفظ جهات عديدة حتى داخل الأجهزة الأمنية. وتابعنا قبل قليل تصريحات وبيان صادر عن الجيش بأن هنالك مناورات عسكرية ستكون في أقصى الشمال في هضبة الجولان وكذلك في منطقة إيلات. لا أعلم إذا كان هنالك علاقة بين الأمرين، ولكن هذا الموضوع أيضا أثار الكثير من التفاعل وردود الفعل. الصحفي أحمد دراوشي التلفزيون العربي علق لإذاعة الشمس على هذه القضية.
2: مفاجأة أولا وقبل كل شيء، يتحدث عن أن 7 أكتوبر المقبل سيكون في مدينة إيلات، يقول إنها نائية جدا في جنوب إسرائيل كما يعلم الجميع. أقرب مدينة إليها هي مدينة بئر السبع وتبعد أكثر من 200 كيلومتر، بالتالي هي مدينة معزولة في أقصى جنوب إسرائيل، ويقول إنها قد تتعرض لعملية برية خلال الفترة المقبلة. أورد اسم الحوثيين لكنه تحدث عن الحدود الشرقية، وكأن الحوثيين سيحاولون التسلل إلى داخل الأردن أو ربما السعودية، لأن مناطق الشمال في السعودية قريبة جدا من إيلات، ومن هناك سيحاولون التسلل باتجاه مدينة إيلات. هذا الأمر يأتي بعد أيام معدودة من قول مدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية إن الحوثيين وكذلك القوات الفصائل العراقية قد تعمل خلال الفترة المقبلة على تهديد إسرائيل بريا. يقول صحيح إنها بعيدة عن إسرائيل لكنها قد تنفذ عمليات تسلل من الحدود الشرقية باتجاه
3: يعني مع الأردن
2: باتجاه مناطق الجنوب بطبيعة صحيح مع الأردن. ومن غير الواضح إن كان هذا تهويل أمني إسرائيلي، نهاية المطاف الشباك والجوش يتكونان من كاريرز من موظفين يحتاجون دائما إلى زيادة في الميزانيات، وبعد 7 أكتوبر وبالتأكيد بعد حرب أكتوبر في العام 73 أصبحت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تميل إلى المبالغة في
1: إذن ما بين المبالغة ومحاولة التصعيد وكذلك التحذير الصادر عن رئيس جهاز الأمن العام بأن 7 أكتوبر القادم قد يكون في مدينة إيلات وفي محيطها، وبالتالي يطالب الأجهزة الأمنية بأن يكونوا على أهبة الاستعداد. واستمعنا أيضا إلى قراءة تحليلية من الزميل أحمد دروشي تحدث أيضا لزميلة زهرة سعيد. في المقابل اليوم تستأنف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وبين لبنان برعاية أمريكية. الوفد اللبناني يضم السفيرة و4 ضباط، وبالمقابل أيضا سفير إسرائيل و4 ضباط كذلك من الجيش الإسرائيلي. والحديث عن إمكانية الآن وضع خرائط أو ترسيم خرائط لانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من بعض المناطق وانتشار الجيش اللبناني، ولكن هنالك أيضا ترقب ومتابعة في لبنان وأيضا في إسرائيل. هل من يحدد وقع الأحداث هي طاولة المفاوضات في واشنطن؟ أما تطور في سويسرا وكذلك في المفاوضات المباشرة بين طهران وواشنطن وليس بين بيروت وتل أبيب. الصحفي علي الأمين أيضا في قراءة تحليلية لإذاعة الشمس.
4: يعني لا شك أنه في حالة ترقب ومحاولة قراءة المشهد والتحولات وحدود هذه التحولات التي فتحت ورقة التفاهم الأمريكي الإيراني نوافذ عديدة على جملة أمور لم تتضح بالكامل. لكن ما قاله أيضا نائب الرئيس الأمريكي في ما يتصل، وهذا ربطا باللي قاله الرئيس الأمريكي بأنه إسرائيل فشلت إنهاء سلاح حزب

الطائرات الإسرائيلية الأمريكية من جهة، وفي المقابل إيران تحدد أيضا تفاصيل كثيرة تتعلق بالملف اللبناني، وبالتالي هل وقف الحرب في لبنان وحتى لا الانسحاب لإسرائيل، وإنما محاولة طرح معادلة الانسحاب من بعض الجيوب كما سمي وانتشار للجيش اللبناني، ولكن سيكون هذا بوتيرة بطيئة جدا تمهيدا كما يبدو لأي حسابات أو أي خطوات يمكن أن تحسب سياسيا على نتنياهو. الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور البرنامج ونحن في أول خبر لهذا الصباح عبر أثير إذاعة الشمس.

0: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربية عامل سعر على الخشب بتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري. خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربية، اسم برتكان عليه.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال. البرتغال ضد أوزبكستان، وإنجلترا ضد غانا، وبنما ضد كرواتيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
6: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: المقاول بيعرف والنجار بيعرف، وأهل الخبرة بيعرفوا المحل الصح وبيعرفوا وين يروحوا. طه عربية وأولاده، الاسم اللي وراه جودي والجودة اللي وراها ثقة. 64 64 890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عيلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26 6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.

0: الجزائري في تعادل الآن مع المنتخب الأردني. تم تسجيل هدف للجزائر قبل قليل والنتيجة 1-1 ونحن في الدقيقة 76 في هذه المباراة الديربي العربي في المونديال. إذن في الشوط الأول تقدم الأردن بالنتيجة 1-0 قبل قليل تسجيل هدف التعادل للمنتخب الجزائري. هذا آخر تحديث في مباريات المونديال في هذه الساعة. وبالنسبة للأسف إلى حوادث العنف والجريمة، كما نفهم ضحية الجريمة في منطقة كابول كما نفهم في معلومات أولية من سكان مدينة طمرة في 67 من عمره. الشرطة تواصل التحقيق. هنالك سيارة محروقة عثر عليها في محيط موقع الجريمة. حتى الآن لا معلومات عن اعتقال مشبوهين والخلفية جنائية. الآن إلى ملف الأرض والمسكن، ومعي على الخط الهاتفي عبد محميد وهو أيضا قريب صاحب منزل في مصمص مهدد بالهدم. أخ عبد يعطيك العافية، السلام عليكم، صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك أخي جيك.
0: احكي لنا شو الوضع، شو اللي صار، شو تطور في الأيام الأخيرة؟
1: اللي صار إنه دائرة أراضي إسرائيل مصرة بشكل غير مسبوق على هدم المبنى هنا، بالرغم من وجود وحصول البيت على ترخيص بشكل قانوني.
0: طيب إذا في ترخيص، شو الدافع القانوني لهدمه؟
1: الدافع القانوني انه هم شركاء في القطعه، في قطعه الارض.
0: يعني جزء من الارض هو تابع لدائره اراضي اسرائيل، هذا الادعاء؟
1: لا، هي مش الادعاء، مش بالضبط هيك. قطعه الارض هي قطعه كبيره جدا، هي 86 دونم، واحنا قلنا يعني 600 متر. والدائره اراضي اسرائيل لها 32 دونم. فهي بتقول احتمال انه الجزء من ارضي يجي في القطعه تبعتكم، فعشان هيك احنا مصرين نهدم البيت.
0: طيب المساحه من... لحظه 86، انتم 600، هم لهم 32، شو مع الباقي؟ يعني الباقي هو اراضي خاصه لمواطنين في البلد؟
1: في اراضي ثانيه.
0: نعم، فهمت.
1: لسا في يعني المجلس قدم طبعا خارطه لعمليه تقسيم الاراضي، وفي الخارطة أراضي دائرة أراضي إسرائيل مبينة واضحة، وفي شيء اسمه حفاد دعت مكتسعيت من مخمن أراضي اللي فيها بشكل واضح إنه الأراضي الفاضية هي أكثر من حصة دائرة أراضي إسرائيل.
0: طبعا التفاصيل كثير، ولكن اللي بفهمه منك أخ عبيد إنه إذا في إمكانية للحل، حل موجود وممكن الوصول إلى تسوية بينكم وبين دائرة أراضي إسرائيل، ولكن يعني سلطة الأراضي تصر على تنفيذ عملية الهدم وتضغط باتجاه الهدم بشكل ذاتي.
1: نعم صحيح.
0: طيب ليش موقع البيت يعني وين موجود؟ في حواليه بيوت أخرى، هو في محل منعزل يؤثر على أي مشاريع، شوارع، أراضي؟
1: هو ملاصق لبيوت ثاني موجود، يعني هو ملاصق لبيوت ثاني. في في في القطعة هاي فيها تقسم إلى قسمين، قسم اللي فيه البيوت للأراضي الخاصة، وفي قسم فاضي فارغ.
0: نعم.
1: ولكن دائرة أراضي إسرائيل مصرة إنه لعملية الهدم.
0: وإحنا بنحكي على مبنى اللي هو
1: سياسي. إحنا ما بنحكي عن أسباب تكنونية، عن تخطيطية.
0: نعم. تخطيط. ولكن خليني أسألك، البيت هو قد صار له مبني هناك؟ هل هو بيت جديد مسكون بقيد البناء؟ على أي مساحة؟
1: من
0: 2014
1: البيت.
0: 2014، يعني إحنا بنحكي على تقريبا 12 سنة ومسكون.
1: صحيح، مسكون لعائلتين.
0: يعني كم نفر بيعيشوا في البيت؟ كم نفر بيعيشوا في البيت؟
1: يعني التواجد الأنفار في البيت ما يقارب 12 شخص يعني.
0: طيب من العام 2014 لحد الآن كان في مداولات في المحاكم، كان في غرامات، كان في إجراءات، ولا كان في نوع صمت، والآن هنالك من قرر أن يخرج هذا الملف ويضعه على الطاولة؟
1: هو بالفترة الأخيرة كان في مداولات في الموضوع. بالسنوات القليلة الأخيرة.
0: والآن الضغط أنه يتم الهدم ذاتيا، وإلا أنتوا كعائلة تدفعوا، تغرموا بثمن بين قوسين عملية الهدم.
1: صحيح. الشرطة عم تضغط على أنه إحنا نهدم البيت بشكل ذاتي، لكن إحنا نرفض هاي الفكرة وبنصر على أنه البيت يظل قائم. وإحنا يعني بنناشد الجماهير في الحضور لهذا البيت، لأنه إحنا بنلاحظ بالفترة الأخيرة في عهد الحكومة الفاشية الأخيرة انه عمليات الهدم عم بتصير في كميات كبيره جدا.
0: نعم صحيح بكل المناطق،
1: وما في معارضات وما في مواجهات وما في احتجاجات، ولهيك شهيه الحكومه الفاشيه عم بتزيد الهدم اكبر عدد من البيوت. واحنا هسه قادمين على فتره انتخابات، وهي طبعا دعايه انتخابيه،
0: بس الانذار كيف انا فاهم لحد اليوم الساعه واحدة، والا يعني السلطات ستاتي بحراسه الشرطه وتنفذ هي عمليات الهدم.
1: نعم صحيح. نعم
0: طيب وشو الموقف الان في البلد؟
1: الموقف فيها بجماهيرية من أهل البلد الله يعطيهم ألف عافية، ومن المناطق اللي حوالينا طبعا.
0: وإحنا بنحكي عن مصمص، أنتوا تابعين لأي مجلس؟ أنتوا مش سلطة محلية مستقلة، أنتوا تابعين لمجلس يعني في المنطقة، ومن لجنة التنظيم المسؤولة عنكم؟
1: في لجنة تنظيم وادي عارة.
0: نعم وشو موقف السلطة المحلية؟
1: السلطة المحلية هي زي ما حكيت لك في البداية أخي جاكي، هي عملت تخطيط للمنطقة كلياتها، وهي يعني التخطيط موجود في مرحلة متقدمة، وتم إيداع الخطة في لجنة تنظيم حيفا. وهناك كمان بنواجه يعني حملة شرسي، إنه في عملية رفض أو تأجيل أو مماطلة لعقد جلسات للبت في موضوع
0: الحارة. نعم واللي فاهم انه يعني الان الوضع انه في حاله استنفار، في تواجد للاهالي، وفي خوف انه يكون في صدام اليوم، يعني اذا انتم الموقف انه رفض تنفيذ عمليه الهدم مش هيك؟
1: احنا بنرفض بشكل تام، لانه كل بيت عم بيتم هده الشهيه بتزيد اكثر للبيوت.
0: سؤالي في امكانيه للذهاب للقضاء مثلا لاستصدار امر منع، ولا هذا اللي انتهى المسار القضائي؟
1: يعني للاسف احنا ما بنامن حتى في القضاء، ما في قضاء عادل في هاي دوله اسرائيل. احنا يوم السبت في ساعات المساء قدمنا عتراء او استئناف بشكل سريع جدا لحتى يصدروا قرار المحكمه العليا يعني.
0: نعم. نهار

0: كرواتيا، عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
5: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوت حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوت حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6. خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: يوسكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
10: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
11: إذا ما نظرين مرتبة.
12: وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نازلين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.
4: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال. البرتغال ضد أوزبكستان، وإنجلترا ضد غانا، وبنما ضد كرواتيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
13: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجمة 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
4: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف نجمة 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
14: دانيا نجرارين، المكان الصح لجميع أنواع العربيات. نجرارين مفتوحة، مغلقة، وتصنيع حسب الطلب وحسب المواصفات. كمان تركيب فافيجرا عبر الويز. دانيا نجرارين، مقدار عيمك 050-340-88-88. دانيا نجرارين، قوة على الطريق.
15: هنا إذاعة الشمس
16: 101.98.1 FM.
15: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قتل رجل جراء تعرضه صباح اليوم لجريمة إطلاق نار في بلدة كابول، لترتفع حصيلة القتل العرب منذ مطلع العام الجاري إلى 135 قتيلا. وأفادت مصادر محلية بأن ضحية جريمة إطلاق نار هو رجل يبلغ من العمر 67 عاما من مدينة طمرة. وبحسب المعلومات الأولية تعرض الضحية لإطلاق نار أثناء وجوده داخل مركبته في طريقه إلى العمل، ما أسفر عن مقتله في موقع الحادث متأثرا بإصابته. وأفادت مصادر محلية بأن مجهولين أضرموا النار

0: في مركبة عند مدخل البلدة يعتقد أنها استخدمت لتنفيذ الجريمة. لقي الفتى حسين هشام أبو قوادر في 15 من عمره من سكان نقب مصرعه الليلة الماضية إثر حادث طرق مروع نجم عن انقلاب مركبة على شارع رقم 40 بالقرب من مدينة بئر السبع. وبحسب مصادر طبية أسفر الحادث أيضا عن إصابة شاب عشريني بجروح متوسطة. منحت السلطات الإسرائيلية والشرطة عائلة أبو شهاب في مصمص مهلة حتى الساعة 1 من ظهر اليوم الثلاثاء لتنفيذ هدم منزلها ذاتيا بدعوى وجود شراكة مزعومة لدائرة أراضي إسرائيل في ملكية جزء من قطعة الأرض. وقال قريب العائلة عبد محميد إن السلطات الإسرائيلية تصر على هدم المنزل على الرغم من وجود الأوراق القانونية اللازمة وتراخيص البناء والكهرباء والطابو. وأشار محميد إلى تضامن شعب من قبل أهل البلدة والبلدات المجاورة المتواجدين في المنزل منذ ساعات لمساندة العائلتين التي تسكن المنزل ومنع قرار الهدم. أعرب سكان حي أبو جودة في النقب عن غضبهم الشديد واستنكارهم لما وصفوه بتعامل الشرطة العنيف واستخدام القنابل الصوتية ضد الأهالي في أعقاب إصابة شاب برصاص الشرطة في الصدر واعتقاله لاحقا. من جانبها قالت الشرطة إنها فضت تجمهرا في المنطقة، كما ادعت أنها أطلقت النار على شاب بعد ضبط مسدس بحوزته مشيرة إلى أنه شكل خطرا على قواتها وتم القبض عليها. وأوضحت الشرطة أن إصابة الشاب توصف بالمتوسطة. أعلنت عائلة عواود وحمزة في بلدة كفر كنا عن إتمام مراسم الصلح بين العائلتين تحت شعار الصلح سيد الأحكام. وأكدت العائلتان على طي صفحة من الخلافات المؤسفة التي أدت إلى إطلاق نار ووقوع إصابات. قتل الإسرائيلي ميخائيل مزراحي في 68 من عمره خلال حادثة إطلاق نار وقعت في حي يقطنه عدد كبير من الجاهلية اليهودية في مدينة مونتريال الكندية. في التفاصيل أسفر تبادل إطلاق نار بين الشرطة الكندية ومشتبه به مسلح يرتدي زيا عسكريا يعتقد بانتمائه لثقافة كارهي النساء عن مقتل المشتبه به وضابط شرطة ومواطن مدني إسرائيلي كندي. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستتخذ ما يلزم إذا أخلت إيران بالتفاهمات المبرمة معها. في المقابل شدد ترامب على أن أي إشكالات قد تنشأ مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو سيتم حلها بسرعة، وذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين حول تصريحات نتنياهو المتعلقة بحرية العمل في لبنان. في غضون ذلك أفادت تقارير إسرائيلية وأمريكية بفرض قيود جديدة على نشاط الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز يسمح للجنود بإطلاق النار فقط في حال وجود ما يعتبر تهديدا مباشرا وفوريا. ومن جانبها أصدر نتنياهو وكاتس بيانا مشتركا مع رئيس أركان الجيش وقائد المنطقة الشمالية يؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لإحباط ما وصفها بالتهديدات ضد الجنود والمواطنين الإسرائيليين وتدمير بنى تحتية تابعة لحزب الله.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة، طبرية 32، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وصلتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إعلاني ونعود ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد أوزبكستان، وإنجلترا ضد غانا، وبنما ضد كرواتيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: أنا زيك ماما.
5: كيف يعني زيي؟
4: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
5: يا روحي.
4: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
5: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
4: أنا زيك ماما.
6: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
8: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
1: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد أوزبكستان، وإنجلترا ضد غانا، وبنما ضد كرواتيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
10: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد أوزبكستان، وإنجلترا ضد غانا، وبنما ضد كرواتيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً 26692. رخفة سومت مجد الكروم، المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. 8:25 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. كنا قبل الفاصل في حديث مع دافنا دوليف من المعهد السيد الديمقراطية واستطلاع رأي مثير يقول 87% من الشباب العرب الذين يحق لهم التصويت للمرة الأولى ينوون المشاركة في الانتخابات. عدد المصوتين الجدد من الشباب في المجتمع العربي لأول مرة يصل تقريبا إلى 130 ألف شاب وشابة، والمعطى العام 640 ألف في المجتمع ككل.

0: وبشكل عام. الآن ما دمنا نتحدث عن أجواء الانتخابات، اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تعلن أو تؤكد أنها بصدد تشريع مشروع قانون يؤمن إيصال التيار الكهربائي للقرى العربية الدرزية، وهذا بعد أن تم يعني الموافقة على هذا من قبل جهات عديدة بما في ذلك وزير الطاقة إلي كوهن وعضو الكنيسة تعفيف عبد من الليكود. ولكن التوقيت مثير، وطالما تحدثنا عن قوانين تتعلق بإيصال التيار الكهربائي، السؤال هل هذا سيوصل الكهرباء أم لا؟ نحن نتساءل أيضا مع رئيس المجلس المحلي في دالية الكرمل وعضو منتدى رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية أستاذ رفيق حلبي، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: إذن ستصل الكهرباء إلى دالية الكرمل وإلى أسفيا للبيوت التي لم يصلها التيار حتى الآن؟
1: أولا قبل أن نتطرق إلى موضوع الكهرباء، هناك في الآونة الأخيرة يتحدثون كثيرا عن بناء قرية درزية جديدة، الله أكبر. يعني قبل كل انتخابات في آخر 15 عام، قبل كل انتخابات يخرجون بتصريحات إقامة قرية درزية جديدة، مرة في حطين، مرة جنب كابول، مرة في عين توت، مرة في أماكن أخرى. هذه ما تسمى مبيعات نهاية الموسم، سيل قبل الانتخابات. حكومة أفلست وإن شاء الله في طريقها البيت، تحاول أن تصطاد عدة أصوات أو عدة تأييد من هنا أو من هناك لكي تبقى في الحكومة. هذه دعايات انتخابية ليس إلا. وثانيا، يعني هل يعقل من 1948 حتى اليوم لم تبنى قرية لا درزية ولا عربية بشكل عام؟
0: السؤال من ناحية المبدأ، يعني بما أنك فتحت الملف، من ناحية المبدأ إذا كان ذلك مشروع واضح وقرار حكومة ببناء بلدة درزية جديدة، أنت تعارض ذلك أستاذ رفيق؟
1: لا، بناء قرى، ولكن يا صديقي 1948 حتى اليوم لم تبنى قرية واحدة. بالعكس، هناك يخنقون القرى في المسطحات، يخنقون القرى في البرامج في التخطيط، يحاولون كل الطرق للتضييق وتصعيد الواقع الذي نعيش به. ولا يتحدثون عن قرية، يا أخي ابنوا القرية، أنا أشوفكم بنيتوا حجر واحد، ما أشوفكم فتحتوا شارع واحد، ما أشوفكم جبتوا أي موضوع حقيقي للواقع تبعنا.
0: على فكرة من ناحية المبدأ، أنت بتفضل توسيع المسطحات ولا بناء بلدات جديدة؟
1: توسيع المسطحات وبناء، ليه لا؟ توسيع المسطحات وبناء، نحن بحاجة، هناك ضائقة سكن صعبة جدا في الوسط العربي بشكل عام، ناهيك عن الخلفيات الطائفية والدينية اللي هن طبعا دائما بيشجعوها لأسباب سياسية أو حزبية أو غير ذلك.
0: طيب خليك معي، خليك معي.
2: חבריי היקרים בני העדה הדרוזית, אני רוצה לברך את חבר הכנסת המצוין עפיף עבד על פעילותך ועל כך שהצלחת אחרי עבודה של חודשים להעביר בוועדת שרים וגם השבוע במליאת הכנסת את החוק לחיבור חשמל לבני העדה וגם למגזרים נוספים שתורמים למדינה. החוק הזה הוא חשוב, הוא מוצדק, ואני כמובן משרד האנרגיה ואני באופן אישי תמכנו בו.
0: ها هو الوزير بصفته وشخصه.
1: سمعت إلي كوهن يتحدث كثيرا في هذه المواضيع، ليس من في الأيام الأخيرة، إنما على مدار أشهر طويلة. ولكن قبل ذلك، يعني هل يعقل أن يكون هناك قانون للدروز؟ هذا منطق تافه، لا يمكن.
0: لا، هو بقول لك مجموعات أخرى يعني تساهم في خدمة
1: يعني
0: الدولة،
1: المسلمون والمسيحيون الذين يخدمون وهم أكثر بعددهم من الدروز، الذين يخدمون في قوات الأمن سواء في الشرطة أو في حرس الحدود أو في الجيش، سواء كان مسلم أو مسيحي أو شركسي أو بدوي، سميه ما أردت. يعني هذا لن يحظى بالكهرباء لأنه مش درزي. هاي القوانين لن تمر حتى لا في المحكمة العدل العليا ولا في أي مكان أخرى. هذه دعايات انتخابية تافهة. بنكمل لك بالنسبة لهذا الموضوع بالذات يا صديقي، دارة الكرمل مثلا، نحن نعطي أو نقدم أو نساعد في ربط البيوت بالكهرباء لسبب واحد فقط، لسبب واحد، لأن دارة الكرمل أنهت موضوع التخطيط. يعني شو بقول القانون أو اقتراح القانون الذي قدم للجنة الوزارية لشؤون التشريع، يقول بخط واحد يجب أن يوافق على ذلك متخنينها مخوض
0: مخطط اللواء،
1: مخطط اللواء، وأيضا أن تتعاهد المجلس أنه خلال سنتين يكون في هناك تخطيط. طيب يا بتمرق هناك أعمدة كهرباء، لأي شارع تمره، فأي محل

0: بكتمرره، كيف بكتمرره؟ يعني من الآن حتى الانتخابات لن يشرع هذا القانون.
1: بس يعني ليس دفاع عن إنما في إطار النقاش، لما في قانون أنت كمخطط لواء وأنت كمسؤول في شركة الكهرباء وأنت كرئيس سلطة محلية وأنتم في لجان التخطيط تخضعون للقانون، هذا قانون مر في كنيسة إسرائيل السلطة التشريعية قانون، فبالتالي أنت بتقول لي إنه في علامة استفهام على تمرير القانون ولا على تطبيقه؟
0: على الموضوعين، على تمرير القانون وعلى تطبيق القانون. لماذا؟ تطبيق القانون يجب هناك، يعني صديقي نحن نعيش في القاهرة، هناك الأراضي بأغلبيتها الساحقة الأراضي بملكية شخصية، أنت يجب أن تضع هناك أعمدة كهرباء وأن يكون هناك إنستليشن يعني تمرير كل الخطوط الكهربائية، وين أي حصل أي تخطيط في أي شارع في أي مكان، يعني بأي سهولة فكرة كان ربط البيت بتجيب من السماء يربطوا بيت في الكهرباء، بعدين بقول لك هناك بقول لي يعني خبيرة كنيسة حميد سويان قبل الانتخابات في برايمرز يا صديقي، أنا بدي أعرف هذول الرؤساء هذول أعضاء الكنيسة مش مهم أي طائفة أي قانون جابوا لنا، يخلوا لي قانون واحد جابوا لنا إياه، قالوا لي شيء واحد ساعدونا فيه، قانون واحد غير مقالات والحكي والفيسبوك.
1: ولكن من ناحية أخرى أستاذ رفيق، أنت بتعرف يعني أنت في غمار السياسة أنه في كثير قوانين بتمر عشية الانتخابات وفي كثير قرارات بتمر عشية الانتخابات حتى على مستوى السلطة المحلية، يعني هاي السياسي معروفة، لم يعني إيلي كوهن وآخرين لم يعني يخترعوا العجل، ما خلينا نحكيها بشكل واضح، كمان في كل انتخابات وأنا أعرف شخصيا في حكومات العمل وفي حكومات الوحدة الوطنية وفجأة بتشوف شوارع بتتزفت في القرى العربية الدرزية والبدوية والشركسية والمسيحية، سميها كيف بدك، هاي السياسي معروف يعني الموضوع موجود.
0: هذا صحيح جدا، أنا وافق كل كلمة، ولكن يجب أن أعرف شوية حسب هذه التصريحات هناك يعني عندي شعور إنه الوسط العربي، خلينا نقول ضع الوسط العربي جانبا، الوسط الدرزي يعيش في سويسرا، نحن موجودين اليوم في سويسرا حسب تصريحات أعضاء الكنيسة الدروز، نحن في سويسرا أبدا. يعني هناك الكهرباء مشيت والقانون الأردن بطلوهن، ويعني جابونا إسا كمان جابونا مطاط شرطة ما خلوش إشي معطوش يا صديقي. هاي انتخابات والانتخابات قريبة إن شاء الله راح تكون انتخابات تعود بنتائج اللي تعود في نهاية الأمر يعني بفائدة ولو قليلة لهذا الوسط المسيحي.
1: طيب خليني أستغل وجودك معي وأسألك من بعد التحليل السياسي وسؤال، اسمح لي، المصوت أنا بدي أستخدم هاي العبارة لأنه هذا الواقع المؤلم، يعني هنالك من يقول هذه المرة الأصوات أصوات الطائفة الدرزية أصلا ستكون في أحزاب اليمين والحكومة ليس بفعل الكهرباء وكيمينيتس لأنما بفعل السويداء، يعني ليس الكهرباء وإنما السويداء، وبالتالي سندعم نتنياهو وندعم هذا الائتلاف. تتبنى هذه الرواية أم هذا الكلام غير صحيح؟
0: بدون أي شك لا أتبنى ذلك. لا أتبنى هذه الرواية، هذه رواية طبعا دعائية، هناك المنتخب أو المقترع أو الشاب الدرزي عنده طبعا مواضيع هامة جدا الحياة اليوم.

0: الثاني وقطع يدي ولا صوت اليمين. هذا شيء واضح جدا نقول على بلان على الـ على الاثير قلت الرئيس الحكومه بيبي نتنياهو. لا يمكن الواقع العربي الواقع العربي الواقع الدرزي يحتم علينا ان ننتخب احزاب اللي تفكر في مصلحة الدولة كدولة وليس فقط
1: على كل. نحن سنتابع ونكون على تواصل. أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك، صباح الخير، إلى اللقاء. إذن رئيس المجلس المحلي في دارة الكرمل وتصريح وزير الطاقة حول قانون الكهرباء وإيصاله إلى القرى العربية الدرزية وشرائع أخرى تخدم الدولة، ولكن إلى أي مدى هذا القانون سيطبق على أرض الواقع؟ طبعا حق الرد إذا أراد عضو الكنيسة عفيف عبد أن يقول شيء، نحن استمعنا إلى ما قال الوزير في بيانهم الرسمي وأردنا أن نتابع هذا الموضوع بقراءة تحليلية مباشرة مع رئيس سلطة محلية في بلد فيه أيضا أزمة بالنسبة لعدد كبير من المباني التي لا يصلها التيار الكهربائي بشكل يعني قانوني، لأنه هو بناء غير مرخص بالرؤية والقانون الإسرائيلي، وكان لابد من متابعة هذا الموضوع، بالإضافة إلى سلسلة مشاريع واقتراحات تطرح في الكنيسة وفي الفضاء بفعل الانتخابات القريبة والانتخابات التمهيدية. نحن الآن إلى فاصل آخر، نعود ونتابع في محاور البرنامج.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية تعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
6: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربية عامل سعر على الخشب بتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري، خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربية، اسم برتكان عليه.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد أوزبكستان، وإنجلترا ضد غانا، وبنما ضد كرواتيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
7: طه عربي وأولاده، بدك تبني بدك تجدد، كل الحلول بمكان واحد. عد دهانات أخشاب وقرميد وخدمة من القلب. أكيد طه عربي وأولاده معك خطوة بخطوة لنتائج كبيرة. عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري.
10: الشمس دائماً

0: ونحن أعزائي المستمعين في متابعة للملفات، كنا قبل الفاصل في حديث مع رفيق حلبي رئيس المجلس المحلي في دائرة الكرمل تعقيبا على القانون الذي مر في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، إيصال التيار الكهربائي للقرى الدرزية وشرائح أخرى كما يقول القانون، ولكن ما بين التنفيذ والتطبيق أو بين النظرية والتطبيق عفوا أو بين نص القانون والتطبيق كما يبدو هنالك فرق كبير، واستمعنا إلى موقفه. نحن الآن إلى قضية أخرى تأخذنا إلى قضايا تتعلق بأحداث في النقب، ومع هذا الخط الهاتفي السيد حمد أبو جودي. سيد حمد يعطيك العافية، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: احكي لنا شو اللي صار معكم.
1: أنا كنت موجود في الدار.
0: احنا بنحكي على تل عراد ولا وين؟
1: نعم على تل عراد.
0: تل عراد نعم.
1: أنا كنت موجود في الدار، فجأة حشن علينا سيارتين، سيارة إزراحية تاكسي برايفت وسيارة تندر. بس وهذا قدام عيوني، بس نزلوا من السيارة بدأوا طخ رصاص حي، وبرضو كمان بدأوا في طخ قنابل الصوت وقنابل الغاز.
0: سيارة لحظة، سيارة أجرة يعني فيها عناصر شرطة؟
1: نعم.
0: تاكسي جابت يعني؟
1: لا مش سيارة أجرة، سيارة إبراتيت.
0: سيارة خاصة، فهمت، سيارة خاصة وسيارة تندر فيها عناصر شرطة نزلوا في تل عراد.
1: عند الدار. فبس نزلوا من السيارة، بس فتحوا البيبان ونزلوا بدأوا طخ. الحين ابني لما سمع الطخ اتجه اتجاه الطخ. وين ما في صوت طخ. بس شافوه طوالي طقوا ورموه على البلاد. هو الحين ما بيعلم عن إشي ولا معاه إشي ولا حاجة. طخوه في رقبته، يعني طخينه على أساس إنهم يقتلوه، يعني تصفية في الساحة.
0: طيب إحنا أول شيء خلينا عشان نرتب للمستمعين، تل عراد بالفترة الأخيرة في مشاكل كثير في موضوع الهدم والبناء، وهم إجوا على البلد ليش؟ بموضوع جنائي ولا موضوع بناء وهدم؟ ليش البوليس وصل بهذا الشكل على البلد؟
1: وصل بهالشكل، ما كان معنا اي معلومه ولا قالوا لنا اي معلومه ولا قالوا لنا ايش في ولا ايش. ولا بنعلم عن خبر، ولا بنعلم عن خبر. فجاه هيك دخلوا علينا بدأوا يطخوا على الشمال وعلى اليمين.
0: نعم.
1: يعني حاله استفزازيه، حاله عنصريه، حاله يعني وضع ما بيوصل.
0: نعم. وانت موجود يعني في البيت اللي هو كمان مهدد بالهدم ولا كيف بيتك؟
1: لا مش مهدد بالهدم ولا اشي. انا موجود كنت في الدار قاعد، ما بعلم ليش خشوا، ما بعلم ايش السبب، ما بعلم ايش كان الهدف، بس نزلوا من السيارات بدوا فيهم طخ.
0: طيب نزلوا من السيارات وبلشوا، وانت ما عندك يعني لا ابنك مطلوب لتحقيق ولا بعتوا لكم الشرطة تعالوا على التحقيق ولا شيء، وصلوا دخلوا وعم بتقولي دغري بلشوا يعني اطلاق نار وقنابل غاز وقنابل صوت.
1: ابني له مطلوب ولا احنا مطلوبين ولا واحد في عائلتي مطلوب ولا الهم عندنا ايش ولا لنا سابقات كمان. بس دخلوا على الدار بدوا طخ من دون اي مبرر ان كان.
0: طيب الشرطة بتقول، عشان اعطيك رواية الشرطة، انه تم رصد شاب يحمل سلاح وشكل خطر على عناصرها وعشان اطلقوا النار عليه، وانه كان لقوا معه سلاح وذخيرة.
1: هذا ادعاء كاذب. هذا ادعاء كاذب، ما في من هذا الكلام. اذا انا شوفي بعيني رموا رصاص وبدأوا يصوروا على أساس أنهم يقولوا، الشرطة رمت رصاص على الأرض وبدأوا يصوروا على أساس أنهم يقولوا لقينا رصاص.
0: وابنك شو حاله الآن؟ شو وضعه؟
1: في تيبول نمرس، والله وضعه خطير.
0: بتيبول نمرس بالعناية المكثفة في سروكا.
1: نعم في العناية المكثفة، في اليوم عملية أي ساعة لا أعلم.
0: طيب وإجا من أنتوا في أي إمكانية لتتشكوا لمحش؟ في حد عم بحقق في الموضوع ولا شيء؟
1: أنا عندي نية إني أتجه لمحش اليوم هذا بمشيئة الله على أساس إني أقدم شكوى على الشرطة.
0: نعم.
1: بس أنت بتعرف دائما الشرطة حتى وإن كانت كذابة، وهي الشرطة كذابة بالطبع، مصدقين على الشعب.
0: نعم.
1: هاي مش شرطة أنا على أساس إنها تحافظ على الشعب وعلى ممتلكات الشعب، كسروا السيارة شو دنبها السيارة مع

0: سيارة بتطخ، السيارة يجي والسيارة واقفة، كسروا السيارات من كتر ضرب قنابل الصوت وضربوهم في السيارة مباشر، ضربوا في السيارة
1: على مباشر. كل اللي أولا نتمنى له السلامة لأبنه. إيش عمره ابنك؟
0: كده
1: 24. طيب على كل إن أولا نتمنى له السلامة، وإحنا بنكون على تواصل معك. شكرا لك حمادي، يعطيك ألف عافية. شكرا،
0: الله يرضى عنك، الله يبارك.
1: إلى اللقاء. سيد سليمان الهواشلي مدير عام المجلس الإقليمي القرى غير المعترف بها، صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولجميع
1: المستمعين. إذا وضعنا الملفات واحد ورا واحد ورا واحد، النتيجة واضحة، في أرض ومسكن وعنف شرطة، والصورة واضح أنه صعب وفي تصعيد.
2: أكيد يعني في حالة تصعيد بسبب الانتخابات المقبلة، تصعيد في أوامر الهدم. سمعنا الأخ بتحدث عن ابنه، حالة كارثية، عن الاعتداء على سكان العزل بطريقة همجية عن جهية، هدم ما يقارب 40 بيت في قرية العراض عند عائلة النباري. فوضى باسم الحكومة، هذا المسمى يعني.
1: نعم، وواضح أنه في تخوف من عنف متزايد من قبل الشرطة، يعني هذه الأحداث تتكرر في الفترة الأخيرة، وأنت يعني كمدير عام للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، كيف يمكن متابعة هيك ملفات؟
2: طبعا في تعلم هاي عندما يكون الأمر متعلق بالشرطة، يعني القانون يعني يتحدثون باسم القانون، ولكن من ناحية ثانية نحن لا نعول كثيرا على هذه الشرطة، شرطة بنغفير هي ضدنا بكل المعايير. هناك على خلفية هدم البيوت الكارثة عند عائلة النباري، هناك يوم الخميس بعد غد مظاهرة كبرى أمام.
1: نعم، ولهذا نتحدث إليك أستاذ سليمان، يعني وزير الأمن القومي في بيان رسمي تم إطلاع على معلومات أن هنالك مظاهرة كبيرة أمام سلطة تطوير البدو في النقب احتجاجا على سياسة تطبيق القانون، ويقول هذا لن يردعني وسأواصل في هذه السياسة، ومن سيحاول يعني استفزاز عناصر الشرطة سيواجه بحزم، يقول وزير الأمن القومي.
2: رأيت هذا البيان وأخي، نحن أولا المظاهرة هي سلمية قانونية، هي تعبر عن حجم الكارثة وحجم المعاناة أمام سلطة تهجير البدو. عندما الأمر يتعلق ببيت بهدم بيوت بحجم كبير، هذا تجاوز خط أحمر بالنسبة لنا كسكان وكقيادة محلية. لا يعقل أن الأبناء والأطفال والنساء يطرفون بالعراق، وهذا العنجهية تحدث باسم القانون.
1: وأنت تقول أن هذه المظاهرة مرخصة، ولكن هل برأيك هنالك من يدفع، وأسأل بوضوح، لمصالح سياسية أن تكون هناك الآن مواجهات وأن يشتعل النقب كما اشتعل بين قوسين في أيار 21، وهذا خدمه بشكل كبير في صناديق الاقتراع؟
2: نحن نعلم أن هذا ما تحكي عنه هو صحيح. يعني من ناحية ثانية أبويا يريد أن يستغل هذه الأحداث على الأساس أنه تكون حملة انتخابية، تكون مواجهات. هي خطة استراتيجية من ناحية اليمين المتطرف أن يكون هناك مواجهات حتى يأتون ويقولون من بدأ بهذا، هذا السكان البدو، يعني يتم اتهامنا بأننا نحن المجرمون ونحن وليس الضحية، بل بالعكس نحن المعتدون.
1: نعم، والمظاهرة يوم الخميس هي في أمام سلطة التطوير أم في تل عراد؟ يعني كان في فعالية في تل عراد في نهاية الأسبوع، تابعنا ذلك. الآن أنتم تخططون إلى هذه المظاهرة أين أستاذ سليمان؟
2: في بئر السبع.
1: في بئر السبع في المدينة نفسها أمام مكاتب السلطة
2: مقابل مستشفى
1: السروق. نعم، وتصريح بنغفير هذا قد يؤثر على قرار الترخيص لهذه المظاهرة أم ماذا؟ يعني حتى الآن الأمور من ناحية القانونية وفق ما خططتم له ووفق للتصريح.
2: نعم، هناك تصريح، هناك كل ما هو قانوني. نحن طبعا تم إصدار تصريح، ما في أي مشكلة منها من ناحية.
1: نعم، على كل إن سنتابع، وأنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. تحياتي لك، يعطيك ألف عافية، سلامات. إذن كنا مع الأستاذ سليمان الهواشلي مدير عام المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها تعقيبا على تصريح وزير الأمن القومي الذي قال لن يردعنا أي شيء ولا المظاهرات.

0: المخطط لها من قبل المجلس الإقليمي وجهات أخرى في النقب ضد سياسة الهدم التي تستم بوتيرة عالية جدا. وبن غفير في بيانه الرسمي يقول هدمنا حتى الآن 5000 مبنى ومنزل أقيم أو أنشئ بدون ترخيص، وتم إعادة أراضي لدولة إسرائيل بمساحة مدينة تل أبيب وجبعتايم، هكذا يقول بن غفير ويوجه هذه الرسالة للنقب. واضح أنه النقب الآن على صفيح ساخن بما في ذلك دخول الشرطة واقتحامها. تابعنا قبل يومين وفاة شاب اعتقل لدى الأجهزة الأمنية، يوم أمس إطلاق نار على شاب آخر في تل عراد أصيب بجراح خطيرة برصاص الشرطة. استمعنا أيضا إلى والده. كل هذه ملفات في قضايا الأرض والمسكن. الآن إلى زاويتنا الاقتصادية، وينضم إلي هنا في الاستوديو الزميل مجد كرام. صباح الخير مجد.
1: صباح الخير.
0: ماذا في جعبتك هذا الصباح؟
1: نعم جاك، يعني كتار عم بتسألوا إذا الإمارات ذاكرتها هالقد قصيرة، لأنه الإمارات بلشت بشكل رسمي تستأنف التجارة مع إيران، يعني بس على ما يبدو، على ما يبدو في تحليل عميق للموضوع ورح نتطرق لتفاصيله، على ما يبدو الإمارات هي مدرسة سياسية اقتصادية وإلها تاريخ طويل بالشرق الأوسط. أولا يعني نبدأ مع موضوع التجارة. موانئ الإمارات رجعت تستقبل السفن التجارية الإيرانية بعد ما 90% من نشاط التجاري البحري بإيران توقف أو تباطأ خلال الأزمة. التجار حاولوا الالتفاف وقتها عبر طريق بديلي، عبر ميناء أم قصر في العراق وعبر عمان، بس هاي الطرق رفعت تكاليف الاستيراد والتصدير بشكل كبير كبير جدا. ومع رجعة موانئ الإمارات للعمل مع إيران توقع طبعا أن تعود التجارة البحرية تدريجيا. من المنظور الإيراني هذا مش مجرد طريق بحري يعد فتحه، هذه استعادة منظومة تجارية كاملة، تجار أصحاب سفن، بحارة، مستوردون، مصدرون وقطاعات خدمات حول الموانئ. طيب وزير الزراعة الإيراني قال كمان حول الموضوع أنه البضائع الإيرانية الأساسية اللي كانت عالقة في موانئ دبي بدأت تتحرك نحو إيران، العقوبات تزال. وبالنسبة لإيران هاد إشارة مهمة أنه الحصار البحري بدأ يضعف. يعني على النظرة الأولى مبين وكأنه الخليج عنده ذاكرة قصيرة، يعني بعد أسابيع قليلة من المواجهة الحادة بين إيران ودول الخليج الإمارات بتسمح بعودة التجارة، بس هاد مش شيء نسيوه، هاي مش ذاكرة قصيرة.
0: بزنس
1: الموضوع أعمق من هيك، يعني عم نحكي على براغماتية خليجية كلاسيكية، يعني صحة الأفكار عند المفكرون في الإمارات تقاس بالنتائج النهائية على البعد أو على المدى الطويل. الإمارات وخاصة دبي مبنية على الحركة، على التجارة، الوساطة، الخدمات اللوجستية، وتحديدا الوساطة هون جاكي، لأنه كتير من السفن هاي بتوقف في الطريق للشرق الأوسط عندها ومن هناك بتكمل. لما الطريق يفتح حتى جزئيا المصلحة الاقتصادية راح تدفع لعودة النشاط، وهذا اللي عم بيصير إسا. بنفس الوقت الإمارات مش راح تتجاهل الدرس الأهم من الأزمة اللي بيعتمد على هرمز راح يبقى ضعيفا، ولهيك عندهن الخطة الكبرى زي ما بسموها الاعتماد الصفري على هرمز. هنا بتدخل خطة استراتيجية، يعني وزير التجارة الخارجية الإماراتي أعلن هدف طموح جدا، الوصول لحالة اعتماد صفري على مضيق هرمز. وال أهم إنه حتى لو فتح المضيق بالكامل الخطة مش راح تتوقف. وسع منشوف إنه
0: كيف عدم الاعتماد على هرمز، شو
1: يعني الخطة بتركز بالساحل الشرقي للإمارات، إمارة دبا، الفجيرة، وخور فكان، ما أعرف الأسماء صحيحة، اللي بتقع على ساحل بحر عمان اللي هي خارج مضيق هرمز، والبضائع منها مش راح تمر بمضيق هرمز ولا السفن. طبعا المعنى الجغرافي واضح، يعني أي شحنة بتوصل للساحل الشرقي مش راح تكون بحاجة إنها تعبر المضيق للوصول للبحر المفتوح، وراح توصلوا بطريق التفافية. يعني خلال الأزمة كان هاي الطرق هي يعني الطرق الأساسية اللي استعملتها الإمارات لضخ البضائع لداخل الإمارات ولتصدير النفط، ولكن طبعا بتكلفة عالية وعالية جدا. الإمارات يعني بتستخدم اليوم أيضا قبل كل موضوع الأزمة خط أنابيب اللي بنقل النفط من حقول أبوظبي لإمارة الفجيرة اللي هي بتستعملش مضيق هرمز، يعني خارج مضيق هرمز. وأبوظبي أعلنت عن مشروع خط أنابيب جديد اللي راح يضاعف قدرة تصدير النفط عبر هاي
0: البعض اعتقد أنه إسرائيل ستستفيد من خلال قنوات برية ومن خلال عفوا أنابيب برية. البحرية والوصول من الخليج إلى حيفا، هذا مش

0: موجود يعني بده يضلوا في الشاطئ الشرقي وعمليا بدون مضيق هرمز ولكن على موانئ إماراتية.
1: يعني بفكر انه استعلموا كتير من الدرس الحالي اللي صار ومش رح يكونوا مربوطين بدولة اخرى اللي تتحكم او تكون اقوى منهن عسكريا واقوى منهن من ناحية طاقة. وطبعا هون الاشي بتنفذ على ايران وبتنفذ على اسرائيل، ولكن طرق وسكك حديدية وخزانات وميناء جديد وقدرات تصدير للمنتجات والغاز وكل هاي الامور رح يكلف تريليونات الدولارات لاقامتها. فلهيك حاليا هن مربوطين جدا بمضيق هرمز. يعني اولا يعني امام ايران التجارة عم تستأنف طالما عم تخدم الاقتصاد وبتهددش الاستقرار بحسب اللي عم بيصير، وأمام الأسواق يعني الأزمة أثبتت أنه بغضروش يركنوا على مكان واحد أو على عنق زجاجي واحد. وحتى لو رجع التجارة مع إيران وحتى لو فتح هرمز تدريجيا أو بشكل كامل، الاستثمار في الطرق البديلة لن يتوقف. وهذا الإشي أيضا بالإمارات وأيضا بالسعودية وأيضا في كل البلدان العربية بالشرق الأوسط اللي بتعتمد بشكل كبير على مضيق هرمز.
0: هي الصورة وكما يبدو هذا في الاقتصاد وفي البزنس، ولكن أعتقد سيكون له تداعيات أيضا في موضوع الأمن القومي، سنتحدث عن هذا لاحقا. شكرا لك زميل مجد كرام، صباح الخير. إذن دعوني أقول استخلاص العبر من مضيق هرمز وإغلاقه وإيجاد البدائل، واستمعنا إلى ما قاله زميل مجد كرام في هذا السياق والإمارات تحديدا. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج أول خبر. أشكر الزميل ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، عادي ياسين في الهندسة الإذاعية، ياسمين غميض في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم جاكي خوري. بعد فاصل قصير أخبار التاسعة، ومن ثم الزميل مصطفى شلاطة في برنامج يوم جديد. نهاركم سعيد وآمن، إلى اللقاء، تحياتي.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: بس أمكور
5: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
4: أمكور.
6: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة، مش صدفة. برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية وتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الإجراءات التنفيذ القانونية.
7: مسافرين ومصيفين
8: بس مع مغارين،
7: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
8: أسلام
7: اليونان
8: أسلام
7: سينا
8: فينا
7: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
9: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد أوزبكستان وإنجلترا ضد غانا وبنما ضد كرواتيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
10: إذا بتبعتهش
11: أكيد بتربحش.
12: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
13: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
14: من مجموعة المشهداوي.
15: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تدران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
16: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. ارتفعت حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري إلى 135 قتيلا، وأسفرت جريمة إطلاق نار قرب بلدة كابول صباح اليوم عن مقتل رحيب إدريس في 67 من عمره من مدينة طمرة. وأفادت مصادر محلية بأن الضحية تعرض لإطلاق نار أثناء وجوده داخل مركبته في طريقه إلى العمل، كما أضافت أن مجهولين أضرموا النار في مركبة عند مدخل البلدة يعتقد أنها استخدمت لتنفيذ الجريمة. من جانبها قالت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الملابسات دون الإعلان حتى اللحظة عن اعتقال مشتبهين. أمهلت السلطات الإسرائيلية عائلة أبو شهاب في مصمص في وادي عارة حتى ظهر اليوم لهدم منزلها ذاتيا بدعوى وجود شراكة لدائرة أراضي إسرائيل في ملكية جزء من قطعة الأرض. من جانبه أكد قريب العائلة عبد محميد في حديث لإذاعة الشمس أن المنزل يستوفي كافة الشروط المطلوبة والتراخيص اللازمة، مشيرا إلى استمرار المساعي لاستصدار قرار من المحكمة العليا لوقف الهدم وسط التفاف شعبي وتضامن في محاولة للتصدي لتنفيذه. كشفت تقارير إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي ترامب يقيد إسرائيل ليس فقط في لبنان وإنما في كل الساحات، وأن القيود الأمريكية المفروضة على الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية تتزايد في مختلف المجالات. وبحسب التقارير أصدرت القيادة السياسية في إسرائيل قيودا على تحرك الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان تنص على حرية تقييد حرية العمل ضمن الخط الأصفر لغرض التهديدات المباشرة مع حظر العمليات في المناطق البعيدة في بيروت وصور. أعلنت إيران اليوم اختتام المحادثات الفنية التي جرت في سويسرا ضمن المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن الاتفاق ينص على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الملف النووي والعقوبات. وفي السياق أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز، مشددا على أن الأوضاع في الممر المائي الاستراتيجي لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستتخذ ما يلزم إذا أخلت إيران بالتفاهمات المبرمة معها. في المقابل شدد ترامب على أن أي إشكالات قد تنشأ مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو سيتم حلها بسرعة، وذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين حول تصريحات نتنياهو المتعلقة بحرية العمل في لبنان. إلى ذلك قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس دونالد ترامب لن يوقع على اتفاق مع إيران لا يخدم مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي. وخلال مقابلة مع فوكس نيوز قالت ليفين إن الإدارة الأمريكية ترى زخما متزايدا نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران، معتبرة أن حملة الضغوط التي تنتهجها الإدارة بدأت تؤتي ثمارها.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف وتسود أجواء حارة في معظم المناطق. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة، طبرية 34، الناصرة 31، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 28، النقب 32، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

طب يومكم وسعتم أوقاتا، إذاعة الشمس يوم جديد. في واقع تزداد فيه الجريمة وتستفحل، وصباح مساء نسمع عن جريمة هنا وجريمة هناك وضحية هنا وضحية هناك، وفي هذه المرحلة الجميع يعلق الأمل وينظر إلى الأفق الذي قد يكون بعد قرابة الأربعة أشهر الانتخابات. هل فعلا ستحمل هذه الانتخابات في طياتها تغييرا ومنعطفا، أم أننا سنواصل التعامل مع واقعنا القاتم وننتظر أفق آخر؟

0: في ظل هذه الظروف تتواصل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وفي ظل تصريحات متباينة وتصريحات متناقضة، مفاوضات في ظل التهديد، المفاوضات مستمرة لكن في نهاية المطاف أيضا التهديدات مستمرة هي الأخرى. نحن في يوم جديد، ياسمين عابد، عادي ياسين، محدثكم مصطفى شلاطة، بروفيسور إبراهيم الخطيب، أستاذ تسوية النزاعات، صباح الخير.
1: صباح النور لك ولجميع المستمعين.
0: المفاوضات تتواصل ويبدو بشكل حثيث، لكن أيضا التهديدات والتحذير من الطرفين مستمر.
1: نعم، يبدو أن هذه التهديدات جزء من آلية إدارة المفاوضات القائمة حتى الآن، وجزء كذلك مرتبط بشخصية من يدير البيت الأبيض وكذلك من الجانب الإيراني، وبالتالي هذه التهديدات التي ترافق حالة المفاوضات مرتبطة بأن هذه المفاوضات هي مفاوضات مرتبطة بستين يوما، يحاول كل طرف من خلالها إنجاز ما يمكن إنجازه من منجزات نهائية في الاتفاق النهائي، ويحاول توظيف أدوات القوة التي يمتلكها مع أدواته التفاوضية التي يحاول توظيفها من خلال المفاوضات التي تمت في سويسرا والمتوقع أن تستمر خلال الستين يوما القادمة. وبالتالي حالة التهديدات والمفاوضات هي حالة متوازية مرتبطة بتوازن القوى ومحاولة إظهار كل طرف على أنه قادر على أن يحقق منجزات إن لم يكن بالدبلوماسية فسيكون بالقوة، في محاولة للضغط على الطرف الآخر في سبيل تحقيق إنجازات على طاولة المفاوضات. وهذا كذلك في إشارة إلى عدم الثقة بين الأطراف، يعني دعنا نكون واضحين مصطفى، هناك حالة من عدم الثقة بين الأطراف، وهذا دليل على حالة عدم الثقة بين واشنطن وطهران.
0: هل نعرف ماذا يحدث هناك بالضبط بروفيسور إبراهيم الخطيب؟ لأنه حتى عندما يتحدثون عن نتائج المفاوضات وربما إنجازات هذه المفاوضات، كل طرف يتحدث عن أمور مختلفة.
1: صحيح مصطفى، كل طرف يحاول إظهار أنه هو الذي يعني تقدم في المفاوضات وأحرز نقاطا لصالحه على حساب الطرف الآخر، وهذه استراتيجية معروفة في المفاوضات، وذلك مرتبط بالخطاب الذي سيبثه كل طرف لشعبه، لصانعي القرار في بلده وللآخرين أن في البلدان الأخرى، لأن هذا الأمر مهم أن يظهر بمظهر أنه هو الذي يتقدم في المفاوضات ويحقق ما يريد من أهداف، خصوصا أن سبق هذه المفاوضات حرب كانت لها أهدافها وفق الطرفان، وبالتالي هذا جزء من يعني إظهار كل طرف على أنه قادر على إنجاز منجزات في العملية التفاوضية. الأمر الآخر هو محاولة التفسيرات المختلفة لكل طرف لما ينتج حول النقاط المختلفة، يعني على سبيل المثال إذا تحدثنا عن ملف رفع العقوبات، فنحن نتحدث عن رفع عقوبات من قبل الإيرانيين وهذا أمر جدا مهم، ولكن الولايات المتحدة تشير إلى رفع عقوبات مؤقت وأن ذلك مرتبط حتى بآلية معينة لشراء البضائع مقابل هذه العقوبات التي رفعت أو حول الأصول التي جمدت، وكل ذلك مرتبط بكل طرف يحاول تقليل منجز الآخر ومضاعفة المنجز الذي حققه في العملية التفاوضية، علما أن كل ذلك مرتبط بمفاوضات جزئية لستين يوما ليست نهائية، وبالتالي لا يمكن التعويل على النتائج الآنية إنما على النتائج النهائية، وإن كان النتائج الآنية في هذه المرحلة يمكن أن تعطي إشارة

0: لمستقبل العملية التفاوضية وشكل الاتفاق النهائي، خصوصا في الملفات الكبرى كمضيق هرمز، كالملف النووي وغيرها من الملفات.
1: ماذا يمكن أن نتحدث عن الملفين المركزيين هرمز والطاقة الذرية والسلاح الذري؟
0: طبعا قضية هرمز نشأت بعد الحرب أو خلال الحرب، وبالتالي الملف هرمز الآن مهم بالولايات المتحدة لكونه يؤثر على الاقتصاد العالمي. طبعا خلال الأيام الماضية كان هناك انفراجة في موضوع مضيق هرمز، عدد السفن التي تمر عبر المضيق زادت. الناقلات كانت في بداية الحرب يعني خلال 120 يوما الأولى نحو 10 ناقلات في اليوم على أقصى حد، فيما كانت 120 ناقلة قبل الحرب. الآن خلال الأيام الماضية زاد عدد الناقلات ليكون خلال 20 من يونيو من هذا الشهر 35 ناقلة، واليوم الجمعة والسبت كان هناك نحو 37 ناقلة. فبالتالي هناك انفراجة تدل على أنه هناك بعض الترتيبات التي يتم العمل عليها في بخصوص مضيق هرمز. السؤال المركزي كيف سيكون شكل إدارة مضيق هرمز النهائية، خصوصا أن فرض رسوم على المضيق ستشكل يعني حالة أو سابقة دولية، ولكن بنفس الوقت يعني الإيرانيون المتراكم لا غير مستعدين لتقديم تنازلات مرتبطة بإدارتهم للمضيق، لأنهم يرونه الآن يعني سلاحا استراتيجيا بالنسبة للإيرانيين، يبدو أنه يمكن أن يفوق السلاح النووي في تأثيره على العالم. الآن في خصوص المفاوضات حول الملف النووي، المفاوضات حول الملف النووي يبدو أنها ما زالت يعني في خطواتها الأولى، لا يوجد هناك شيء واضح مما نتج عنه في اتفاق أو في مباحثات سويسرا، ولكن هناك إشارات أولية حول المرتبطة بحق التخصيب للإيرانيين، وبنفس الوقت إخراج أو تقليل المواد المخصبة إيرانيا. نحن في بداية جولة المفاوضات، ولكن فلا يمكن الآن التنبؤ بما يمكن أن تصل إليه، خصوصا أن الملفات شائكة، والإرادة السياسية التي تحدد إذا ما كنا سنصل إلى اتفاق واضح خلال 60 يوما أم أنه سيكون هناك تمديد لفترة الاتفاق بين الأطراف خلال الفترة القادمة.
1: صححني إن كنت مخطئا بروفيسور إبراهيم خطيب، كلا الطرفين عازمان أو مصران على أن لا يعكر الواقع في لبنان استمرار مسار التفاوض.
0: صحيح، يعني دعنا نكون واضحين، الولايات المتحدة وإيران تريدان أن تنتهي هذه حالة الحرب للخسائر التي تكبدها كل طرف. الولايات المتحدة تكبدت خسائر استراتيجية مرتبطة بصورتها في العالم، عدم قدرتها على حسم معركة في إيران، الاقتصاد العالمي الذي يعني تراجع بشكل كبير، وارتفاع الأسعار الذي أثر على الولايات المتحدة بشكل واضح، وكل ذلك أثر على موقف الولايات المتحدة من هذه الحرب، وبالتالي هناك إرادة أمريكية على الأقل وفق ما نراه لإنهاء الحرب. طبعا إيرانيا الإيرانيون يعني يريدون إنهاء الحرب مع تبعات هذه الحرب، فلا يمكن أن تقبل أي دولة أن يستمر الحرب عليها، وتبعات هذه الحرب مرتبطة بالعقوبات والحصار على إيران كذلك يؤلم الإيرانيين، وبالتالي هم يريدون الوصول إلى اتفاق. لأن حالة لبنان مرتبطة بملف إسرائيلي، بمعنى أن الإسرائيليون أولا لا يريدون لهذا الاتفاق بين واشنطن وطهران أن يتم، وثانيا يريدون أن يحفظوا الساحة اللبنانية الإسرائيليين، ويرون أن هذه ساحة خلفية إسرائيلية وليس ساحة خلفية إيرانية أو أمريكية، وبالتالي هذا يقود مضاجع الإسرائيليين، وقد رأينا التصريحات التي كانت من قبل الرئيس ترامب في هذا الاتجاه، ومحاول يعني رأيه وقوله أن إسرائيل تقوم بأمور لا يمكن القيام بها في لبنان. وبالتالي السؤال المركزي، هل ستكون واشنطن حازمة في ضغطها على إسرائيل في سبيل أن يكون هناك وقف إطلاق ناجز وواضح وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، أم أن هناك سيكون صداما بين نتنياهو وترامب في هذا الجانب؟ حتى الآن رأينا نوعا من هذا الصدام من خلال الخطابات التي كانت، لكن السؤال المركزي، هل سيكون ذلك أبعد مما كان من خلال فرض من قبل ترامب على الإسرائيليين إنهاء الحرب في لبنان والانسحاب؟ هذا الأمر سيكون صعبا، وبنفس الوقت طبعا سيتم سيحاول الإسرائيليون وخصوصا نتنياهو من خلال الذهاب قدما في بعض الترتيبات التي يمكن أن تحفظ لهما الوجه باستمرار وجود إسرائيلي في هذه المنطقة حتى الوصول إلى اتفاق نهائي، استمرار احتلال هذا المناطق في الجنوب، أو حتى الاتفاق على مسار الذي يتم من خلال الوساطة الباكستانية القطرية في ملف إيران والولايات المتحدة، من خلال المسار الآخر من خلال الدولة اللبنانية وواشنطن، وأن يكون هناك اتفاق على هذا الاتفاق من خلال الاتفاق بين إسرائيل ولبنان على من طريق الولايات المتحدة. كل هذه الأجندة على الطاولة، ولكن يدرك الأمريكيون أنه إذا كان هناك هذا الملف سيكون يعني يشكل عائقا أمام المفاوضات، فإنهم سيسعون

0: بالضغط على الإسرائيليين في هذا الجانب، لأنهم على الأقل وفق المعطيات يريدون إنهاء الحرب وتبعاتها التي يعني كانت وباء ووبالا على العالم والولايات المتحدة. ويبدو أن يعني حسن نتنياهو ترامب للذهاب قدما في هذه الحرب يعني لم يكن بالاتجاه الصحيح، لأنه أثبتت أن التقديرات الإسرائيلية الأمريكية بأنه يمكن حسم هذه الحرب في إيران والحصول على نصر سريع أمر غير صحيح، وأن إسرائيل ورطت الولايات المتحدة في هذه الحرب على إيران.
1: إذن كلا الطرفان يريدان استمرار مسار التفاوض. بروفيسور إبراهيم الخطيب، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لك. أستاذ تسوية النزاعات، في قراءة لواقع التفاوض الذي يستمر على الرغم من تصريحات متباينة، وكل طرف يحاول أن يعظم من إنجازاته وأن يقزم من إنجازات الطرف الآخر كجزء من عملية التفاوض، تفاوض تحت التهديد، هذا ما نلحظه في الأيام الأخيرة. لكن الطرفان مصران على استمرار المسار وحمايته وبشكل واضح. فاصل ونعود.
2: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد أوزبكستان، وإنجلترا ضد غانا، وبنما ضد كرواتيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتش.
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي. وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
9: شهر العسل بس مع نزارين، لأنه بس في نزارين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
10: زوجية
9: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نزارين كورس في الناصري وشفا عمر.
11: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة، عملية، بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف نجمي 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
12: عدة سفر كاملة وبجودة عالية وبأسعار بدون منافس، بس في علامة متيال سخنين بإدارة طارق أبو صالح. عبر الويز، علامة متيال سخنين بجانب كلية سخنين، عمارة عبد الله أبو صالح.
13: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
14: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص. عبر الويز، يوسيكار العفولة، نجمي 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: الشمس دائما.
3: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 لـ 1.

إذن هذه صورة الحال في مسارات التفاوض. سنكون مع ما يحدث في هذا المحور بطبيعة الحال، إضافة إلى ما يحدث في المحاور المحلية والسياسية والمونديالية، كل هذا على مدى هاتين الساعتين من يوم جديد.

0: سن 18.
1: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
6: أنا زيك ماما.
7: كيف يعني زيك؟
6: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
7: يا روحي،
6: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
7: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
6: أنا زيك ماما.
8: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد أوزبكستان، وإنجلترا ضد غانا، وبنما ضد كرواتيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
10: إذا بتبعتش
11: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: الشمس دائما.
13: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه من لاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
14: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
15: ما انتهى الأمور بعض الشيء في جنوب لبنان إلا ويزداد التصعيد في غزة في مختلف مناطقها. أستاذ مصطفى إبراهيم صباح الخير.
16: صباح النور، أهلا وسهلا بك.
15: يعني غزة ما بين تصعيد أو تصعيد أقل، لا هدوء.
16: التصعيد لم يتوقف، يعني حتى كلمة تصعيد أحيانا تكون لا تعبر عن المعنى الحقيقي. الآن 2 و7 أشهر حتى الآن والقتل لم يتوقف، 1025 شهيد تقريبا سقطوا خلال الفترة الماضية، سواء استهدافات لأفراد في حماس في المقاومة والمدنيين، يعني لم يكن آخرها مساء أو صباح أمس ومساء أمس أيضا في خان يونس وفي غزة، والضرب الذي حدث في استهدافات كلها يسقط من معظمهم مدنيين. حتى الآن أكثر من 3700 إصابة و265 طفل استشهدوا خلال هذه الفترة. وعن أي تصعيد؟ هي عمليات عسكرية مستمرة، قتل يومي في سياق حرب الإبادة. قد تكون أنها تراجعت الحدة لكن هي موجودة ومستمرة، إضافة إلى السيطرة الأمنية العسكرية على الأرض والحصار المخنوق والروايات التي تتردد من الجيش الإسرائيلي أنه يحضر في المنطقة الجنوبية عمليات عسكرية واجتماعات هيئة الأركان لضرب غزة. هذه كلها تأتي في سياق حرب الإبادة والحرب الطويلة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي. يعني هذه حرب مستمرة قائمة، إسرائيل وكأنها تعيش الصدمة على دم الفلسطينيين. 2 و7 أشهر ونحن على أعتاب السنة الرابعة من الحرب، وكأن شيء يحدث. كل هذه الأحاديث التي تقول انتهوا من لبنان ويذهبوا على غزة، هم لم يذهبوا على غزة، هم موجودين في غزة. السيطرة الأمنية قد وصلت إلى 70% على الأرض العسكرية المادية، والتهديد بالذهاب أكثر باتجاه الغرب ومناطق أخرى. كل هذه حرب مستمرة، حصار خانق مشدد، لا تصل المساعدة.

0: العمليات التي تدخل غزة في الحد الأدنى 30% مما كانت عليه السابق.
1: ولكن الاحتمال يا أستاذ مصطفى بأن تحاول إسرائيل والحكومة أن تحقق نوعا من المكاسب في غزة بعد ما قيدت حركتها في لبنان؟
0: يعني المشكلة أي مكاسب أكثر مما ذلك. الآن إسرائيل تتضرع أن حماس باقية ولم ينزع سلاح، مع أن هناك مباحثات في القاهرة وفي تركيا في أكثر من مرة خلال الثلاثة أشهر الماضية، والفصائل قدمت وجهة نظرها بأنه يجب حصر السلاح رد ميلي دانوف بناء على الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق أو ما يسمى بالبنية التحتية. وحماس تقول هو الفصائل، ما هو تعريف البنية التحتية؟ الأنفاق واضح أنها جزء من البنية التحتية، لكن كثير من الأمور الغامضة في بعض التفسيرات. الآن يقال حسب مصادر الفصائل أنهم ينتظر ميلادونوف رد من حماس والفصائل الفلسطينية على الملاحظات التي وضعها، وهناك حديث إيجابي، لكن نسمع هذا الحديث الإيجابي من بداية الحرب وحتى الآن ولم يتحقق شيء. وإسرائيل تحاول، يعني كما نسمع وما كتردده السرديات والروايات الإسرائيلية، أن إسرائيل حسمت عسكريا في كثير من المناطق، لم تحسم سياسيا، النصر المطلق لم يحقق، كل هذه العمليات العسكرية والقتل اليومي والأوضاع الإنسانية الكارثية، وماذا تريد إسرائيل أكثر؟ تريد إسرائيل تحقيق كل الأهداف، وهو دفع الفلسطينيين إلى الهجرة خارج قطاع غزة، وهذا أيضا هدف قائم ما زال. صحيح أن هناك ظروف في الإقليم، الدول العربية لا تسمح، مصر تحاول، بعض الدول، إسرائيل مع بعض الدول لاستقبال آلاف أو أكثر من الفلسطينيين، لكن كل هذه هي أهداف إسرائيلية في حرب أبدية ضد الفلسطين، والكل يزايد على الفلسطينيين، سواء الائتلاف الحاكم اليميني أو حتى المعارضة التي تمد نتنياهو دائما بالأكسجين، سواء كان في إيران أو في لبنان وفي غزة. ومرحلة انتخابات أعتقد يعني ليست الانتخابات سبب بس، لكنها هي تزيد من شعبية الأحزاب الإسرائيلية واليمين الفلسطيني حول دم الفلسطينيين ومعاناتهم الإنسانية.
1: ولا أحد يتمكن، أو لا قوة، لا كانت هناك قوة تحاول ولكن حتى الآن لم تنجح، أي قوة من أن تضيف اسم غزة إلى المحاور الأخرى، لبنان، الحوثيون، إيران. ماذا بشأن محور غزة؟
0: أنا غزة منذ بداية حرب الإبادة وهي منسية من الأصدقاء، من الأشقاء، من كل الدنيا. يعني ما يجري في غزة وجرى يعني إبادة مستمرة بمعنى كلمة إبادة، وما نسمعه إدانات وشجب واستمتار ومطالبة حماس بتسليم سلاح، وأي سلاح الذي سيتم تجريف يعني تسليمه، وكل قطاع غزة مجرف. يعني كل هذه المبالغات وما يقال وما يشاع، حماس تعيد بنية التحتية، حماس لديها قدرات، يوميا حماس ملاحقة، لم يعد تعد حماس ضعيفة تستطيع تقوى، حتى بالرغم من سيطرتها على قطاع غزة مدنيا وإداريا، لكنها حتى الآن لم تقدم الكثير الناس، لا خدمات، لديها موارد، المعابر مغلقة، لا تستطيع توفير أدوية للناس، يعني كل ذلك. ولم تشمل الاتفاق، الناس رفعوا سقف توقعاتهم من البناء على مذكرة الاتفاق، التفاهم بين إيران وإسرائيل، بين إيران والولايات المتحدة، وأنها إيران تقول أنها شملت كل الجبهات. أي جبهات؟ جبهات كما ذكرت حضرتك، لبنان، العراق، الحوثيين، لكن غزة هي وحيدة ومنفردة ولا توجد ضمن هذه المعادلة.
1: وليس لديكم معلومات إذا ما حاولوا أن تشمل غزة ورفضت هذه المحاولة، أم أنها لم تكن أصلا؟
0: يعني ربما بنيت بعض التوقعات بناء على مكالمة قبل مدة أجريت بين وزير الخارجية الإيراني عرقجي ورئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحير، تم الحديث. وربما يربط بعض الناس أحيانا موقف حماس في المباحثات بأن تكون إيران يعني قد تدرج غزة. وبالأمس ربما نشرت القناة 13 وثيقة تقول مهمة جدا، أن الجيش الإسرائيلي وأن الرئيس الأمريكي ترامب يقيد الجيش الإسرائيلي من القيام بأي عمليات، وأن الجيش الإسرائيلي بالأمس كانت لقيادة الجيش اجتماع ويقولون أنهم مستعدين لأي تحرك وانتظار المستوى السياسي، لكنهم يخشوا أن ترامب قد أيضا يفشل هذه المخططات، مع أن كل هذا القتل منذ 7 أشهر وهو بضوء أخضر أمريكي، وكل هذه العمليات والمعاناة الإنسانية الولايات المتحدة ترى وتشاهد وهي شريك في هذه الحرب المستمرة على غزة.
1: نحن سنتابع بطبيعة الحال. أستاذ مصطفى إبراهيم، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث، يعطيك العافية. شكرا جزيلا. شكرا لك. نحن نبقى في غزة ولكن من زاوية أخرى. سيادة المطران ويليام شوملي، صباح الخير.
2: صباح النور.
1: شكرا لانضمامك إلينا. زيارة مهمة سيادة المطران للبطريركيين، يعني بطريرك اللاتين وبطريرك الأرثوذكس إلى غزة، أظن بأنها زيارة منذ فترة لم تحصل.
2: نعم، بطريرك اللاتين بزور غزة، رعية غزة، مرتين بالسنة بمناسبة عيد الميلاد وأيضا في بدء الصيف، وهذه المرة دعي معه بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس وذهبوا معا. بطريرك اللاتين ما زال في غزة، بينما بطريرك الروم رجع نفس اليوم لأن زيارته كانت قصيرة. بهذه المناسبة افتتح البطريركان عيادة جديدة لم تكن موجودة بالسابق في منطقة الزيتونة على مساحة 350 متر، بناء 350 متر، عيادة لمختلف التخصصات في 4 أطباء من غزة مع 4 ممرضين لشؤون الأطفال والولادة والأمراض الداخلية وأشياء أخرى. وستبدأ هذه الأيام عملها والأجهزة صارت موجودة، ونشكر الله أنه هذا المشروع سيساعد أهل المنطقة على إيجاد أخصائيين بالقرب منهم.
1: عندما ترى ظروف غزة بالعين وليس من خلال ما يكتب وما يقال وليس من خلال شبكات التواصل أو شبكات التلفاز، الأثر أصعب، وأظن بأنك يعني استمعتم إلى هذا الأمر من سيادة البطريرك.
2: أكيد أكيد، الرؤية بالعين المجردة غير عن السماع أو الرؤية من خلال التلفزيون، لأنك أنت تكون مع الناس تحكي معهم بتشوف معاناتهم القلق اللي عندهم. ففعلا الوضع مأساوي، في ناس جوعانة، في ناس بتلاقيش علاج أنتيبيوتيك، في ناس بدها تطلع مش قادرة تطلع، الوضع فعلا مأساوي. يعني فيش في العالم منطقة منكوبة مثل غزة اليوم.
1: ماذا سمعتم عن حال رعايا الكنيسة في غزة سيادة المطران؟
2: مثل السابق، جماعة تعبانين من كبيرهم وصغيرهم، في ناس عندهم فيز لأستراليا مش قادرين يطلعوا يقدروا، وجبرنا نخلي المدرسة ونساعد الناس تستأجر برا على أساس نشغل المدرسة ابتداء من سبتمبر، لأنه من 3 سنوات ما في مدارس في غزة إلا صدفك تجمعات تحت خيمة بدرسوا الأولاد. بس هلا النية نفتتح مدرسة مع 1000 طالب وطالبة، مش فقط لأبناء رعيتنا، لأنه كل أبناء رعيتنا بيعملوا الصف، بينما إحنا نفتحها لأهل الزيتونة حتى يدرسوا، لأنه النهوض للناس يبتدأ بالتربية والتعليم وهذا إشي مهم.
1: إنقاذ جيل، لأنه هذا الجيل ظلم وبشكل كبير جدا عندما يحرم من التعليم.
2: بالفعل بالفعل، يعني أولاد بالشارع من 3 سنين شو منتوقع منهم؟ شو منتوقع منهم غير العنف؟ بينما إذا جلسوا وثبتوا على مقاعد الدراسة يتعلمون القيم ويعني بيبذلوا وقتهم بالعلم وليس بالمشاكل.
1: أن سيادة المطران، غزة للأسف لم تعد موجودة في مركز الاهتمام، يعني الأعين تتجه نحو ما يحدث في إيران، في لبنان، في مناطق أخرى، وغزة باتت في عداد المنسية. للكنيسة هناك دور وهناك إمكانية للتأثير، إلى أي مدى تتواصلون مع دول مختلفة، مع الفاتيكان، من أجل إبقاء غزة في مركز الاهتمام؟
2: نعم، في كلامنا دائما نقول أنه أضحت غزة نسيا من

0: ولأنه التغطية صارت على هرمز وجنوب لبنان، مع أنه مهمة المناطق هذه، لكن إحنا بهمنا كمان أنه واقع غزة الأليم أنه لا ينسى. فزيارة البتراء كين الواقع هي لفت انتباه أنه المشكلة ما زالت قائمة. يعني بإمكان البتراء يساعد غزة ويفتتح المركز أونلاين، لكن وجوده في غزة هو أيضا للفت الانتباه إلى هذا الواقع المجروح.
1: نعم. يعني كان هناك تصريحات لقداسة البابا في مرحلة ما عن ما تعيشه غزة وضرورة التعاطف والاهتمام لما يحدث في غزة.
0: الواقع اللي كان كتير يتواصل ويحكي عن غزة والبابا الراحل فرانسيس،
1: صحيح،
0: احنا على علم انه كان يتصل يوميا تقريبا الساعة 7 الا 3 يعني على موعد، ويحكي مع الكهنة بالإسباني، لأنه الكهنة من الأرجنتين وأرضان الراهبة من الأرجنتين، وهم أبطال بالفعل، يعني ما حدا أجبرهم يكونوا في غزة،
1: وهم باقون في غزة حتى الآن،
0: باقون ومش طالبين يطلعوا، يعني بيزعلوا إذا أنه لو نطلعوا، لأنه يشعرون بالسعادة إنهم يخدموا ناس متألمين. في سعادة إنك تخدم غيرك فعلا. فالبابا كان بده يشجعهم يوميا، فكان يتصل فيهم دقيقتين ثلاث خمسة، كان يسمع صوت التفجير من خلال الهاتف. الأكيد البابا الأول ما بيتصل يوميا أكيد، لكنه بيتابع وعنده دائما مداخلات حول السلام، لكن مش بقدر البابا فرانسيس أكيد.
1: وهنا ربما الحاجة لبذل جهود أخرى، هل هناك خطوات مزمعة مخططة لهذا الأمر؟
0: بالنسبة لغزة احنا نشتغل على مستوانا، يعني احنا مش دولة، احنا مؤسسة دينية ترعى شؤون الناس روحيا، لكن ما بنقدر نرعاهم روحيا وهم مرضى ومتألمين وجوعانين. فمشان هيك احنا بنساعد جماعتنا مع جيرانهم ايضا مش لحالهم في مواضيع مساعدات غذائية، وحاليا فتح المدرسة قريب على الأبواب، وهذه العيادة هي أيضا خطوة إلى الأمام في تأمين العلاج للناس.
1: تحاولون سيادة المطران المبادرة لإدخال مؤن أو مساعدات طبية أخرى لأهالي غزة، هل تتعامل مع طلبكم السلطات الإسرائيلية بطريقة مغايرة؟
0: في تأخر، يعني تلبى بعض الطلبات وتؤخر بعض الطلبات، يعني لو أنه مثلا تلبى بسرعة لكان العيادة هذه موجودة من سنة ونص، لكن الإجراءات البيروقراطية طويلة المدى ومتعبة، لكن مع الإصرار نجحنا أنه ندخل هذه المعدات أخيرا حتى الناس، يعني مع تأخر طبعا لأننا سنتين نشتغل على هذا الموضوع.
1: سنة ونصف، يعني هذا تأخير كبير. للأسف هذه صورة الحال. سيادة المطران أشكرك جزيل الشكر، ونحن نتمنى لهذه الزيارة أن تأتي بثمار أخرى. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك وللمستمعين.
1: شكرا لك سيادة المطران. ويليام شوماني يعطيك العافية.

ومع هذه المداخلة وهذه النغمات نطوي ساعة أولى من عدد ثاني من يوم جديد، لحظات فاصل إعلاني، جولة إخبارية، ومن ثم نلتقي من جديد في ساعة أخرى تشمل وقفة مونديالية. ياسمين عابد عدياسين، مصطفى شراطة.

0: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
1: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف 1.5 قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد أوزبكستان، وإنجلترا ضد غانا، وبنما ضد كرواتيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
8: ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربي عامل سعر على الخشب بتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري، خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربي اسم برتكان عليه.
9: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر سابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
10: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 49-89. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
11: قارئة الفنجان، ليش هو في فنجان بشبه فنجاني؟
12: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
13: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد أوزبكستان، وإنجلترا ضد غانا، وبنما ضد كرواتيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
14: هنا إذاعة الشمس
15: 101.98.1 FM.
14: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العشرة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. قتل رحيب إدريس في 67 من عمره من مدينة طمرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار قرب بلدة كابول، وأفادت مصادر محلية بأن الضحية

0: تتعرض لإطلاق نار أثناء وجوده داخل مركبته في طريقه إلى العمل. من جانبها قالت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الملابسات دون الإعلان حتى اللحظة عن اعتقال مشتبهين. حطم مستوطنون فجر اليوم مركبتين خلال هجوم نفذوه على قرية برقة شرق رام الله، وأشارت مصادر محلية إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرية وفي مختلف مناطق الضفة الغربية. كشفت تقارير إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي ترامب يقيد إسرائيل ليس فقط في لبنان وإنما في كل الساحات. وبحسب التقارير أصدرت القيادة السياسية في إسرائيل قيودا على تحرك الجيش في جنوب لبنان تنص على حرية العمل ضمن الخط الأصفر لغرض صد التهديدات المباشرة فقط، مع حظر العمليات في المناطق البعيدة في بيروت وصور. في تعليقه قال وزير المالية بتسليل سموتريتش في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل ليست طرفا في المفاوضات الجارية مع إيران، مؤكدا أن هذه المفاوضات لا تعني شيئا بالنسبة لإسرائيل. وأضاف سموتريتش أن إسرائيل ستواصل تحركاتها في لبنان بشكل كامل ولن تنسحب من لبنان وقلعة شقيف حتى زوال حزب الله. إلى ذلك قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان إن الصفقة التي تتبلور في سويسرا بين واشنطن وطهران تضمن أن تصبح إيران دولة نووية وأن تحظى صواريخها البالستية بمباركة أمريكية كاملة، إضافة إلى استمرار تمويل الوكلاء التابعين لها. وأضاف وفق ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية أن التفاهمات المطروحة تصب في مصلحة إيران وتمنحها مكاسب استراتيجية على المستويين العسكري والإقليمي. أعلنت إيران اليوم اختتام المحادثات الفنية التي جرت في سويسرا ضمن المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدة الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الملف النووي والعقوبات. وفي السياق أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز، مشددا على أن الأوضاع في الممر المائي لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب. أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي ترامب لن يوقع على اتفاق مع إيران لا يخدم مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية ترى زخما متزايدا نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران. انخفضت أسعار العديد من أصناف الخضروات والفواكه في إسرائيل بشكل حاد، بينها البطيخ والخيار والبندورة، بعد أن كانت تباع حتى وقت قريب بأسعار مرتفعة في شبكات التسويق الكبرى. وبحسب التقرير يشهد السوق حاليا فائضا في المنتجات المحلية التي لا يتم تصديرها إلى الخارج بسبب انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية وتزايد العداء الدولي تجاه إسرائيل، ما أدى إلى تراجع الأسعار. أعلنت سلطة الطبيعة والحدائق صباح اليوم عن إعادة فتح جميع المواقع السياحية والطبيعية في منطقة الحدود الشمالية بعد إغلاقها بسبب الحرب. وأوضحت السلطة أن قرار الجبهة الداخلية يسمح بعودة الزوار إلى هذه المواقع بشكل تدريجي. إلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف وتسود أجواء حارة في معظم المناطق. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة، طبرية 32، ناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب وافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نحن في يوم من جديد وسعدتم أوقاتا ساعة ثانية من هذا العدد، نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس 101.1 FM، موقعنا الشمس.com وتطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما شئتم. ياسمين عابد عدي ياسين ومحدثكم مصطفى شلاطة. في الساعة الأولى كنا مع الواقع الإقليمي والواقع السياسي الحزبي وتساؤلات حول الانتخابات التمهيدية للليكود والتحصينات التي يريدها بنيامين نتنياهو، وكنا أيضا مع الواقع في غزة وزيارة البطريرك اللاتين والأرثوذكس أيضا لغزة والاطلاع على ما تعيشه غزة من واقع صعب وقاتم. ونحن نريد للتو أن نتحول إلى الواقع الاقتصادي وما يعانيه أرباب الصناعة جراء تراجع سعر الدولار. دكتور محمد زحالقة، اتحاد أرباب الصناعة، صباح الخير.
1: معينا،
0: يعطيك العافية. إذن في استطلاع أجريتموه مع بعض رجالات الصناعة، ماذا وجدتم؟
1: أرقام مخيفة وتخوفات كبيرة الموجودة في السوق اليوم، اللي احنا بنحكي عن كثير من الشركات اللي فوق 70% عم تطلع انها تنقل انتاجها لخارج البلاد. نطلع عن تخوفات في عندنا شركة فوق 40% اللي عندها خسائر بسبب سعر الصرف تبع الدولار. اليوم عندنا كثير من شركات الهايتك، الشركات الصناعية عندها تخوفات كبيرة. في كثير اللي عم بيحكوا راح يكون عندهم تخفيض في عدد العمال، راح يكون تقليل في الاستثمار في المصانع وتكبير حجمها، وهي احنا وصلنا ارقام خطر اللي احنا حضرنا منها خلال السنه الاخيره.
0: اي اكثر الصناعات تاثرا؟ يعني تحدثت عن الهايتك واضح عمليا هم عمليا يحصلون يبيعون بالدولار ويصرفون بالشكل، ولكن ماذا بشان الصناعات الاخرى؟
1: عشان نكون واضحين، بالصناعات المحليه 68% من المنتجات التي تصنع صناعات محلية هي معدل التصدير. يعني الأرقام، إحنا السوق كسوق محلي هو سوق صغير، الصناعات المحلية الموجودة هي 68% من دخلها هو من التصدير. فإحنا بنحكي عن كل الصناعات بدون استثناء، بما فيها الصناعات الدوائية، صناعات المنتجات الطبية، الصناعات الغذائية، حتى الصناعات نسميها الصناعات الغذائية في كثير منها كمان معدل التصدير. اليوم احنا قطعنا خطوط حمر وكبيرة للصناعات عندها تخوفات.
0: السؤال اذا كان هذا الخوف حقيقي ام خوف ربما مبالغ فيه، وانا اعطيك السبب لما اتساءل. لان جزء كبير من مواد الخام المستوردة دكتور محمد زحالقة هي ايضا تشترى بالدولار، يعني سعرها ارخص
1: نظريا. فعليا لا، راح نحكي بشغلتين. اليوم واحدة من أغلب التكاليف اليوم على المواد الخام هي مش سعر المواد الخام وإنما سعر الشحن. سعر الشحن في البلاد ضعف ضرب 10 خلال السنة الأخيرة بسبب خطورات الحرب، بسبب توقف السفن، مضيق عدن. عندك حتى أي منتج بتجيبه من الصين صار بدل ما يجي خلال 21 يوم صار يجي خلال 60-70 يوم، غير الانتظار في ضغط الموانئ. نظرياً ممكن ولكن في ظروف عادية، ولكن لما صار عندك سعر الشحن، سعر تكاليف الطاقة حتى نفسها، كمان ارتفاع سعر البترول، كل هذه الأرقام قامت كل المعادلات الموجودة. هاي أول شغلة. بعدين الشغلة الثانية لما حكيت لها عن تخوف هل هو حقيقي أو لا، إذا بنأخذ أي شركة عادية تمام اللي كانت تصدر، نحكيها بمبلغ 10 مليون دولار، كانت تصدر ب 36 مليون شيكل دخلها السنوي، بعد الدولار صارت تصدر 29 مليون شيكل.
0: صحيح.
1: يعني في فرق 5 مليون اللي هن كانت الاستثمار، أرباح الشركات وكل التشغيل تبعها اختفوا من غير ما يعملوا إشي. إذا بنطلع حتى على الأرقام الحقيقية خلال بس أول سنة هاي خلال 26، في التصدير في ارتفاع في المبيعات للخارج، في التصدير ارتفاع يعني 11%. اوكي، يعني اذا كنا نصدر 100 مليون دولار صرنا نصدر 111 مليون دولار. ولكن في سعر الصرف مقارنة في 25 احنا عندنا انخفاض 17%. يعني فعليا في الشيكل احنا انخفضنا ولكن في الدولار ارتفعنا.
0: تمام.
1: يعني الصناعات المحلية نفسها

0: اشتغلت أكثر
1: سنوات طويلة. سنوات طويلة هذه الصناعات كانت تربح، وقرشك الأبيض ليومك الأسود، الاقتصاد متجزر، اليوم تربح غدا تخسر، والأمور على المدى البعيد تتوازن
0: في الحالات الطبيعية صحيح، ولكن إحنا في دولة اللي موجودة في فترة حرب مدة 3 سنين. إذا بنرجع إحنا من 2020 إحنا في سنوات صعبة اللي هي اقتصاديا صعبة جدا، كديش ممكن أنت تتوازن لما اليوم صار إنه مثال على علاقاتنا مع أمريكا، واحد من أكبر الأسواق اللي إحنا مصدرها هي أوروبا وأمريكا، لما صار بدون ما تعمل أي إشي بتدفع سعرك ب15% اللي هي الضرائب الأمريكية، لما انت وصلت معك كمان عندك خسائر حوالي 20% في سعر الصرف وزائد 15% اللي هي ضرائب، هاي 35%، اي شركات ممكن تربح ب 35%؟
1: هل تلحظون في الاسابيع الاخيره في الاشهر الاخيره نوع من لا اقول افلاس ولكن من اقفال خطوط انتاج لانها لم تعد ذات جدوى اقتصاديه؟
0: لاحظنا النقل فعلي لخطوط إنتاج حتى في أمريكا، صار أرخص إنك تنتج منتجاتك وتبيعها في السوق المحلي وتكون قريب على السوق المحلي تبعك من غير يعني فعليا صارت.
1: طيب وما يعني طلباتكم للدولة؟ لأنه في نهاية المطاف قدرة الدولة أن تؤثر على سعر الدولار قدرة محدودة جدا، أظن حتى سياسيا هناك صعوبة للتعامل مع هذا الأمر خوفا من ردود فعل الإدارة الأمريكية. سؤال، ماذا تطلبون؟
0: نبدأ بأشياء بسيطة. في كثير مثلا أنه نحكيها الضرائب، أوكي؟ الدولة إحنا مثلا على أي شركات، كل الشركات تيجي بتحسب لك إياها أنه أنت استلمت في الدولار إكس وتدفع لي في الشكل واي، صحيح؟ ممكن تعتبرها إذا بنرجع الثاني لورا كان سعر الصرف أعلى، ولكن بحاسبوك ضربيا أنت بتحتاج تقلب انه تدفع للشكل. انه نبدا انه الدوله توافق للشركات مثل بالذات الهايتك انها تدفع ضرائبها بالدولار، تتحاسب على الدولار من غير سعر الصرف فرقه بين سنه وسنه. هاي مثال بسيط. الشغله الثانيه، اليوم بنك اسرائيل انه يعني مضطر اضطرارا انه ينزل الفائده عشان بس الشكل يضعف شوي.
1: في توقعات قوي كثير، في توقعات بخفض الفائده، يعني
0: التوقعات هاي ما اجت من فراغ، أجلت من ضغط كبير من الصناعات. لما إحنا كان عنا التخفيض الأخير اللي كان قبل شهرين شهر ونص بنسبة ربع، اليوم لما إحنا بحكي يمكن إنه يخفض، فأنت لاحظت كيف إحنا وصلنا اليوم لثلاثة شيكل الدولار بينما كنا 2.87. يعني في خطوات عملية فعلية للدولة بتقدر تتحرك فيها خلال فترة قصيرة إنه ترجع الموازنة العادية، إنه سعر الصرف زي ما السوق متعود هو بين 3.3 إلى 3.6.
1: لا لهالدرجة نفس الصناعات قصير يعني الحديث
0: أكثر
1: الآن؟
0: أكثر من 5 سنين، أكثر من 5 سنين.
1: أطلب يعني
0: إحنا مش يوم ومش شهر، إحنا 5 سنين. إذا بنيجي نطلع بداية كل سنة عندك زيادة في الأرنونة، زيادة في الكهرباء، زيادة في المي، وزيادة في الضرائب البنكية خلال 5 سنين الأخيرات، الفائدة البنكية ارتفعت، كنا بواحد 7.5، إحنا اليوم في 4.5. كديش بتقدر تستحمل كصناعة؟
1: في نهاية الأمر جزء من المسألة هي مسألة سياسية، يعني هذا هو حال هذه الحكومة. لم نلحظ بأن الصناعات تضغط على الحكومة أن تغير من سلوكيتها السياسية؟
0: مضطرين هنا، لأنه إحنا عم نحكي لما بلشنا نشوف حتى من الأبحاث اللي عملناها بين المصنعين خلال 5 سنين، أثبتت كل الدول أنه محتاجة ترجع صناعاتها المحلية وتقويها وتخليها عندها، مش داش تعتمد على الاستيراد. إلا هون إحنا هون كل اللي قاعدين نشوفه ضغط كيف هاي الصناعات تنتقل وكيف يقووا العلاقة في الاستيراد، وهي نقطة غلط.
1: لما لا يضغط الصناعيون على الحكومة أن تتوقف عن الحروب؟
0: واحدة. اثنين، في نقاط كمان، واحد الحروب عندك، اثنين النقطة الثانية اللي هن نقاط مادية سياسية اللي بقدر الحكومة تقدر تعمل خطوات يعني بشكل مباشر بقدرتها وبإيدها إنها تعملها وتعمل فرق، وهذا اللي احنا بنطالبه.
1: إذن هذه صورة الحال. أنت سألت عن النفس القصير أستاذ محمد الحلق، أنه يعني قريبا ستتراجع أسعار الطاقة والمحروقات، وهذا ربما قد يعيد نوعا ما جزء من الأرباح.
0: نيجي نحكيها تعويض خسائر. واثنين، مش نفس قصير عمره 5 سنين الصعوبات على الصناعات المحلية اللي مش لاقي دعم وعم تحاول انها تمارس قدراتها لحالها، عندك نقص ايدي عاملي، عندك تكاليف تغريد عالية، عندك صعوبات في الشحن، صعوبات في الاستيراد، خسائر في الدولار.

0: المبيعات يعني الصناعات تعمل الماكسيموم.
1: نحن سنتابع بطبيعة الحال ونتمنى للحال أن يتغير إلى حال أفضل. دكتور محمد زحالقة أرباب الصناعة شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: يعطيك العافية شكرا جزيلا. إذن تحذير وقلق لدى المصنعين من انخفاض وتراجع أسعار الدولار والعملات الصعبة والارتفاع في سعر الشيكل. فاصل ونعود.
2: لشاتيمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين اكبس وغني. أنا المعشوقة الصمراء هو من إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصليين اكبس وغني.
4: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
7: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال. البرتغال ضد أوزبكستان، وإنجلترا ضد غانا، وبنما ضد كرواتيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: في عائلات بخضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
7: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال. البرتغال ضد أوزبكستان، وإنجلترا ضد غانا، وبنما ضد كرواتيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
9: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: الشمس دائما.
13: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه من لاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 لـ 1.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

ضرب هذه النبتة وأدى إلى إتلاف خمس المحصول. الآن المزارعون يقولون ما يتم إيصاله للأسواق في هذه المرحلة هو صالح للأكل ولا يشكل ضررا على أي أحد.

0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد أوزبكستان وإنجلترا ضد غانا وبنما

0: ضد كرواتيا، عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
7: ليالي المونديال في شبكة حونية ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
8: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
11: إذا مع نزارين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نزارين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
12: الشمس دائماً.
13: لما بنتعب نرجع عالبيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 للوحدة.

0: ونحن في يوم جديد. زميلي بسلام، صباح الخير.
1: أسعد الله صباحك مصطفى حبيبنا.
0: وقفة مونديالية في هذه المرحلة بعد نتائج مثيرة وبعد مباريات مثيرة وربما النتيجة المركزية هو الديربي العربي.
1: أكيد إذا سميتها وقفة، يعني وقفة قصيرة ولا وقفة طويلة؟
0: لا طويلة طويلة.
1: طلع مصطفى بدي أبشرك، أنا من الثمانية حضرت أول مباراة على الثمانية، خليك معي، كملت على مباراة 12، صار اللي صار، الغضب الطبيعة في مباراة فرنسا والعراق، واستنينا ربع ساعة ونص ساعة وساعة، كني سحبت غفوة وصحيت بالدقيقة 60-3-0 وكملت يا مصطفى للأربعة وللستة، ما شاء الله ليلة شوت فيها أساطير كرة قدم، إن كان ميسي إن كان هالاند إن كان إمبابي، بالفعل إنه مونديال رائع، وبذكرني يعني بس هيك بالمفارقات والمقارنات، العالم اللي عايش والفرحان والمبسوط، حتى الخسران فرحان، ونحن نعيش في واقع مر ومرير عندنا بهاي البلاد للأسف الشديد يا مصطفى.
0: تعال نسمع بعض النغمات الجزائرية.

0: إذن نبدأ من الديربي العربي، الأردن والجزائر. الأردن يتفوق مع أن الجزائر كان أفضل،
1: وكان واضح مصطفى في المباراة التجربة من بيني بتشوف اللاعبين الأردنيين أخطاء الفردية غريبة من نوعها نوعا ما، وبالمباراتين خسروا نتيجة أخطاء فردية صراحة. يعني مبين واضح قلة التجربة واحد، وأنا أعتقد كمان اللياقة البدنية. المنتخب الجزائري مصطفى جدا موهوب، بس إذا بدي أقارنه مع المنتخب المغربي بحس على أنه التكتل أكثر في المنتخب المغربي، متجانس أكثر من المنتخب الجزائري.
0: اسمح لي زميلي نبيل أن أيضا أصبح على الخبير الرياضي والمحلل الرياضي الأستاذ خالد خطاط. بصباح الخير.
2: صباح الخير أستاذ، صباح الخير لكل المستمعين.
0: كيف تقيم التجربة الأردنية في مونديال أول أستاذ خالد؟
2: يعني بالتأكيد هي مشاركة تاريخية للمنتخب الأردني، وعلى الورق يعني قياسا بقوة المنتخبات المشاركة في المجموعة أعتقد يعني النتائج هي متوقعة نوعا ما، ولكن أعتقد كان بالإمكان أفضل مما كان، خاصة بعد المباراة الأولى اللي لعبناها أمام منتخب النمسا، وكان المنتخب فيها بشكل جيد لولا الأخطاء الفردية اللي شفناها في المباراة. واليوم شفنا أيضا أمام المنتخب الجزائري المدجج بالنجوم، وشفنا يعني تفاصيل صغيرة هي اللي تسببت بخسارة المنتخب اللي تقدم في الشوط الأول، وشفنا يعني فارق المهارات وفارق اللياقة البدنية اللي شفناه كان واضح بالشوط الثاني، إضافة ل قراءة المدربين. الشوط الثاني فعلا هو شوط المدربين، وشفنا قراءة المدرب الجزائري اللي استطاع فعلا انه يقلب المباراة من خلال التبديلات ومن خلال استثمار يعني سرعته وخبرة لاعبيه. فبالتالي يعني النتيجة مش مفاجأة بالنسبة للشارع الرياضي الأردني، ولكن يمكن الجمهور اليوم كان يعني حزين على هذا الخروج، لأنه المنتخب أدى وكان بإمكانه يعني على الأقل يخرج اليوم من المباراة على الأقل بنقطة واحدة، وشفنا يعني التقدم الأردني والأداء في الشوط الأول قبل ما ينقلب الحال في الشوط الثاني ويتفوق المنتخب الجزائري.
0: زميلنا نبيل
1: خالد، ملاحظة أو سؤال، انتبهت المنتخب الأردني وأنا استغربت من ظاهرة وجود أكثر من 7 لاعبين بالذات من فريق الحسين إربد، وأنا بسأل السؤال وين نجوم الفيصلي ونجوم الوحدات؟
2: احنا يعني في الأردن تحولنا للاحتراف، والاحتراف بدون فلوس ما بكون في احتراف. في الموسم في الموسمين الأخيرين صار في حالة فريدة في الدوري الأردني والأندية الأردنية، وهي الاستثمار ورجال الأعمال في نادي الحسين إربد. يعني رئيس النادي عامر أبو عبيد عمل يعني بسموها في الأردن ثورة في الكرة الأردنية وفي الأندية من خلال توفير الاستثمار و رؤوس والشركات ورأس المال، وبالتالي صار في وفر مالي كبير استطاع من خلاله يجيب أغلب لاعبي الفيصلي والوحدات ولاعبي المنتخب. فبالتالي كل نجوم الكرة الأردنية تجمعوا في نادي حسين إربد، وهذا اللي بيفسر أنه نادي حسين إربد في آخر موسمين حصل على لقبي الدوري. هو تأسس النادي عام 1964، من 1964 لم يحصل على أي لقب للدوري إلا في الموسمين الآخرين. فالآن إحنا بنشوف تحولات في الأندية الأردنية من خلال
1: أكيد
0: أكيد نعم صدقت. أنا يعني قرأت في شبكات التواصل حتى بعد مباراة النمسا والآن نوع من الانتقاد تم توجيهه إلى جزء من اللاعبين، مثلا تساءلوا عن موسى التعمري لم يحضر كما توقع الجمهور أن يحضر.
2: بالتأكيد يعني إحنا كأردنيين كنا يعني بانين أمال كبيرة على موسى التعمري، وخاصة أنه هو الأردني الوحيد اللي محترف في الدوري الفرنسي أحد الدوريات الأوروبية الكبرى، وكان يعني يقدم مستويات جيدة مع فريق رين الفرنسي في الفترة الأخيرة، وبالتالي كان الأمل معقود عليه. لكن يمكن ما شفنا المستوى المأمول، وشفنا بالعكس يعني شفنا فردية في أداء اللاعب، هذا أثر على الفريق. يمكن كان موسى يعني بحب يتصدر المشهد، وبالتالي بحب يسجل أول جول للمنتخب، وهذا يمكن طغى على أداءه، وشفنا الفردية في هذا الموضوع، وبالتالي أثر على مستوى الفني. يعني هذا مش موسى التعمر اللي إحنا بنعرفه وإحنا بنعتمد عليه في كثير من المباريات. فالانتقادات يعني شيء طبيعي، وكانت أعتقد في محلها، لأنه موسى ما كان في وضعه الطبيعي خلال مباراتين النمسا.

0: يلا أيضا أمام منتخب الجزائر.
1: والخوف الآن من أداء المنتخب الأردني أمام الأرجنتين بعد ما فقد فرص التأهل، أن لا يستبسل أمام الأرجنتين.
0: لا شوف، هذه يعني مواجهة الأرجنتين الآن هي مختلفة بالنسبة للمنتخبين. يعني المنتخب الأرجنتيني ضمن الصدارة الآن، وأعتقد يعني عنده لاعبين ما شاركوا في المباريات، وهي فرصة للمدرب لمنح أكبر عدد من اللاعبين فرصة المشاركة في
1: المباراة، وفرصة لميسي تعزيز الأرقام.
0: بالضبط، هي أيضا فرصة لتعزيز الأرقام والتوغل في صدارة هدافي المونديال، يعني هذه أكيد فرصة، لكن بنفس الوقت هي فرصة لهم كمان لإشراك أكبر عدد من اللاعبين. بالنسبة للمنتخب الأردني، يعني لغاية الآن ما بنعرف يعني تفكير الكابتن جمال السلامي في هاي المباراة. الآن كثير من الآراء الفنية في الأردن تدعو إلى يعني إنه يشرك هاللاعبين البدلاء اللي ما حظوا بأي دقيقة مشاركة في المونديال أو حظوا بدقائق قليلة. يعني إحنا يمكن الانتقاد الأكبر للكابتن جمال السلامي إنه هو ما بيبدل، ما بيستخدم اللاعبين البدلاء إلا في دقائق الأخيرة من المباراة. يعني اليوم إحنا في منتصف الشوط الثاني كان واضح إن اللياقة البدنية بتميل لصالح المنتخب الجزائري، وإنه منتخبنا تراجع بدنيا بشكل كبير. فبالتالي هون بتيجي فرصة إشراك لاعبين بدلاء حتى أنت تعيد الحيوية للمنتخب، وخاصة في خط الوسط، لكن هذا ما صار اليوم في المباراة. فبالتالي في آراء إنه إحنا منتخبنا أمام الأرجنتين يعني هي مباراة للتاريخ، وأكيد نسعى فيها لتحقيق نتيجة إيجابية. يعني إنه أنت تخرج أمام المنتخب الأرجنتيني بثلاث نقاط أو بتعادل أو تخسر بنتيجة مقبولة بعد أداء جيد، هذا هو طموحنا في المباراة المقبلة أمام الأرجنتين، وهي فرصة للاعبين اللي ما شاركوا لهم يلعبوا هذه المباراة التاريخية. إحنا ما بنقول إنه اللاعبين البدلاء هم أقل مستوى من الموجودين، هم تقريبا بنفس المستوى أو أقل شوي نوعا ما، لكن يعني لازم إنه الفريق أو المدرب يمنح عدد من اللاعبين المميزين فرصة مشاركة، أو بعدين إحنا راح نلعب كمان مع الأرجنتين بدون ضغوط. يعني إحنا خلاص خرجنا من المونديال وهي مباراة للتاريخ، فأتوقع يكون فيها يعني أداء جيد للمنتخب.
1: وهنا زميل نبيل،
0: ما راح يكون تأثير كبير على خروجنا من المونديال، لأنه يعني شيء متوقع قياسا مع قوة المجموعة اللي احنا نلعب فيها.
1: زميل نبيل، أنا أعود بكما إلى عام 1988 عندما نسقت النمسا مع ألمانيا وخرجت الجزائر خارج اللعبة وتم إقصاؤها من المونديال. هل سيتم الآن التنسيق بين الجزائر والنمسا؟ 4 نقاط للفريقين، الفريقين بنتقلوا للمرحلة الجاي.
2: يعني أعداء الأمس يصيروا أصدقاء اليوم يعني؟ معقول؟
1: ما أنا بتسأل، أنا لم أجزم، فقط أتسأل.
2: والله ما بعرف، أنا ما بعرفش يا مصطفى، سؤالك صعب. أنا يمكن بتصور
1: أنا دوري أسأل الصعب.
2: أكيد، وأنا بتصور إن الأرجنتين مش راح ترمي بكل ثقتها مع إنه تملك كادر يعني أنا بتصور إنه ميسي لازم يرتاح بهاي المباراة لأنه ضامن محله، بده يتحاشى الإصابات والإبعادات والبطاقات الصفراء، فرصة للأردن على إنه يظهر بمظهر كمان لائق. أنا بدي أزيد على اللي حكاه الأخ خالد، يعني من اعتقد إن الأردن دولة جاي من دول عالم ثالث مش رابع أو خامس، لا، كان عندهم حضور ولعبوا وما شاء الله عنهم. الكرة الأردنية بعدها بال بال بال يعني بعدها بالكبير زي ما بتحكي، بعدها طفل عمليا. الوصول إلى المونديال هو شرف كبير، ومدعوم كان من جلالة الملك عبد الله، امبارح شفته في الملعب يعني وكان متأثر جدا. مصطفى، الخبرة بتقدرش تقارن نجوم الجزائر مع أي نجم أردني، مع احترامي
1: للصراحة. التجربة لا تأتي بيوم. أستاذ خالد، الجزائر والنمسا شو رأيك؟
0: والله شوف، هذه يعني احنا النمسا شفناهم امبارح مع الارجنتين، يعني ظهروا بشكل جيد افضل من الظهور امام المنتخب الوطني. يعني شفنا فريق، وخاصه في الشوط الثاني، فريق شرس وبهاجم لكن ما حالفوا الحظ في التسجيل.
2: كان قريب من التعادل.
0: بالضبط، يعني حجم الفرص
2: مصطفى يعني ملاحظه كمان بدي مصطفى، المنتخب الارجنتيني انتبهوا يا اخوان، صار لعب 180 دقيقة ولا لاعب أرجنتيني سجل هدف. كله ميسي.
1: خمسة من خمسة.
2: مش معقول كمان. وين النجوم؟ وين يعني
1: هو النجم؟ هو النجم.

0: اعتماد كلي على ميسي هذا خطر. هاي واحد. اثنين، اذا بتشوف ان المنتخب الارجنتيني امبارح لعب بنوع من التكتيك ما كانوش يلعبوها، انا انتبهت على انه سياسة المدرب الارجنتيني انه انا صاحب اللقب، انا البطل جاي احافظ على اللقب، لذلك بلعب شوي بحذر ستيب باي ستيب الى ان اصل الى النهاية.
1: نعم، والصراع بين الهدفين متواصل، ميسي 5 امبابي 4 هولاند 4 اليوم نشوف هاري كين شو رح يعمل، والسؤال هل سيعود رونالدو، ينتظر أوزبكستان، النجوم حاضرين في المونديال.
0: زميلنا أنا بتصور رونالدو ما نمشي الليلة لما شاف جماعة النجوم الجدد بيسجلوا أهدافه وبعده وانتقادات عليه مما هب وداب.
1: هو أصلا مش نايم من ثلاثية الأرجنتين مع الجزاء.
0: لا، استطلاع على الرأي أنه كل جمهور البرتغالي بيقول أنه ما رونالدو ممنوع يفتح في المباراة. هذا كمان ضربة يعني لإله شخصيا.
1: أستاذ خالد شو رأيك؟
2: يعني شوف، أنا بعتقد أنه النجوم المشاركين في المونديال كانوا على الموعد، ليونيل ميسي، مبابي، هاري كين، باستثناء رونالدو. نعم. باستثناء رونالدو
1: اللي هالاند أيضا سجل هدفين
2: أمام جماهيره في المباراة الأخيرة في أول ظهور له في المونديال. زي ما تفضلت، يعني رونالدو يعني كل الأخبار اللي بتيجي من البرتغال إنه هو يعني خلاص مسيطر، زي هو بالعامية هو صاحب الكرة، هو بده يلعب أساسي، هو بيصلها لنهاية المباراة، وهذا يعني ما بيضبط. يعني المدرب يكون شخصيته ضعيفة أمام اللاعبين، ما أعتقد رح يروح بعيد في المونديال. لكن إحنا ننتظر يعني الظهور البرتغال بالشكل الحقيقي، أول مباراة ومباراتين وحتى الدور الأول. أنا بعتقد أستاذ إنه صعب تحكم على الفريق المرشح لللقب بعد دور 32 لما تشوف الصدمات والأدوار الإقصائية. هذا الفريق 100% هو بشخصية البطل.
1: والفارق عندما نتحدث عن ميسي ونتحدث عن رونالدو، نحن علينا أن نتذكر ميسي هو النجم الأوحد في الأرجنتين، وهناك إجماع حوله من الدولي وأيضا من المنتخب ومن الفريق. في رونالدو يلعب في فريق مليء بالنجوم، يعني الكم الكبير من النجوم في البرتغال هو كم كبير، ومن هنا من يعني مسألة الإيجو تلعب دور كبير عندما نقارن بين ميسي الأرجنتين رونالدو البرتغال.
0: صحيح.
1: خذنا لمباريات اليوم زميل نبيل.
0: البرتغال كما ذكرنا مع أوزبكستان مفروض على الورق تكون يعني تبين الطاقات. أنا بتخيل اليوم البرتغال راح يقدم أداء رفيع مصطفى ويسجلوا أهداف، لكن لا نستهين بالأوزبك. وإنجلترا مع غانا كرة قدم أوروبية مع أفريقية نجوم أفارقة كثير في الدوري الإنجليزي بيعرفوا بعض. المباراة مفروض تكون نظريا لصالح الإنجليز فريق كثير مليح. وبتجينا مباراة اللي أقل أهمية، بنما مع كرواتيا بالليل الساعة 2، وكولومبيا مع كمان مرة مع الكونغو. الكونغو عادة نحطها بأي قالب ما بنقدرش نعرف، فاجأونا صراحة.
1: الكونغو فريق قوي، فريق قوي دفاعيا، فريق ممتاز،
0: صلب جدا مصطفى، صلب جدا. وكولومبيا يعني مع كل النجوم اللي عندها يعني ممكن تتفاجأ اليوم وتنظم بتعادل مثلا، تعادل بكون مخيب للكولومبيين. لكن بشكل عام مصطفى، عدا عن نتيجة قطر الكبيرة ونتيجة كوراساو، أنا بقول إنه هذا المونديال بعد بيحمل بطيات ومفاجآت أخرى.
1: إذا أردنا أن ننتظر مفاجأة في مباريات الليل أستاذ خالد، أين يمكن أن نجدها؟
2: يعني شوف، أنا ما بعتقد اليوم راح نشوف في مفاجآت. يعني إنجلترا هي الأقرب، رغم إنه أي يعني بالنسبة مقارنة نرجع لمباراة كوراساو وساحل العاج. أنا بعتقد أن هذه من أمتع المباريات اللي مرت على الدور الأول في المونديال. يعني مباراة ممتعة، يمكن نظريا بتقول لما تقرأ الأسماء بتقول هذه مباراة ما بتنحضر، لكن هي كانت ممتعة وكانت غنية بالفرص،
0: كانت فيها إثارة في المرمى.
2: بالضبط. فاليوم المباريات احنا كمشجعين عرب ونعشق النجوم، يمكن ما في منتخب راح يجذبنا، يعني باستثناء رونالدو البرتغالي له شعبيه كبيره في العالم العربي. منتخب انجلترا ايضا اليوم اعتقد هي المباراه اللي راح تكون ايضا فيها اثاره، والمباراتين الاخرتين ما اعتقد يعني راح يكون فيها مفاجآت. كرواتيا هي الاقرب لتحقيق الفوز في المباراه.
1: نعم، من بنما يعني من الصعب ان

0: مفاجآت واردة أكيد في كرة القدم، لكن أنا بتوقع المفاجآت الكبرى راح تكون في الأدوار الإقصائية. يعني راح نشوف منتخبات يمكن ما كانت مرشحة لكن راح تكون وراح تقصي منتخبات لها تاريخ في كأس العالم.
1: خذوا هولندا بالحساب يا جماعة.
2: يعني هولندا أدائها أمام السويد، بس هولندا دائما توصل للمراتب المتقدمة.
1: لا النتيجة ظالمة، ربما النتيجة ظالمة.
2: لازم نبيل هولندا دائما بتوصل لمراحل متقدمة وبالآخر خيبة أمل.
0: فريق ضعيف كمان، ما تقدر تحكم على نتائج الفريق اللي تلعب معه. يعني فريق السويد فريق متواضع، يعني رغم انه فاز على منتخب تونس بخماسية لكن هو فريق يعني ضعيف جدا وتأهله نعرف كيف كان.
2: ما حكينا كفاية عن العراق وفرنسا، هذه المباراة اللي شهدت توقف لساعتين بسبب العواصف.
1: ايش بده يعمل منتخب العراقي مصطفى؟ ايش ممكن يعمل منتخب العراقي اللي هو جاي كثير من المهجر كمان؟ شفت انه ما في انسجام كافي. كرة القدم في العراق تأثرت كثير بسبب الحروب والاوضاع في العراق، العراق كان نجم نجوم آسيا في حينه، ولكن كان له حضور يعني ما ألغي بالمباراتين صراحة، قاوم وأظهر قدرات. التجربة كمان زي المنتخب الأردني، التجربة إلى دور بعد المونديال، بأي مونديال بأي تورنير دولي على الشكل، التجربة إلى حق. يعني
0: يعني العراق مشكلته أستاذ وقع في مجموعة قوية أيضا، يعني منتخب النرويج ومنتخب
2: فرنسا والنرويج والسنغال.
0: النرويج كمان أمام النرويج لعب مباراة جيدة خاصة في الشوط الأول،
1: لكن على يعني ذكر النرويج على ذكر النرويج الأداء كان أنا تابعت مباراة النرويج ممتع للغاية، مش صدفة هزموا إيطاليا وهزموا منتخب إسرائيل بالأربعات وبالخمسات. مش صدفة أبدا، مش ألن بس المنتخب، لا في عنده مجموعة من اللاعبين.
0: واللي صار مع العراق زي ما تفضلت حضرتك، يعني عدم تجانس اللاعبين بدليل أخطاء الدفاع وحارس المرمى.
1: بالضبط.
0: يعني أخطاء مبتدئين انت بتوقع فيها، انت طالع كأس العالم بتغلط مرتين في مباراتين، خطا حارس مرمى وخطا دفاع، فهذا دليل على غياب الانسجام. لكن بالنهايه يعني هي مشاركه يفترض انه
1: ملاحظه يتم
0: البناء عليها سواء المنتخب العراقي او الاردني.
1: صحيح، الناحيه الدفاعيه كثير مهمه. اذا بتنتبهوا المنتخب من 900 دقيقه لاعب المنتخب الارجنتيني ما تلقى بشباكه الا 3 اهداف، وهي عندك مباراتين عنده دفاع مستميت يعتمد فقط الآن على ميسي، هذا خطر بحد ذاته، دفاعه متماسك قد يقوده إلى المباريات النهائية.
2: أشكركما أستاذ خالد الخطاطبي، شكرا جزيلا لك، وزمان نبي سلامي شكرا جزيلا لكما، ونتمنى مباريات ممتعة. ونذكركم بتطبيق إذاعة الشمس للتنافس للاطلاع على مختلف التحديثات ولضمان التعامل مع فارق التوقيت ما بين مونديال الولايات المتحدة كندا والمكسيك وما بين توقيتنا نحن.

إذن مباريات الليلة كالتالي: البرتغال أمام أوزبكستان، نتحدث عن مباراة إنجلترا أمام غانا، هذه قد تكون المباراة الأقوى، مباراة كولومبيا أمام الكونغو، ومباراة قد تكون سهلة للكروات أمام بنما. نحن بهذا نطوي وإياكم ساعة ثانية، عدد آخر من يوم جديد. نشكركم على المتابعة ونشكر زملاء ياسمين عابد، عادل ياسين، حديثكم مصطفى شلاطة. نتمنى مباريات ممتعة وأن ننشغل بهذه الأمور وليس فقط بالأمور التي تقض مضاجعنا بطبيعة الحال وبشكل يومي. أتمنى لكم أوقات ممتعة برفقة برامجنا عبر أثير إذاعة الشمس. إلى اللقاء، كونوا بخير.

0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: أنا زيك بابا.
2: شو يعني زيي؟
1: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
2: حبيبي أنا فخور فيك.
1: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
2: عشان أنت زيي وبتقلدني أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك بابا.
3: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
5: بيلا تشاو، وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال. البرتغال ضد أوزبكستان، وإنجلترا ضد غانا، وبنما ضد كرواتيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: بتكون مفلتر وبسعر رخيص، بس أمكور.
10: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال. البرتغال ضد أوزبكستان، وإنجلترا ضد غانا، وبنما ضد كرواتيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: راخي فات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخي فات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. راخي فات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM 6.
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحديث عشر صباحاً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. ارتفعت حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري إلى 135 ضحية منذ مطلع العام. يأتي ذلك بعد جريمة إطلاق نار ارتكبت صباح اليوم قرب كابول وأسفرت عن مقتل رحيب إدريس في 67 من عمره من مدينة طمرة. من جانبها أعلنت الشرطة فتح تحقيق في الملابسات دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. حطم مستوطنون فجر اليوم مركبتين خلال هجوم نفذوه على قرية برقة شرق رام الله. وفي بلدة سباستيا شمال غرب نابلس اقتحم عشرات المستوطنين الموقع الأثري وسط انتشار مكثف للجيش الإسرائيلي في المنطقة لتأمين الاقتحام. وفي نابلس اقتحمت قوات الجيش مدينة نابلس وانتشرت في محيط البلدة القديمة والسوق التجارية. نفت وزارة الخارجية الإيرانية إجراء أي لقاء مع مدير

0: الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سويسرا، مؤكدة عدم وجود أي خطط لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف، وأضافت أن أي تفاهم يجب أن يقوم على الاحترام والالتزام بالواقع. إلى ذلك أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز، مشددا على أن الأوضاع في الممر المائي الاستراتيجي لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب. قال وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل ليست طرفا في المفاوضات الجارية مع إيران، مؤكدا أن هذه المفاوضات لا تعني شيئا بالنسبة لإسرائيل. وأضاف سموتريتش أن إسرائيل ستواصل تحركاتها في لبنان بشكل كامل ولن تنسحب من لبنان وقلعة شقيف حتى زوال حزب الله. إلى ذلك قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان إن الصفقة التي تتبلور في سويسرا بين واشنطن وطهران تضمن أن تصبح إيران دولة نووية وأن تحظى صواريخها الباليستية بمباركة أمريكية كاملة. أفادت تقارير إسرائيلية بأن إسرائيل تنفذ عمليات مراقبة هبوط طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية الوطنية في الأردن بادعاء أن الحوثيين في اليمن يسيطرون على هذه الشركة. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي في تقرير نشرته اليوم أن ذلك يأتي في سياق أقوال متكررة لرئيس الشباك دافيد زيني بأن هجوما مشابها لهجوم السابع من أكتوبر قد يتكرر قريبا في مدينة إيلات الواقعة على خليج مدينة العقبة الأردنية. انخفضت أسعار العديد من أصناف الخضروات والفواكه بشكل حاد، بينها البطيخ والخيار والبندورة، بعد أن كانت تباع حتى وقت قريب بأسعار مرتفعة في شبكات التسويق الكبرى. وبحسب التقرير يشهد السوق حاليا فائضا في المنتجات المحلية التي لم يتم تصديرها إلى الخارج بسبب انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية وكذلك تزايد العداء الدولي تجاه إسرائيل كما جاء في التقرير.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف وتسود أجواء حارة في معظم المناطق. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة، طبرية 32، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب وافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

في كل مكان تتابعونا الشمس نحييكم مستمعاتنا مستمعين أهلا بكم في بيت العيلة برنامج الأسرة والمجتمع. بتأخير خفيف نبدأ لقائنا حتى الساعة الواحدة يستمر. قلبي وحيد ما في غيرك حد. تحية لزميلة ياسمين من غرفة الأخبار, زملاء خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا, عدي ياسين في إنتاجه, معكم إيال حميد حديد.

مواضيع عديدة اليوم في بيت العيلة تشارك معنا منها. سنتحدث عن الأطعمة للأطفال الرضع، الأطعمة الجاهزة، مهروس الفواكه الدايسة. رح نحكي أيضا عن يعني طعام البيت المناسب للرضع. ستكون معنا أخصائية تغذية علاجية تختص في تغذية الأطفال واضطرابات الطعام. لماذا قررت الولايات المتحدة وقف الموديل AI لأنتروبيك؟ ما خطورة ذلك وما أدى لهذه الخطوة؟ العطلة الصيفية طبعا تأتي معها الكثير من المصاريف. كيف نحضر يعني دعونا نقول الميزانيات العائلية للعطلة الصيفية؟ كيف نجتاز هذه الفترة وما بعد العطلة الصيفية؟ سنكون مع مستشارة اقتصاد أسرة وقروض سكنية. محاضرة في قسم الصحة النفسية المجتمعية تم اختيارها ضمن قائمة القيادات الشابة الواعدة لمجلة جلوبس ضمن أبرز 40 شخصية واعدة

تحت سن الأربعين دكتورة أصالة حلاج ستكون معنا. إذن هذا ما ينتظرنا في بيت العيلة، مواضيع عديدة، مجالات مختلفة تشارك معنا. نتمنى لكم دائما كل الخير، وندعوكم لمتابعة البرنامج حتى الساعة الواحدة. أغنية مختارة تشارك معنا كما دائماً.

0: مسافات جديد الفنان غسان صليبة أغنية رائعة. بعد الفاصل نواصل في بيت العيلة.
1: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل. شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل. شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل. شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل. مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل. مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل. مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال. البرتغال ضد أوزبكستان، وإنجلترا ضد غانا، وبنما ضد كرواتيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
7: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات

0: تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
4: الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال. البرتغال ضد أوزبكستان، وإنجلترا ضد غانا، وبنما ضد كرواتيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: عالشمس دائما.
9: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
10: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
9: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
11: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا، كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دليل للداوي.
12: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

0: نحييكم في كل مكان. في الموضوع الأول رح نحكي عن كل ما يتعلق بتغذية الرضع، خاصة عندما نتحدث عن الأطعمة الجاهزة مثل مهروس الفواكه والدايسة، ولكن رح نحكي أيضا عن يعني البديل، عن كل ما يتعلق بالتغذية البيتية. وطبعا نشير هنا إلى يعني القضية التي ما زالت قيد التحقيق، كل ما يتعلق بالأطفال الذين نقلوا إلى المستشفى نتيجة بقايا لمواد يعني وجدت في هذه المهروسات، الحديث عن مواد مخدرة. حتى الآن لا يوجد أي يعني معلومات مؤكدة حول كيفية وصول هذه المواد لتغذية الأطفال، ولكن فقط نشير لذلك في خلفية هذا اللقاء. دعونا نرحب بأخصائية التغذية العلاجية التي تختص في تغذية الأطفال واضطرابات الطعام، رقية أبو الهيجة، أهلا بك معنا.
1: مرحبا، يعطيك
0: الف عافيه. نحييكي. زي ما ذكرنا يعني بدون علاقه او مع علاقه لهذه القضيه، اولا خلينا نحكي عن هذه الاطعمه الجاهزه، يعني ماذا تحتوي بالفعل مهروس الفواكه اللي يعطى للرضع؟
1: بدايه احنا ما احنا يعني احنا بنتوجه للاماكن هات نقول او الدكان عشان نشتري فواكه اللي هي منتج فواكه يحتوي على فواكه، ما احنا بنشتري مركب اللي هو بيحتوي على مواد اخرى اللي هي اضافات صناعيه.
0: نعم.
1: عمليا وهنا كل الحادث اللي حصلت هي زي مؤشر لزياده الوعي عندنا كاهل بقائمه المشتريات او المشتريات اللي بنختارها. فعمليا لما انا بدي اروح اشتري كيس الفواكه او المهروسات الفواكه مفروض اطلع على قائمه المكونات واشوف انه طبعا قائمه المكونات

0: بتورينا انه المنتوج بيحتوي من اعلى ماده خام لاوطى ماده خام, يعني اقل ماده خام. عمليا انا رايحه اشتري فواكه, يعني عمليا بدي اشوف موز, بدي اشوف توت, تفاح, كل هاي الاضافات, وما بدي اشوف عصائر تفاح مركزه او منكهات او مواد اضافيه. مهم جدا اطلع على قائمه المكونات.
1: ويعني منتج من هذا النوع هناك يعني شركات او منتجات اللي بالفعل لا تحتوي على هذه المواد, يعني هي فقط فواكه مهروسه؟
0: طبعا.
1: ويعني كيف بيكون مثلا صلاحيتها لاي فتره؟
0: بس بدي اضيف نقطه مهمه, الشركات طبعا تستغل التسويق اللي هي ممكن تقولنا انه في مواد عضوية وفيها مواد طبيعية 100% كإعلان او جذب الانتباه او غنية بالفيتامينات. صحيح. بس تركيز مهم جدا انه نطلع على المكونات بالخلف العبوة او العلبة اللي فيها العصائر, عشان نطلع بالضبط انه قديش اقل المكونات القيمة الغذائية أو المنتج أجود.
1: نعم. ورقية هيك نشير أنه يعني في بعض الأحيان مثلا يكون هناك لافتة مثلا 100% طبيعي مثلا, ويعني هنا الإشارة أنه يعني مثلا أيضا المواد الحافظة هي طبيعية على سبيل المثال, أو يعني مثلا إشارة بأنه لا يوجد سكر مضاف, يعني الكثير من يعني إعلانات اللي هي قانونية من جانب, ولكن يعني لا تقول كل الحقيقة, ولذلك يجب الإشارة دائما لبحث مكونات المنتج نفسه. تعالي نحكي قبل ما نحكي عن المنتجات اللي ممكن نقيمها أو نحضرها في البيوت, إلى أي مدى صلاحية هذه المنتجات أيضا جيدة بعد فتحها, يعني استخدامها مثلا لمرة هل يجوز استخدامها مرة ثانية؟
0: المنتجات زي أي نوع من غذاء الأطفال, هتنحكي صحيح عليها رقابة تامة, ولكن أماكن الحفظ جدا مهمة. بعد الفتح عادة إحنا منفضل تقريبا يعني 24 ساعة مش أكثر, ولكن بدي أحكي بشكل خاص على المهروس مثلا. مجرد انه الطفل اتناول وجبة الفواكه المهروسة واللعاب الفم لامس هاي المنتجات, فعمليا احنا في بكتيريا باللعاب عند الاطفال, والنتيجة انه اذا اتأخر المنتج, يعني نقول ما خلص العبو او العلبة ورجع بده يتناولها, ممكن يكون انه يعني فقد صلاحيته وخرب. عشان هيك مهم جدا انه ننتبه لهي النقطة, وانه استعمالها ما يكون يعني لفترات طويلة. ومنفضل انه يحطها بوعاء يعني خارجي او صحن او معرفش كباية مع زلفة,
1: مش من نفس العبوة, يعني
0: كمية حاجته, وكمان ما يستهلكها بكميات كبيرة لانها هي بالنهاية هي مش مفضلة على المأكولات البيتية يعني او التحضير البيتي. وكمان الفواكه بتحتوي على كميات سكر عالية, احنا بدنا الاطفال يتناولوها, ولكن بدنا يتناولوها بطريقتها الطبيعية.
1: طيب خلينا نحكي عن البديل الطبيعي اللي ممكن نحضره في البيوت رقية, وخلينا نبدأ يعني بنفس المنتج, يعني فواكه مهروسة طازجة. اولا يعني باي كميات وباي يعني وتيره مسموح نعطي الاطفال الرضع هذه الوجبه؟
0: بدايه الفواكه المهروسه احنا بنقدمها من جيل 6 اشهر للاطفال, هي عباره عن مرحله زي تعارف, يتعرف على الفواكه وعلى طعمات الاكل, اللي هي انتقال من الحليب لبنتقل للفواكه المطحونه. فمهم جدا انه احنا بنعطيها تقريبا بوتيره من 1 إلى 2.
1: يعني 1 إلى 2 يوميا ولا يعني اسبوعيا؟
0: لا يوميا.
1: نعم.
0: لسه مهم جدا تحضيرها. تحضيرها اليوم احنا يعني هدف تحضيرها غير انه هو بيتي, انا بدي اكشف الولد لطعمات, يعني اليوم هي تعلم مهارات الطعام, هي الاطعام, انه اول اشي انا بدي اذوق طعمات مختلفه. فالأفضلية للبيتية أني أنا بذوق نوع فواكه يعني منفصل واحد واحد, وبعدين أنا ممكن أدمج. فعمليا أنا شغلت الحواس, خليت الطفل أنه يتعلم.
1: والتنوع هنا قديش مهم, يعني خاصة أنه يعني هناك مقولة

0: تقول بأنه يعني مهم جدا يعني أنه أن الطفل يتذوق طعمات مختلفة، يعني الحامض مثلا وليس فقط الحلو.
1: هنا في تجربة حسية، الطفل بعيش تجربة حسية. أول إشي طعمات الفواكه مختلفة، نسيجها مختلف، القوام تبعها مختلف، الملمس تبعها مختلف. فهي كلياتها إحنا بدنا تجارب حسية. وكمان لما بنبلش ننتقل للأكل اللي هو الصلب، هاي مرحلة الانتقالية، في عنا أنواع من الحساسيات، في أطفال عندها أنواع حساسيات. فإحنا كمان مهم نعرف إنه هل هذا النوع بيأثر الحساسيات أو لا، عشان هيك هاي الأفضلية للبيت. وطبعا لكل نوع منفصل. الإشي الثاني اللي مهم كمان نعرفه إنه تحضيرها أولا مش صعب. يعني هي صحيح الأمهات استعملت هاي الوسيلة لأنها سريعة وأهون ومتوفرة، بس بالمقابل يعني تحضيرها هي عملية سالق بالدار ونطحنها بالخلاط.
0: طيب رقية، لو أضفنا إليها يعني مأكولات بيتية، أي مأكولات بالإمكان إضافتها؟ عم نحكي عن جيل 6 أشهر وما فوق، ما المفضل، ما المسموح، ما الممنوع؟
1: طبعا إحنا بنفضل بداية بجيل 6 أشهر وفوق نبلش بالخضار عشان ما يتعودوا على طعمة الحلو. بس أنا كمان ممكن أدمج مع خضار مع فواكه، ممكن أزيد النشويات اللي هي زي البطاطا الحلوة، مرات الأبوكادو اللي هي أنواع دهنيات. شوي شوي بنصير نزيد كمان هون، هات نقول يعني زي أنواع من الحبوب، زي بنعمل دايسة بنكهات وبنضيف لها فواكه. ففي عدة إمكانيات. طبعا ما بنضيف منتجات حليب ولا عسل، لأنه هذولا يعني مفضل إنه نزيدهن من بعد جيل السنة.
0: ويعني كل ما يتعلق بالطبيخ البيتي يعني مسموح؟
1: لو سمحت عيد.
0: يعني كل ما الطعام اللي نعده في البيت يعني من المطبخ العربي على سبيل المثال، الأرز المجدرة.
1: طبعا احنا بنبلش دائما مع يعني من جيل 6 أشهر آسفة، بنبلش بالأول بالخضار، بعدين بنعرض الفواكه، بعدين بندمج، بعدين بنبلش شوي شوي نزيد الحبوب. وطبعا القوام تبع الأكل شوي شوي بصير أخشن. فكمان الأولاد اللي بضلوا يتناولوا هاي المطحون لحد 8 أشهر هو كحد أقصى، بعدين إحنا بدنا الولد يأكل أكل اللي هو خشن عشان نطور مهارات المضغ. بينما إذا بضلوا يأكلوا من المكونات اللي هي مطحونة، عمليا إحنا بطريقة غير مباشرة بنأثر على عملية التطور المضغ. وكمان اضطرابات أخرى من الانكشاف للأكل اللي هو نسيجه أخشن. وطبعا انتقائية بمراحل متقدم لأنه ما تعلم كيف يمضغ أو يقطع الأكل. واستقلالية، الولد بيكونش مستقل.
0: أخيرا يعني خلينا نضيف بس العصائر، يعني مفضل يعني بشكل مهروس وليس عصير كل ما يتعلق بالفواكه اللي ذكرناها؟
1: هي أفضل حالة للفواكه ككل هي ككاملة. لكن إذا أنا بدي أنتقل المهروس بظل شوي فيه كمية ألياف أعلى، فإحنا بنعطي المهروس ولكن نرجع نقول بيتي وبعدين اللي هي العصائر. ومهم جدا أخرى مرة، قديش إمكانية إنه الفواكه كاملة هي أفضل صورة، ولكن أخرى مرة الملائمة حسب الفئة العمرية، بس مش عصير. إنه كمان هو بديل لواجبي.
0: بدنا نشكر طبعا كل المعلومات. نحييك رقية هيجة، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا.

0: بعد الفصل الإعلامي سنتساءل مع مهندسة برمجيات لماذا تمنع الولايات المتحدة نموذج الـ AI أنتروبيك. التفاصيل بعد الفاصل.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: أنا زيك ماما.
4: كيف يعني زيي؟
3: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
4: يا روحي.
3: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
4: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
3: أنا زيك ماما.
5: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: مسافرين مصيفين
7: بس مع مدارين
6: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
7: السلام
6: اليونان
7: السلام
6: سينا
7: سينا
6: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا

0: النخل الأصليين. اكبس وغني.
1: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
2: بس أمكور.
3: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
2: أمكور.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
7: برنامج المستشار كل 2 و4 من 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
8: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.
9: نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا. أما الآن نريد الحديث حول الذكاء الاصطناعي. السنوات الأخيرة تعودنا يعني نسمع عن الذكاء الاصطناعي، نتناول هذا الموضوع يوميا، يعني كل ما يتعلق بهذه الثورة، ولكن يعني هل هناك من يخاف أيضا من الذكاء الاصطناعي؟ يعني هل هناك من يخشى على ثغرات أمنية في أنظمة برامج معينة؟ وسنتناول موضوع شركة أنتروبيك، وهي واحدة من أهم الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي، اللي أطلقت مؤخرا نموذجين جديدين، ميثوس 5 وفابل 5، ولكن بعد أيام قليلة فقط تدخلت الإدارة الأمريكية وطلبت تقييد الوصول إلى هذه البرامج بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وبإمكانية استخدام هذه النماذج في هجمات سيبريانية معقدة. من ماذا يخشى الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية؟ مهندسة برمجيات صفاء عيق، مرحبا.
10: مرحبا، أهلا.
9: نحيك. يعني بالفعل هناك ما يخيف الإدارة الأمريكية في هذه البرامج؟
10: مبدئيا كل هذه البرامج فيها خوف معين، فيها درجة خطورة من الاختراقات التي تتعلق بالأمن السيبراني، وبما أنه عالمنا اليوم مبني تقريبا كله على التكنولوجيا وعلى الأدوات الحديثة، فهذا بيعرض تقريبا كل المؤسسات والأفراد لخطر الاختراقات، فلذلك الخطورة موجودة.
9: ماذا في هذه البرامج لأنتروبيك؟ يعني ماذا يميز النموذج اللي طرح؟
10: بس أول شيء نعمل ترتيب شوية للمصطلحات علشان نفهم المستمعين. شركة أنتروبيك هي شركة أمريكية، هي المالكة للمنتج كلود، اللي هو منتج الذكاء الاصطناعي. كلود بيشتغل على عدة نماذج ذكاء اصطناعي اللي بتختلف من ناحية تدريب، من ناحية قدرات، من ناحية الهدف تبع النموذج، فبنفع نختار أي واحد منها لما بدنا ننفذ مهمة معينة. والمنتج الأخير، النموذج الأخير اللي أطلعته شركة أنتروبيك هو ميثوس 5، اللي ما طلع للناس العامة وأعطته بس للشركات الكبيرة زي جوجل وإنفيديا والشركات العملاقة، لأنه ذكي جدا في كل ما يتعلق بالأمن السيبراني. نعم. وممكن ينفذ اختراقات أو حتى يكشف عن ثغرات أمنية اللي موجودة في المنتجات.
9: نعم.
10: فهذا ما طلع على الناس العاديين،
9: وإنما يعني دعينا نقول لنماذج أخرى مثل جوجل وغيرها، يعني عمليا هذا ليس للعامة. دعينا نقول
10: هذا ما طلع على العامة، ولكن كل الجدل صار على النموذج اللي طلع على العامة اللي هو اسمه فيبل 5. نعم. فيبل 5 اللي هو مبني على نفس الأسس تبع ميثوس 5، ولكن طلعوا للعامة لكل الناس مع درجة

0: ما هي إضافية، علشان إذا صار في فهموا أنه في حدا قاعد بحاول يعمل أي اختراق أو أي موضوع اللي هو غير مقبول من ناحية أمن سيبراني أو أي مجال مختلف، فبصير في بلوك أنه بنفعش الواحد يعمل هاي التصرفات، وبرجع بتعمل نموذج ثاني اللي هو مش ميثو. فكان في عليه درجة حماية، ولكن درجة الحماية هاي في أدوات الذكاء الاصطناعي ممكن تفاديها بذكاء. فلذلك الحكومة الأمريكية خافت من هذا النموذج، وبسبب صار في مواقف معينة من شركات كبيرة وأفراد أنه قدروا يتفادوا درجة الحماية اللي موجودة على فيبل 5. فالحكومة الأمريكية أصدرت قرار أنه بدنا نمنع هذا النموذج لكل المواطنين اللي هم مش أمريكيين، سواء داخل أمريكا أو برا أمريكا. فهي ما منعت استعمال النموذج لكل العالم بما أنها شركة أمريكية.
1: ويعني رغم هذا، يعني دعينا نقول ثغرة أمنية من هذا النوع أو سيبريانية، يعني بالإمكان تجاوزها بسهولة، يعني إذا يعني كان يعني الموضوع حصري للولايات المتحدة أو للأمريكيين، يعني لا أعتقد أنه هذا يعني يكفي من حيث الاختراق.
0: بدي أقول بسهولة، ولكن الشخص اللي جدا قادر من ناحية أمن سيبراني ومن ناحية التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي ممكن يتفادى درجة الحماية ويقدر يستعمل القدرات الكاملة لنموذج ميثوس. وهذا بقى الخطورة الأساسية اللي بسببها الحكومة الأمريكية قالت احنا بدناش نعطي مجال ولا لأي حدا، لأنه كل الحكومة الأمريكية مبني على أسس تكنولوجية، فأي اختراق ممكن يسبب لها أمن قومي بشكل أمن قومي.
1: الآن صفاء، إلى أي مدى يعني دعينا نقول يعني هذا الخوف إن كان من الإدارة الأمريكية أو من الإدارات العالمية بشكل عام يأتي من دعينا نقول الثغرة المتواجدة لدى هذه الإدارات في فهم موضوع الذكاء الاصطناعي؟ إلى أي مدى نحن في مرحلة ما زلنا لا نعي لا نفهم يعني حجم هذه الثورة؟
0: مبدئيا هذا صحيح، لأنه أول رد كان على منع النموذج كان من شركة أنتروبيك نفسها، أنه مش مظبوط انه قدروا يخترقوا وفي عليها علامات سؤال وانتم مش فاهمين بالضبط شو السيره. فصحيح في كثير عدم فهم لشو هاي النماذج ممكن تعمل وكيف ممكن اصلا تفادي درجات الحمايه، بس الحكومات ما بتفوت بهاي التفاصيل التقنيه وبتحاول تفهم عن جد شو قاعد بيصير جوا العمق التكنولوجي، فهي بسهوله ممكن تمنع وتتفادى اي مشاكل.
1: والتوقع بأنه يعني ستكون نوع من سلسلة لمنع نماذج مشابهة، أم أن يعني الذهاب أو التوجه هو لمحاولة لسد هذه الثغرات؟
0: طلع بالنهاية ممكن شركة ثانية تيجي تعمل نموذج اللي هو شبيه جدا من ناحية قدرات وتطلعه، والحكومة الأمريكية ممكن تمنعه أو ممكن توافق عليه. بس في هنا موضوع أكبر من إنه الموضوع هو بس بسبب الأمن القومي. الحكومات تقدر تقرر أي تكنولوجيا متاحة للناس اللي موجودين عندها وأي تكنولوجيا لا، فبصير هنا في برضو فجوة بين استخدام التكنولوجيا القوية لمجتمعات معينة ومجتمعات ثانية لا. فممكن هون برضو يفوت هذا الموضوع مش بس بقصة الأمن، وإنما بالقدرة التكنولوجية اللي موجودة عند مجتمعات معينة.
1: نعم صفاء، طبعا نشكرك على كل المعلومات. صفاء العيق مهندسة البرمجية، وسنتابع طبعا هذا الموضوع. شكرا جزيلا، يعطيك العافية.

في الساعة الثانية من بيت العيلة رح نكون مع الكثير من مواضيع، منها سنتحدث عن أولمبياد العلوم، كيف نحضر للعطلة الصيفية من الجانب المالي، كل ما يتعلق بالميزانية العائلية. سنكون مع الدكتورة أصالة حلاج التي اختيرت ضمن 40 شخصية الواعدة تحت سن 40، وذلك لمجلة جلوبس، اختيارها ضمن قائمة القيادات الشابة. آخر الفقرات للساعة الأولى سنكون مع لقاء مسجل حول جهاز البيكيور ليزر.

0: كولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكا كولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكا كولا طعم الحياة.
1: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد أوزبكستان، وإنجلترا ضد غانا، وبنما ضد كرواتيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد أوزبكستان، وإنجلترا ضد غانا، وبنما ضد كرواتيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: الشمس دائما.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
8: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. اقتحم عشرة المستوطنين الموقع الأثري في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس وسط انتشار مكثف للجيش الإسرائيلي في المنطقة لتأمين الاقتحام. وفي نابلس اقتحمت قوات الجيش المدينة وانتشرت في محيط البلدة والسوق التجارية. واستمرارا في اعتداءات المستوطنين حطم مستوطنون فجر اليوم مركبتين خلال هجوم على قرية برقة شرق رام الله دون تسجيل إصابات. نفت وزارة الخارجية الإيرانية إجراء أي لقاء مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سويسرا، مؤكدة عدم وجود أي خطط لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف، وأضافت أن أي تفاهم يجب أن يقوم على الاحترام والالتزام بالواقع. إلى ذلك أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أن طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز، مشددا على أن الأوضاع في الممر المائي الاستراتيجي لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب. قال وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش في تصريحات لإذاعة الجيش إن إسرائيل ليست طرفا في المفاوضات الجارية مع إيران، مؤكدا أن هذه المفاوضات لا تعني شيئا بالنسبة لإسرائيل. وأضاف سموتريتش أن إسرائيل ستواصل تحركاتها في لبنان بشكل كامل ولن تنسحب من لبنان وقلعة شقيف حتى زوال حزب الله. إلى ذلك قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان إن الصفقة التي تتبلور في سويسرا بين واشنطن وطهران تضمن أن تصبح إيران دولة نووية وأن تحظى

0: صواريخ الباليستية بمباركة أمريكية كاملة، إضافة إلى استمرار تمويل الوكلاء التابعين لها. وأضاف وفق ما نقلت عنه هيئة البث أن التفاهمات المطروحة تصب في مصلحة إيران. أفادت تقارير إسرائيلية أن إسرائيل تنفذ عمليات مراقبة هبوط طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية الوطنية في الأردن، بادعاء أن الحوثيين في اليمن يسيطرون على هذه الشركة. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي في تقرير نشرته اليوم أن ذلك يأتي في سياق أقوال متكررة لرئيس الشباك بأن هجوما مشابها لهجوم 7 أكتوبر قد يتكرر قريبا في مدينة إيلات الواقعة على خليج مدينة العقبة الأردنية. انخفضت أسعار العديد من أصناف الخضروات والفواكه بشكل حاد، بينها البطيخ والخيار والبندورة، بعد أن كانت تباع في حتى وقت قريب بأسعار مرتفعة في شبكات التسويق الكبرى. وبحسب التقرير يشهد السوق الحالي فائضا من المنتجات المحلية التي لم يتم تصديرها إلى الخارج بسبب انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية وتزايد العداء الدولي تجاه إسرائيل. أعلنت سلطة الطبيعة والحدائق اليوم عن إعادة فتح جميع المواقع السياحية والطبيعية في منطقة الحدود الشمالية بعد إغلاقها بسبب الحرب. وأوضحت السلطة أن قرار الجبهات الداخلية يسمح بعودة الزوار إلى هذه المواقع بشكل تدريجي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة، طبرية 32، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب وافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديد.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا ومستمعينا، رجعنا نتابع بيت العيلة بجزئه الثاني حتى الساعة الواحدة يستمر لقائنا. تحية لزميلة ياسمين من غرفة الأخبار، خليل حداد وابتهال حسن في إعداد البرنامج، عدي ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد.

عن أولمبياد العلوم رح نحكي أيضا عن التحضير المالي للعطلة الصيفية واختيار باحثة ضمن 40 شخصية بارزة تم اختيارها ضمن قائمة القيادات الشابة الواعدة لمجلة جلوبس.

0: في الفقرة المقبلة سنتحدث عن أولمبياد العلوم، ودعونا نرحب بالفائزة في أولمبياد العلوم راما سخنيني، تحياتنا.
1: أهلا،
0: نحييك راما، ألف مبارك أولا الفوز. ولمن لا يعرف راما عن أولمبياد العلوم، احكي لنا هيك باختصار ماذا نقصد بهذه المسابقة؟
1: هي مسابقة بتشمل مواضيع العلوم كيمياء فيزياء بيولوجيا، بيشاركوا فيها الطلاب المتميزين من كل مدرسة عربية على مستوى الدولة، تيجي سنة 6 مراحل بصير تصفيات بكل مرحلة.
0: نعم، لأي مراحل عمرية؟
1: للصف التاسع.
0: طيب، يعني ذكرت يعني انه المشاركين هم من المتميزين في المدارس العربية، والأسئلة تتم بأي طريقة؟
1: أول مرحلتين بيكونوا محاسبات على التليفون، وأن المرحلة الأخيرة الأسئلة بيكون امتحان، يعني امتحان ورق.
0: جميل جدا. ويعني راما، أنت الفائزة في هذا العام من أولمبياد العلوم، كيف كانت المسابقة هيك بشكل عام من ناحية يعني الصعوبة؟
1: أول مرحلتين كانوا شوي صعبات، بس آخر مرحلة كانت أهون شوي.
0: قديش كنت تجهزي حالك للمسابقة؟
1: صراحة أول مرحلتين ما جهزت حالي، كنت بقدراتي وحليتهن، آخر مرحلة خفت شوي لأنه كان الامتحان يعني بمحل بعيد وهيك، فجهزت حالي قبل بيوم، درست من كتبة علوم.

0: بيولوجيا فيزياء كيمياء.
1: أي الأقسام كانت أصعب بالنسبة إليك؟
0: الكيمياء.
1: الكيمياء مش من محبات الكيمياء راما ولا يعني ما خص؟
0: لا هو ما خصش، بس أنا صراحة بفضل أكثر إيش الفيزياء بحبها.
1: وتخصصك رح يكون فيزياء مش كيمياء؟
0: ان شاء الله
1: فيزياء. طيب يعني قديش يعني بتشوفي راما اهميه للموضوع العلوم اليوم، خاصه ونحن نتحدث اليوم عن الثورات العلميه الكبرى اللي نعيشها، قديش يعني مهم المشاركه في اولمبياد من هذا النوع والتركيز بشكل عام على المواضيع العلميه؟
0: اول
1: شيء
0: المواضيع العلميه هي بتطور كثير مهارات عند الفرد، بتطور عندي مهارات البحث الاستنتاج والتحليل كمان. برضو احنا بنعرف ان العلوم كانت اساس النهضة بالمجتمع العربي والاسلامي زمان، فعند المرحلة الذهبية لما كانت العلوم متطورة عندنا كمسلمين، وهذا دليل ان العلوم وتطويره هو اساس تقدم الامم وازدهارها.
1: طيب يعني عادة يعني دعينا نقول ان هناك من يخشى العلوم ويعني يفضل او يميل اكثر للمواضيع الادبية، في اي مرحلة اكتشفتي انه انت بالفعل يعني خلينا نقول الرأس العلمي اكثر وتتجهين لهذا المجال؟
0: صراحة انا من زمان بحب العلوم، بتهمني المواضيع العلمية لانه العلوم فهي بتخلينا نفسر كل الظواهر اللي بتصير حوالينا الطبيعية والمش طبيعية، وعشان نفسر حتى الأشياء المفهومة ضمناً. وكل ما كان الطالب بيقدر عنده إمكانية يطور نفسه بهذا الموضوع فبيكون أول إشي أحسن لكل إشي بيكون بحياته، كل قدراته كل أفكاره.
1: يعني نقول دائماً بأنه الرياضيات يعني هي يعني الأساس المتين للمواضيع العلمية، خدش أنت تميلين للرياضيات؟
0: أنا موضوع المفضل الرياضيات، أكثر موضوع بستمتع فيه كموضوع مدرسي هو موضوع الرياضيات وبيجي وراء الفيزياء.
1: ورام عادة أيضا نقول بأنه يعني اللي المعلم يعني دعينا نقول حصة هامة جدا يعني في تقريب الطلاب والطالبات للمواضيع العلمية، إلى أي مدى بالفعل يعني هذا يعني الشغف ويعني الميول العلمية تعود أيضا للطواقم التدريسية للمعلمين والمعلمات؟
0: صح، أنا كثير بتفق مع هاي المقولة، فأنا عندي أستاذ خالد أطرش وكان من أكبر داعمين إلي وكان معد كل خطوة، أستاذ الفيزياء.
1: مين كان أبرز المنافسين في الأولمبياد؟ من أي بلد؟
0: ما نكونش الإشي أكثر كمنافسين، فإحنا كلياتنا طلاب بنعمل امتحان يعني.
1: وكيف كانت الردود يعني صديقاتك والزملاء ويعني كل ما يتعلق بالمدرسة بما أنه يعني جبتي كمان يعني احترام كبير وإنجاز للمدرسة؟
0: هاي كانت من أحلى فقرات لما شفت فرحة صحباتي أهلي وأهل بلدي ومعلميني، فكان دعمهم كثير كبير.
1: طيب ويعني المستقبل، أنت في الصف التاسع اليوم صحيح؟
0: ايه صح.
1: وين بتشوفي نفسك يعني هيك مستقبلا بأي مجال؟
0: وصراحة أنا بعدني استفادت على الثانوية ومش عن جد بعرف شو بدي أتعلم، بس بميل أكثر لمواضيع الهندسة.
1: في مجال معين براسك ولا هندسة بشكل عام؟
0: هندسة بشكل عام بحاجة، ممكن الكهرباء أو هيك أشياء.
1: جميل جدا راما، بدنا نبارك مرة أخرى هذا الإنجاز، وهيك إذا حبي أي كمان توجهي رسالة لمن يتابعنا من طلاب من طالبات اليوم نحن في عطلة صيفية، ولكن أيضا للأهالي، شو بتحكي لهم يعني عن المواضيع العلمية وعن هذا الأولمبياد؟
0: أول إشي بشجع كل الطلاب إنهم يشاركوا بهيك برامج، فهي أول إشي كتير بتطور منهم ويتمسكوا بأحلامهم ويجتهدوا عشان يصلوا لكل إشي بتمحوا له.
1: مبارك، ألف مبارك راما سخنيني آسف، الفائزة في أولمبياد العلوم منها للأعلى، وإن شاء الله بنشوفك بأعلى المناصب وتحقق كل الأحلام العلمية. شكرا راما.
0: عفوا، الله يبارك فيك.
1: إلى اللقاء، بعد الفاصل نواصل في بيت العيلة.
2: أنا المعشوقة الصمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني. عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا

0: واجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 انش وجوائز قيمة اخرى. لتفاصيل اضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد أوزبكستان، وإنجلترا ضد غانا، وبنما ضد كرواتيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: عالشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

أغنية الفنان معين الشريف 12:22 دقيقة أسرع باستوديوهات الشمس. كمان شوي رح نحكي عن العطلة الصيفية، ولكن رح نتناول موضوع هام في العطلة الصيفية، كل ما يتعلق بالجانب المادي الاقتصادي.

0: يعني الأولاد في البيوت عطلة، ويعني تزداد المصاريف من مخيمات صيفية إلى رحلات إلى مصروفات يومية. من بعدها رح يجي التحضير للمدرسة وكل ما يتعلق ب يعني هذا العبء الاقتصادي إذا جاز التعبير المادي. أسئلة كثيرة رح نطرحها بإطار الفقرة المقبلة. دعونا نرحب بالمستشارة الاقتصادية الأسرية وللقروض السكنية منار نفع عمرية. أهلا بك معنا. أهلا بك معنا.
1: يا هلا فيك وبجميع المستمعين.
0: تحياتنا. بالفعل يعني المصاريف تزداد في العطلة الصيفية منار؟
1: طبعا اذا في بلاد بالذات، يعني احنا طبعا بنعد دوله اسرائيل من احد الدول اللي اغلى بمستوى المعيشه. يعني احنا بنعرف انه اليوم بالغلط بعد الحرب كمان بكتير اكتر من قبل، وتنساش انه احنا كتير يعني بنعد حسب التنظيم OECD اللي احنا بنعد قريبين على الدول الغالي زي النرويج زي سويسرا، فما بالك اسا بالصيف الاولاد قاعدين بالبيت، أكل، دورات، مشتريات، طلعات، فأكيد بالصيف بتزداد المصاريف.
0: نعم، ويعني كوننا في البيت أو الأطفال الطلاب في البيت يعني هذا بيزيد من المصاريف. السؤال، هل كان علينا منار التحضير لهذه الفترة؟
1: طبعا احنا دائما بنقول انه الفتره اللي هي العطله الصيفيه اللي هي شهرين اظن يمكن هن يقصروها بس مش اجباري، تبلش من نص سبعة بس برضو بغض النظر هاي جمعتين مش لقد راح تتاثر، يعني انه لما الاولاد بالبيت في مصاريف زايده واحنا لازم كنا احنا نتجهز لها من قبل. بس احنا عندنا بدولة اسرائيل الموضوع كتير مركب. ليش الموضوع مركب؟ لانه فجأة الناس بتكون عاملة حساب، بس في عندك فجأة بصير في حرب، في بعض العائلات بوقف شغلها بوقف مدخولها، فقد ما يكون في تحضير مسبق، احنا في كتير عائلات نسبة كبيرة من العائلات توصل لشهر 7 و8 غير جاهزي، بالرغم انه دائما احنا بنحكي لازم تحضير، لازم يكون في طبعا للناس اللي عندها دخل اللي هو ثابت وفيش عندها مساعدات وفيش عندها دخل فجأة بيزيد مع الاشهر انه تحط مبلغ تحضير لشهر 7 و8، الا هذا الاشي دائما بيفاجئنا وبيكون في عائلات بتحس حالة مخنوقة بشهر 7 و8، او في عائلات بتحطش اولادها في اطارات اللي هي بتكون ملائمة لأولادها، بالرغم احنا في وضع اجتماعي كتير صعب وبيجبر العائلات اللي عندها أولاد انه تحط أولادها في إطارات مش بالحارات ومش بالأهل قبال الشاشات، فانه احنا تركيب شوي صعبين.
0: طيب يعني بطبيعة الحال البداية نحن ما زلنا في بداية العطلة الصيفية، فيها راح يكون من الممكن مثلا عطلة عائلية او رحلة الى خارج البلاد او في البلاد، يعني ما يسمى عطلة الصيف، وهذا يعني يحتاج لميزانية، وآخر العطلة التحضير للسنة المقبلة كل ما يتعلق بالكتب والملابس ومستلزمات الطلاب. كيف يعني نقسم هذه الميزانية؟
1: بداية دول شغلي العائلات اللي هي منظمة نقول بالشكل بالإجمال، يعني بيكون في طبعا تحضير. أول إشي تنساش إنه في عائلات اللي هني بيشتغلوا بإطارات زي الاستدروت أو بشركات اللي بيكون ب7 و8 في إضافة بالمعاش.

0: لهي الإطارات ولا كمان لتحضير المدارس. على فكرة في أنا بعرف اللي بيشتغلوا، أنا طبعا كمان مستشارة اقتصادية وبشوف فلوشات وبشوف دخل، وفي كتير شركات اليوم منظمة اللي في بسبعة وثمانية في بيكون إضافات كمان للمدارس وكمان إضافات للمخيمات وكمان إضافات لنسميها إحنا اللي هي للهفرقات للعطل.
1: نعم
0: في إضافات بس مش دائما الإشي كافي، فلازم العائلة تعرف إنه بهاي الفترة إحنا لازم يكون في عنا نمسك ورقة وقلم أو نمسك أياتا إكسل نكتب الأشياء اللي إحنا مجبورين ندفعها ونعمل ترتيب للعطلي. إذا كان نقدر إحنا نعمل عطلي خارج البلاد اللي بتكلفنا إكس مبلغ ممكن يكون كتير كبير، بما إنه إحنا طبعا مش كل شركات الطيران بتشتغل مع إسرائيل فالطيران كتير غالي، لازم نأخذ هاي الشغل بعين الاعتبار، نفحص هل إحنا بعد ما ندفع كل الدفعات الحديدية زي كهرباء ومي وأرنونة والأكل والملابس، هل أنا بيبقى معي في عندي إمكانية إنه أنا أطلع رحلة لوين أطلع؟ هل ممكن تكون بداخل البلاد أو بخارج البلاد؟ طبعا بعد ما نحسب كل المدخول إحنا حكينا عنه الإضافات إذا كان في إضافات للعطل للمخيمات و لكل هالشغلات الإضافات اللي بتكون بشهر سبعة وثمانية. فالسي أنا بقول لك شغلي اللي هي حقيقية وواقعية مع كل اللي حكيته إسا ورقة وقلم ونحسب ونفحص ونشوف وعلى قد فراشك ممكن نقول نصحح نمد إجرينا، بس أنا بقول لك إنه أغلب العائلات بشهر سبعة وثمانية بتأخذ قروض عشان تقدر تمرق هاي الفترة. وأنا يعني شخصيا بشتغل بهذا المجال وأنا بقول لك إنه اسأل يعني نقدر نفحص كمان فحص أرقام بالبنوكي إنه أكتر فترة فيها طلب على قروض أو توحيد قروض عشان يكون في مصاري بفترة ستة سبعة ثمانية.
1: طب يعني لو احتجنا قرض، مع كل عم نحكي هناك حاجة لقرض لاجتياز هذه الفترة، يعني أي شروط من المفروض أن تتوفر في هذا القرض كي يعني يكون تكون أضراره قليلة؟ دعينا نقول
0: أنا بنصح كمستشار اقتصادي طبعا أنا بشتغل مع البنوكي إنه كل شخص أولا يتوجه للبنك تبعه، لأنه الشخص اللي بيكون يتعامل مع البنك تبعه بهذا البنك هو بيدخل المعاش تبعه أو المدخول تبعه إذا كان بيشتغل بالأجرة أو بيشتغل بشغله الخاص وبيدخل مصاري، يتوجه لبنكه لأنه بنكه بيعرف النشاط وبيعرفوا كيف هو بتصرف من ناحية في ناس زي ما بقوله، فهو ممكن يعطي الشروط الملائمة. اليوم احنا بنعرف انه بيبيعوا احكيها باللغة العامة عشان ينفهم، بيبيعوا اليوم القرض بالبنوك بالبرايم، برايم بلس واحد بلس اثنين بلس ثلاثة، البرايم اليوم بنباع بخمسة نقطة اثنين خمسة بالمية. يعني اذا كان زبون جدا منيح وبتعامل منيح ما فيش عنده مشاكل بنكية وترجعات فممكن ياخد برايم بلس واحد او بلس واحد ونص، يعني احنا عم نحكي على ست نقطة اثنين خمسة بالمية أو ممكن يكون أكتر شوي يعني ستة ونص ستة ونص سبعة خمسة هيك إشي. فهذا هو إذا كان زبون جدا منيح، إذا ما كانش منيح دي يوصل لبرايم بلس تنين وثلاثة، يعني رح يوصل لسبعة وثمان بالمية نسبة الفايدة، وهذه الفوائد اليوم الموجودة بالسوق. لأن قلت يتوجه أولا لبنكه لأنه إذا هو يتوجه لبنك تاني مثلا في ناس بيشتغلوا مع الهستدروت ممكن يروح مثلا لبنك مثلا اليوم معروف البنك اللي بيعطي قروض للهستدروت عن طريق بنك ياهف وبنك مساد، ممكن برضو ياخدوا شروط كتير منيحة للمعلمين أو اللي بيشتغلوا عن طريق الهستدروت ممكن ياخدوها برايم مينوس واحد أوكي. أما بنوك تاني اللي هي بتكون مش البنك تبعك أو أنت بتتعاملش معن فبيكون الفايدة كتير عالية، ممكن توصل برايم بلس خمسة يعني فوق العشرة برايم بلس ستة، وكمان نتجنب القروض اللي هي بتكون أونلاين لأنه عادة القروض بتكون أونلاين تكون دائما برايم بلس ستة وخمسة وسبعة يعني فوق العشرة بالمية. الأونلاين القصد اللي هي بطاقات الاعتماد اللي بيطلع لك فجأة خد قرض عن طريق كالو ماكس وهي الشغلات.
1: نعم الآن يعني أيضا يعني منار هناك يعني من يعني دعينا نقول يكسر ما لديه من ادخارات أو مثلا صناديق مختلفة مثل الاستكمال وغيرها، إلى أي مدى هذا بديل ناجع يعني مقارنة بالقرض؟
0: أنا لا أشجع بالأساس أنه حدا يكسر صندوق الاستكمالي بالذات أوكي، لأنه صندوق الاستكمالي هو

0: أكثر الصندوق اللي فيه ربح أو من ما يسمى بالعبيد سقعش نتيجة سنوية كتير عالي، يعني حرام أي شخص يدقره إلا إذا هو مرق عليه 5-6 سنين. في ناس على فكرة وأنا بعرف عائلات اللي هي بتستنى كل 5-6 سنين هاي الصناديق تفتح عشان يخدوها ويعملوا أي مشروع حابينه، سفر عائلي على تايلاند أو مثلا إشي للبيت سيارة، إنه بستنوه. هذا حالة استثنائية. أما أنا أطلع هذا الصندوق عشان سفرة أو عشان هقضي فيها صيفية، هذا خطأ. أما إذا كان في عائلات اللي عاملين اللي هو ما بيسمى بيكادون خدشي أو بيسمى توفير شهري بنكي لهذا الهدف بالذات لستة سبعة ثمانية أو سبعة ثمانية أو شهر ثمانية، لأنه شهر ثمانية أغلب كل الحلول بتخلص، فممكن طبعا هذا هو حل موجود. مع كل اللي قلته إيال بسألك شغلة واحدة، إنه فيما يسمى بالعبري برعش كده نقول بالعربي، إنه لكل تعني نقول لكوميك اللي جوفوه، يعني كل واحد كيف ظروفه. في حالات إحنا منشوفها إنه برغم ما كل حكيته إنه ممنوع وممنوع ومفضل ومحبس، بس في ناس عندها 3-4 أولاد بالبيت ودخل قليل وبتنجبر تفتح كارن تنسيا اللي هو صندوق التقاعدي، وبتنجبر تفتح كمان الصندوق الاستكمالي كرش تلموت، وبتنجبر تفتح كل إشي يعني مقابل إنه تقدر بالفعل تلبي احتياجات أولادها وبيتها بهاي الفترة الصعبة. فأنا حكيت إيش هو بشكل عام إيش يعني
1: نعم، ولكن لها ظروف أحكام بطبيعة الحال، وزي ما ذكرت يعني هناك الكثير يعني من مركبات
0: طبعا هي فيها خسارة، بس فيش أشياء نصار بعض الأحيان.
1: نعم. منار نفاع عمرية، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك يا
1: هلا.
0: باي باي.

0: بعد الفاصل الإعلاني رح نتابع بيت العيلة الجزء الأخير.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد أوزبكستان، وإنجلترا ضد غانا، وبنما ضد كرواتيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في

0: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
2: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
1: الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال. البرتغال ضد أوزبكستان، وإنجلترا ضد غانا، وبنما ضد كرواتيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
0: إذا بتبعتش أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
5: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر.
6: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديدي.

0: نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا. بعد 7 أكتوبر الخطاب العام في إسرائيل انشغل كثيرا بالصدمة، بالخوف، بأثار الحرب النفسية على الأطفال والعائلات. ولكن وسط هذا الحديث الكبير بقي سؤال مهم على الهامش: ماذا عن الأطفال وأبناء الشبيبة في المجتمع العربي؟ هل يتم الإصغاء إلى ضائقتهم؟ هل توجد أصلا خدمات نفسية كافية وملائمة بلغتهم وثقافتهم؟ اليوم رح نطرح هذا الموضوع الحساس، الضائقة النفسية في المجتمع العربي بعد 7 أكتوبر، خاصة لدى الأطفال والمراهقين. الحديث هنا لا يدور فقط عن قلق أو خوف عابر، بل عن مؤشرات لاكتئاب، قلق واضطرابات ما بعد الصدمة. سنتطرق طبعا لمشروع بحثي علاجي جديد من جامعة حيفا وجامعة كولومبيا، الهدف هو الكشف المبكر عن الأطفال والمراهقين المتواجدين في هذه الدائرة. دعونا نرحب بالدكتورة أصالة حلاج، تحياتنا. وهنا نشير أيضا بأنه يعني حضرتك أيضا اخترتي ضمن قائمة القيادات الشابة الواعدة لمجلة جلوبس ضمن أبرز 40 شخصية واعدة تحت سن 40. ويعني دعينا نبدأ بالسؤال يعني الأول، خاصة يعني الخلفية ما بعد 7 أكتوبر. إلى أي مدى بالفعل يعني المجتمع العربي لم يعالج، يعني لا توجد خدمات أساسية كافية للتعامل مع صدمة المجتمع العربي؟
1: صحيح، في كثير أبحاث بتدل أنه نسبة الاكتئاب، عوارض الصدمة، القلق مرتفعة جدا بالوسط العربي، خاصة بعد الوضع، بسبب الوضع الأمني وأسباب أخرى تتعلق بعنف الجريمة، ضغط الحياة، عدم توفر الخدمات الملائمة بالمجتمع، كذلك في عنا الفكرة المسبقة عن الصحة النفسية، عدم توفر الخدمات الملائمة باللغة والملائمة ثقافية للمجتمع. هاي كل الأسباب بالآخر بتأثر على مدى

0: توجه الأشخاص للمساعدة وطلب المساعدة.
1: نعم.
0: هناك فجوة بين الخدمات الموجودة وبين طلب المساعدة، ولذلك في هون مشكلة اللي لازم تنحل بطرق
1: اللي مختلفة. نعم. الآن هذه الأزمة، هذه الفجوة يعني تتواجد يعني عشية 7 أكتوبر، ما قبل ذلك كانت هذه الفجوة، إلى أي مدى هي أعمق اليوم مثلا مع توجه مثلا خدمات الطوارئ باستثناء مثلا المجتمع العربي؟
0: هاي الضائقة كانت قبل، هاي المشاكل كانت قبل السبب الأكتوبر، بس حاليا بسبب التراكم المشاكل كيف حكيت، العنف والجريمة وضغوطات الحياة، ونحكي عن طبقة الجيل اللي هي كثير حساسة للمراهقين والأولاد، فهون في كثير أشياء ممكن تأثر، فهي كانت قبل بس حاليا هي ظاهرة أكثر.
1: نعم.
0: بيني أكثر.
1: نعم.
0: سبب عدم توفر كمان التمويل الملائم لهي الخدمات.
1: نعم. الآن نحن يعني نركز أيضا من خلال البحث عن موضوع الأطفال، يعني لو هيك طلبنا نوع من دعينا نقول مسح لهذه الفئة العمرية، عن أي اضطرابات نتحدث بعد 7 أكتوبر؟
0: الاضطرابات الشائعة أكثر إشي هي الاضطرابات القلق، الاكتئاب، الصدمة، عادة هدول المشاكل المشاكل بيجي مع بعض لأنه واحدة متعلقة بالثاني وإلى كثير خصائص اللي مشابهة ببعض. بس الإشي إنه مش كل الأشخاص، مش كل المراهقين، مش كل الناس اللي قريبة على الأشخاص هدول بحسوا بيشوفوا هاي العوارض أو بيعرفوا كيف يسموا هاي العوارض. ممكن تكون أحيانا مبينة مثلا بانعزال أو تراجع بالأداء اليومي أو الدراسي أو عدم خلق العلاقات الاجتماعية، فمهم التوعية وإعطاء المعلومات بهذا المجال.
1: نعم. وهنا يعني أيضا يعني ندخل كل ما يتعلق بعدم التوجه، يعني ذكرتي يعني ممكن يكون هناك عقبات مثلا اجتماعية حول التوجه للخدمات النفسية وأمور أخرى، يعني اعتبارات عديدة تدخل هنا. إلى أي مدى بالفعل يعني نحن أو يعني البحث لا يعي حجم هذه الظاهرة؟
0: في كثير صعوبة بالتواصل للأشخاص اللي يطلبوا المساعدة. واحدة من الأشياء اللي نفكر إحنا كطاقم المشكلة هي بعدم تقديم الخدمات الملائمة ثقافيا لهذول الأشخاص. ما بحكيش بس عن ترجمة مواد، الأكثر عن ملائمة لغة، مصطلحات. بالمشروع إحنا بنحكي عن عدم استعمال مصطلحات الصحة النفسية، بس ضائقة نفسية، ضائقة عاطفية، مشكلة عاطفية، مصطلحات اللي بالآخر تساعد الشخص يتوجه للمساعد الملائم له.
1: نعم.
0: وعن طريق توفرها بالمجتمع حاليا هاي المساعدة موجودة بخدمات الصحة النفسية، بس إحنا نيجي محل ثاني بنقول إنه إحنا توفير هاي الخدمات بالمجتمع نفسه بالأشخاص اللي بيشتغلوا مع هذول المراهقين.
1: نعم.
0: هذا هدف البرنامج تبعنا المشروع.
1: نعم. أنا دكتورة أصلا نتحدث عندما نتحدث عن الوسط اليهودي أو المجتمع اليهودي نتحدث دائما يعني عن كل ما يتعلق بالقرى المنتخمة مثلا شمالا وجنوبا، أما عندما نتحدث عن المجتمع العربي فنحن نتحدث عن كافة ممكن المناطق، يعني مع إدخال كل ما يتعلق بموضوع الجريمة المتفشية وأعقابها. إلى أي مدى بالفعل يعني جغرافيا علينا التعامل مع المجتمع العربي ككل وليس فقط مثلا في جنوب البلاد؟
0: في فرق بين احنا بشكل عام نتعامل مع المجتمع العربي كطبقة واحدة ولأن الخصائص المشابهة هي مشابهة للكل، بس في فرق اللي هي بتتقسم لمثلا جنوب وشمال أو حسب الديانة، في معتقدات معينة بديانة معينة ما بيمشوا حسبها، فهي الأشياء مهمة لما بيكون الحكي عن ضائقة نفسية أو عن مساعدة، فالتوجه بيكون بيختلف، يعني بالآخر لازم يكون في توجه حسب الطبقات الموجودة بالمجتمع، ممكن المجتمع البدوي، المجتمع الدرزي، حسب الديانة كيف حكيت، في ملائمة حسب هدول المجموعات كمان.
1: نعم. ويعني نفهم بأنه يعني الهدف من المشروع أيضا إيجاد يعني أطر ومسارات علاجية مناسبة للمجتمع العربي، إلى أي مدى هناك تعاون يعني مع خدمات ومؤسسات رسمية يعني دعينا نقول تنفيذ استنتاجات هذا البحث؟
0: بحب أذكر إنه المشروع هو بدعم من جامعة حيفا وبممول عن من الوكالة اليهودية وبالشراكة مع السلطات المحلية ومراكز من المجتمع. بنشوف

0: تفسير تعاون الهدف هو أنه نعمل كشف مبكر لتقييم أولي لعوارض أو الضائقة الموجودة عند الشباب عند المراهقين، نتعرف على صعوبة الضائقة وبعدين نقدر نوجه المراهق للمساعد الملائم له، سواء عن طريق مساعدة أولية عن طريق دائم المجتمع أو عن طريق مختص اللي هو مهني أكثر. حاليا بنشوف كثير إرادة وكثير ردود فعل إيجابية بالنسبة لهذا المشروع، خاصة من السلطات المحلية. بقدر أقول إنه إحنا حاليا بالتعاون مع بلدية أم الفحم ومركز الحصانة بأم الفحم، فبس في حكي مع بلدات أخرى بالشمال، والهدف التوسع أكثر لبلدات مختلفة، وهي مبادرة لكثير بشجعوا فيها.
1: دكتورة أصالة حلاج، شكرا لكل المعلومات، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك.

بهذا نأتي لختام بيت العيلي لليوم. نشكر حسن المتابعة, شكر خاص لضيوفنا اللي شاركونا اليوم في مقابلات ومداخلات على الهواء مباشرة. نتمنى لكم كل الخير, نهار موفق وهادئ ومليء بالأهداف. خليل حداد وابتيال الحسن أعدوا لكم البرنامج, عدي ياسين في إنتاجه, كنت معكم إيال حميد حديد, إلى اللقاء.

0: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات واحد كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: ليالي المونديال في شبكة حونيت ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
2: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد أوزبكستان، وإنجلترا ضد غانا، وبنما ضد كرواتيا. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
7: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
9: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
10: زوجية
9: مزبوط زوجية، ولو وجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM 6.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. اندلع حريق في قسم السجائر داخل متجر ديوتي فري في مبنى الركاب ترمينال 3 في مطار بن غوريون، ما أدى إلى إخلاء المنطقة بشكل فوري حفاظا على سلامة المسافرين والعاملين. بدورها توجهت فرق الطوارئ إلى المكان للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه، فيما لم تعرف بعد أسباب اندلاعه أو حجم الأضرار. قدم تصريح مدعين عاما بحق رجل من حي رأس العمود في القدس بشبهة خنق طفلة والتسبب بمقتله مستخدما كيسا بلاستيكيا. وبحسب بيان الشرطة أظهرت التحقيقات أن الأب استخدم كيسا بلاستيكيا وقام بخنق الطفل حتى الموت. هذا ومن المتوقع خلال الأيام القريبة أن تقدم بحق الوالد لائحة اتهام إضافة إلى طلب تمديد اعتقاله. أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل وجهت ضربة إلى إيران ووكلائه في المنطقة، مشيرا إلى أن العملية لم تنتهي بعد. وأضاف نتنياهو أنه يقدر دعم الأصدقاء الأمريكيين، لكنه أكد أن إسرائيل بحاجة لتحرير نفسها من التبعية وبناء نظام تسليح مستقل. أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان عن ارتقاء شخصين وإصابة آخرين جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار على بلدة نبطية فوق جنوب البلاد. كما وفدت الوكالة اللبنانية برصد تحليق للطيران الإسرائيلي المسير فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تستمر لثلاثة أيام. أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني أن إيران سترد على أي انتهاك لمذكرة التفاهم، وأضاف أن أي استهداف للبنان أو حزب الله سيقابل بالرد. وأكد بحريني أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل أمام السفن التجارية. في وقت سابق نفت وزارة الخارجية الإيرانية إجراء أي لقاء مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سويسرا، مؤكدة عدم وجود أي خطط لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف. وأضافت أن أي تفاهم يجب أن يقوم على الاحترام والالتزام بالواقع. استقبل سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، وفق ما ذكرت وكالة

0: وكالة الأنباء العمانية. ذكرت الوكالة أن اللقاء تطرق إلى مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية. في الضفة الغربية اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الموقع الأثري في بلدة صباصيا شمال غرب نابلس وسط انتشار مكثف للجيش الإسرائيلي. وفي نابلس المدينة اقتحمت قوات الجيش المدينة وانتشرت في محيط البلدة والسوق التجارية. واستمرارا في اعتداءات المستوطنين حطم مستوطنون فجر اليوم مركبتين خلال هجوم على قرية برقة شرق رام الله دون تسجيل إصابات.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف وتسود أجواء حارة في معظم المناطق. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة، طبرية 32، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب وافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة حتى الآن. في هذا البرنامج نتابع بالأساس في ملفات محلية وكذلك العناوين من الساعات الأخيرة، وفقط نشير إلى أن جريمة القتل التي كانت اليوم صباحا في مدخل كابول، الشرطة استصدرت أمر منع نشر كامل على تفاصيل هذا الملف بما في ذلك تفاصيل تتعلق بهوية الضحية وكذلك ما يترتب على ذلك، خاصة هنالك بعض المعلومات التي نشرت في الساعات الأخيرة، ولكن الشرطة تقول وفق مصادرها بأنها تتعامل بحساسية كبيرة مع هذا الملف بفعل عدد من أو ببعض التفاصيل المرتبطة بهذا الملف وقضايا أخرى كانت خلال الفترة الأخيرة. ولكن نبدأ بمحور آخر يأخذنا إلى ملف محلي، وهذا في كفر كنا، وكنا قد تابعنا للأسف مسلسل العنف الذي شهدته البلدة مؤخرا، وكانت هناك جهود للمصالحة وإنهاء الخلافات هناك. وإلى كفر كنا الأستاذ المحامي عمار طه، تحياتي.
1: تحياتي لك ولكافة المستمعات والمستمعين.
0: ماذا يمكن أن نقول عن صلح يمكن أن نقول تم في البلدة؟
1: أجل، هو صلح ثابت وصلح كان يعني من قلوب مفتوحة وأيادي ممدودة للصلح بعون الله. يعني توفقت أنا بشكل شخصي ووالدي أنه طرفين يعني حطوا كامل الثقة فينا ووكلونا منذ أسبوع بأنه نفض النزاع وأن ندخل إلى تفاصيل، وأخذنا الأمر بجد، وصلنا الليل بالنهار، كانوا على قدر الثقة وعلى قدر العزم للإنهاء مسلسل كان ممكن هذا النزاع أن يكون دموي، يعني يتضرر منه الكثير من الأسر وكافة البلدة. أنهينا الملف في البارحة وكانت انفراجة في البلد، ويعني ولا أنا يعني فرحان وسعيد بشكل يعني غير متناهي، لأن المشكلة كانت يعني أريد لها أن تكون مشكلة متشعبة كبيرة تشبك الكثير من الناس فيها، ولكن كانت أيادي بيضاء ساعدتنا من كلا الطرفين، من آل عواودي تحديدا وآل حمزة، وكان أصدقاء لنا هنا وهناك، وبعون الله يعني قبولهم لنا وثقتهم العارمة فينا، أنا تحديدا أنا والوالد يعني من تم توكيله، يعني لم يكن هنالك هذه صلحة كانت لها ميزات معينة مع كبرها ومع قدر الشوك اللي كان في طريق، كان يعني لم تكن هناك جاهة كبيرة وأراء.
0: نعم يعني طبعا كل جهود صلحية مباركة أستاذ عمار، ولكن يعني نسأل بصراحة لأنه كنا في هذا قد، وأنا من موقع الحديث واللقاء وليس بموقع التشكيك، أنه كنا في هكذا مشاهد وكان هنالك لقاءات، وأعتقد تحدثنا معك ومع آخرين يعني صح. من أهل الصلح في أهل الصلح في كفر كنا، وللأسف عادت الأمور إلى ما كانت عليه. سؤالي، هذه مرة في ثوابت أخرى تم الاتفاق عليها تمنع أي يعني خلل في الفترة القريبة إن صح التعبير؟
1: أجل إن شاء الله، إن شاء الله أن تكون ثابتة، وأقول لك أن هنالك ملامح جدية أن تكون ثابتة. وبالمناسبة أنا بشكل شخصي هنا لأني أعرف التفاصيل، وأنا من قمت يعني بالجلسات الكثيفة مع الشباب، يعني عادة تكون الصلح القادمة السابقة يعني كنا نتمنى أن تكون ثابتة، ولكن كان يعني أنا لاحظت على خلل معين لربما في العمل، يعني وليس في تشكيك في نوايا من يصلح، لأن هنالك أن الكبار بيحكم على الكبار، يعني الحديث مع الكبار والكبار لا يتنازعون. أنا دخلنا إلى تفاصيل أكثر، قعدنا مع الشباب شاب شاب شاب شاب كل من اشتبك من الطرفين، وأخذ يعني واستشعرت منهم وأخذت منهم العهد بأنهم هم من سيقومون بالمصالحة، وهم من سيكون الأطراف، وهم من سيحموا هذه الصلحة لتكون آخر مسلسل في النزاع بين آل عواودي وآل حمزة.
0: نعم، ولكن دعني أذهب إلى معك إلى بعض التفاصيل، يعني واسمح لي، هنالك ما كنا نسميه دائما الصلح العشائري، وهنالك أعراف وتقاليد يعني معروفة حتى في موضوع مثلا ضرر معين، في موضوع تحمل مسؤولية بعض القضايا إذا كانت مادية وغير مادية، هل هذا الصلح أيضا يرتبط بهكذا قضايا وتفاصيل، أم فقط الإعلان عن حسن نوايا عدم يعني تعرض أي طرف لأي طرف، ولكن لم تدخل في تفاصيل ترتبط بأمور قد تكون في بعض الأحيان دافع لخلاف المستقبلي.
1: دخلنا بكافة التفاصيل بشكل تفصيلي حتى أدق تفصيل لإزالة أي ضغينة مستقبلية، لن نتجاوز حتى ضرر وإن كان معنوي لأي شخص من الطرفين بشكل جذري، وكان هناك بحث في كل التفاصيل والأضرار، وخرجت كل متضرر إن كان في مكانه محله تجارية أو كان في جرح أو كان في شكل معنوي أو كان في إزعاج، كان جزء من أن يبارك وأن أزلنا هذه الضغينة. هذا هو ما ميز هذه الصلحة، لأننا ذهبنا إلى كل عقبة وعقبة بالتفصيل الممل شخص شخص من الطرفين، وأزلنا كافة الضغائن كي لا نبقي حتى جمرة صغيرة تحت الرماد شأنها أن تشعل النار من جديد.
0: وهل هنالك في هل هنالك أي مسارات قضائية قانونية موجودة، وهي هذه مستمرة طبعا بمعزل عن أي أمر آخر، ليس كذلك؟
1: مظبوط صحيح، والشرطة طبعا المتقاعصة والمتآمرة والذي لا تأخذ دورها للأسف الشديد، يعني هي لا تقوم بالاعتقالات من أجل فض المشاكل ولا تعتقل أساسا وتفتح ملفات بالشكل يعني المطلوب. يعني أنا كإنسان أرى أن التقاعص والتآمر هذا يزيد، بأنه يعني ما في حدا يعتقل وما في ملفات جدية تفتح عندما تكون إزعاج حتى وإن كانت دموية ومزعجة بهذا الشكل. نعم. فلذلك القضاء هو يعني المحطة التي قبل القضاء هو عمل الشرطة، وعمل الشرطة من أوله لآخره سافر وغير مسؤول ومتآمر، فلذلك يعني الملفات القضائية لا يعني غير حاضرة في المشاكل للأسف من هذا النوع من المشاكل.
0: نعم.
1: عندما يكون طرفان، وطرفان معروف يعني عائلات وعائلات كريمة، يعني لا يوجد الكثير.
0: طيب يا سيدي، يعني طبعا نحن نستطيع أن ندخل بتفاصيل أوسع وأكثر، ولكن الوقت أدركنا، ونأمل دائما، لأنه بتعرف سيد عمر بيقولولنا دائما نتحدث عن حوادث عنف وجريمة، ولكن نبرز أيضا أي جهود صلح، وكل جهد وكل صلح هو مبارك في نهاية المطاف، لأنه يحقن دماء في مجتمعنا العربي. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة. تحياتي إلى اللقاء.
1: الله يديم السلام والمحبة والأمان.
0: شكرا لك.
1: على بلدنا وعلى كافة.
0: تحياتي إلى اللقاء. سلامات. إذن هذا في كفر كنا، ونتمنى الخير للجميع في كفر كنا وفي غير كفر كنا. وإن كنا نتابع للأسف يوميا حوادث العنف والجريمة، ولكن كما ذكرت ما حصل اليوم صباحا في محيط كابول، الشرطة استصدرت أمر منع نشر على تفاصيل هذا الملف بكل تفاصيل التحقيق وهوية الضحية، رغم ما نشر عبر بعض الشبكات، ولكن نحن نلتزم بهذا الأمر. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ونتابع بعد ذلك في برنامج الظهيرة حتى الآن.

0: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: دخولية بس ب 25 شيكل.
5: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى جو.

روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في برنامج الظهيرة، وكنا قبل الفاصل في ملف محلي وصلح في كفر كنا بين عائلتي حمزة وعواودي، وكما ذكرنا نؤكد على أي مبادرة خير في هذا الباب تحديدا. اليوم مفاوضات بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني برعاية أمريكية في محاولة لتثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، علما أنه في الساعات الأخيرة هنالك معلومات حول استهداف إسرائيلي في بعض المواقع، مواقع لبنانية نقلت قبل قليل عن الدفاع المدني أن عملية استهداف تمت في النبطية الفوقة في جنوب لبنان، ومعلومات تؤكد مصرع شخصين على الأقل، بالإضافة أيضا إلى استهداف من خلال طائرات مسيرة في بلدة تبنيت في جنوب لبنان. إذن وقف إطلاق النار هش وغير ثابت، ولكن نسأل في محور آخر، تقارير أممية تلخص أيضا حجم الدمار في جنوب لبنان، يعني حتى الآن يتحدثون عن وقف لإطلاق نار، ولكن الدمار الهائل والخطة إذا وضعت خطة بحاجة لسنوات، ولربما أضرار تقدر بالمليارات. نستمع إلى التقرير التالي.
1: لم تتوقف الحرب الأخيرة في جنوب لبنان عند حدود المواجهة العسكرية، بل تركت وراءها مشهداً عمرانياً وإنسانياً بالغ القسوة. فبحسب تقييم مشترك أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، بلغت قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بالمباني جنوب نهر الليطاني أكثر من 1,380,000,000 دولار. التقرير الذي استند إلى تحليل صور الأقمار الصناعية بين تشرين الأول 2025 ونيسان 2026 كشف أن أكثر من 11,000 مبنى دمر بالكامل، فيما تعرض أكثر من 2,000 مبنى لأضرار جزئية، وتضرر ما يزيد على 9,000 مبنى بأضرار طفيفة. وبذلك تجاوز عدد المباني المتضررة 22,000 مبنى موزعة على 10 البلدات والقرى الجنوبية. وتتركز الأضرار الأكبر في محافظتي النبطية والجنوب، حيث برزت بلدات مثل عيترون وبنت جبيل وميس الجبل والخيام والناقورة بين المناطق الأكثر تضررا. كما تشير التقديرات إلى أن حجم الركام الناتج عن الدمار تجاوز 3 ملايين متر مكعب، بما يعادل ما بين 5 و7 ملايين طن من الأنقاض. لكن هذه

0: الأرقام لا تعكس الصورة كاملة، إذ أن التقييم لا يشمل الأضرار التي لحقت بالطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات ولا المنشآت الواقعة تحت الأرض، ما يعني أن الكلفة الفعلية للحرب قد تكون أعلى بكثير. ومع بدء عودة بعض السكان إلى قراهم بعد تراجع القتال، يصطدم كثيرون بحقيقة قاسية: منازل مدمرة، أحياء سكنية شبه ممحوة، وبنية تحتية تحتاج إلى سنوات لإعادة تأهيلها. وبينما تتواصل النقاشات السياسية حول مستقبل الجنوب والترتيبات الأمنية، يبقى التحدي الأهم أمام لبنان هو إعادة إعمار ما هدمته الحرب وإعادة الحياة إلى مناطق دفعت ثمناً باهظاً خلال الأشهر الماضية.
1: إذن هذا التقرير حول الدمار الهائل في جنوب لبنان، وكما ذكرنا الجيش الإسرائيلي يؤكد قبل قليل في بيان رسمي بأن الجيش هاجم عناصر من حزب الله الذين اقتربوا من قوة تابعة للجيش في جنوب لبنان، وبالتالي تم استهدافهم من قبل الجيش الإسرائيلي. وللتأكيد على روايته، ينشر الجيش صورة لأحد عناصر حزب الله ويحمل السلاح هذا في منطقة النبطية، والمصادر الطبية وكذلك الدفاع المدني يتحدث عن قتيلين في الساعة الأخيرة.

0: والآن إلى قضية أخرى تأخذنا إلى ذاكرة الأيام إن صح التعبير. زكي جبران من سكان معليا خدم في الجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية وكان في مناطق بعيدة. إسرائيل أعلنت عنه ما يسمى بالحاضر الغائب ومن لم يتواجد في البلاد، وبالتالي تمت مصادرة أملاكه. والآن نتحدث مع أحد أفراد العائلة، مع نجلة الذي يطالب بدعوى قضائية بإعادة الأراضي للعائلة، لأنه من كان في الحرب العالمية الثانية جندي في القوات البريطانية لا يمكن أن يعاقب من قبل حكومة إسرائيل. سيد ويليام جبران يعطيك العافية، تحياتي. سيد ويليام هل تسمعني؟ يعطيك العافية.
1: هلا، يعطيك ألف عافية أخ جاكي.
0: احكي لنا قصة الوالد باختصار.
1: الوالد وعمي هن أولاد، طبيعة أولاد جدي مبدا جبران. جدي أو ورثهم كل أملاكه، اللي هي أراضي في منطقة معليا وحوالي معليا. بالفترة هاي الحكي بسنة 1915-1918، بعد ما عمي توفى بجيل مبكر جدا، لما كان عمي عمره كم من سنة، 3-4 سنين، وستي كانت حامل بأبوي. فأبوي أو جدي توفى لما أبوي كان بعده ببطن أمه. فلما خلق أبوي، عاش هو أخو زكي، أبوي اسمه مهنا وعمي اسمه زكي، عاش في قرية معليا. فالأخ الكبير اللي هو عمي زكي شاف انه امه بدها مساعده، فراح اتعلم بشكل جدي في طرسانتا بالناصري، وكان كثير مجتهد ونجح كثير خاصه باللغات.
0: نعم، بس وصلني لموضوع اساس الوقت يا اخ ويليام. احنا العمك او الوالد يعني تم تجنيده بالجيش البريطاني.
1: اكيد عمي لما راح بده يشتغل، بده يعيل عيلته، راح اشتغل مع مين بيقدر يشتغل هون؟ اشتغل بالجيش، مع الجيش البريطاني. فالجيش البريطاني مرة كان يحطه بعكا، مرة كان بحيف، على حسب طلبياتهم. فهو عاش كل حياته بخدمة الجيش البريطاني. ففترة طويلة من حياته عاش بحيفا مع الجيش البريطاني في مستودع للألغام في حيفا. من سنة 1944، كان ذكرت مضبوط، من سنة 1947 إلى 1948.

0: 48 لشهر 3 48 بشهر 3 48 المحل بحيفا اتسكر لانه اقيمت دوله اسرائيل، فهون نقلوه من حيفا لشرقي نهر الاردن. فبالفتره هاي السلطات عدوه كانه هو غائب واستولوا على كل املاكه خاصه على الاراضي اللي عنده، مع انه اولاده عنده كان عنده اولاد اثنين اللي عاشوا معانا مع حياه ابوي في نفس البيت معانا، اما املاكه اخذت الحكومه،
1: يعني تم بمصادره املاكه لانه هو يعني تم تجنيده ونقلوه خارج البلاد واعتبر انه غائب، وبالتالي تمت السيطره على املاكه. نتحدث عن مساحات كبيره من الاراضي.
0: بالضبط هذا اللي صار.
1: والاراضي كلها في منطقه معليا ولا بمناطق اخرى؟
0: المناطق هي كلها في منطقه معليا اللي هي يعني مجاوره لمعليا، في منطقه معليا منطقه السكن في معليا.
1: نحكي على مئات دونومات الاف الدونومات؟
0: لا احنا بنحكي على على على على تقريبا 50 دولم مجموع الاراضي اللي هي موزعه بتقريبا 30 موقع مختلف، يعني المواقع هي صغيره نص دولم 400 متر، فنقول ان
1: ولكن من ذلك الوقت حتى الان انتم كعائله ما بتقدروا تستخدموا هاي الاراضي.
0: لا احنا من هذاك الوقت اليوم احنا بنستخدم هاي الاراضي. احنا هي الاراضي كلها اغلبيتها مزروعه شجر زيتون، احنا بنحوش الزيتون من نتعب على الزيتون، نحرطه نتعب عليه ومن من ومن بندير بنا على الاراضي كلياتها، اللي يعني الاراضي هي باسم الدوله اما احنا مستعملينها كلياتها، وهي اراضي صار على الزراعه.
1: بس الاراضي باسم الدوله مش باسمكم انتم الان، عم بتطالبوا ترجعوا الملكيه.
0: بالضبط التسجيل اللي بتطالبوا هي مسجل على اسم الدوله، واحنا عم نحاول نرجع الملكيه لنا. إسا أخ جاكي في نقطة كثير مهمة هون، هل إنه حياة والدي حاول يسترجع الأموال، أما من تعرف كانت الإمكانيات عنده محدودة وما ما ما ما قدر يعمل كثير أشياء. فإحنا بالفترة هاي بعد ما توفى أبوي أنا وإخوتي جمعنا كل المستندات الموجودة عندنا بالبلاد هون، ومستندات اللي جبناها من عمي اللي كان عايش في هذيك الفترة في كندا أو ببلاد إنجليز، إحنا جمعنا كل المستندات وعملنا لها زي تسجيل على الحاسوب. فإذا أنا بسميناها بيوغرافي أو حياة عم زكي، إذا أنا بمرق على الحياة هاي من سنة 1915 لحديث سنة 2000 لما توفى عمي، أنا ما بشوف إنه في هناك أي شكل انه عمي طلع يحارب ضد اسرائيل او كان ضد اسرائيل.
1: يعني هم معتبرين انه هو لما خرج من البلاد وكانه طلع ياخذ اي او تم تجنيده وهو عم بيحارب اسرائيل، وبالتالي اعتبروها هاي شغله معاديه للدوله. يعني
0: انا هيك توقعاتي. يعني لو مش هيك كانوا اعطونا الاراضي كلها لنا، ومع انه حياه ابوي تكاتب مع الدوله وتكتب وقتها مع رئيس الحكومه مع بن غوريون وكتب له فيه مكتوب خاص اللي حياة أبوي.
1: وهاي الأراضي كلها زراعية ولا في أراضي اللي أخذوها يعني تم بناء عليها تجمعات سكانية كيبوتسات ولا مشافين في المنطقة؟
0: لا الأراضي اللي أخذوها كلياتها هي فاضية، هي أو إحنا مستغلينها لزراعة الزيتون وزراعة أخرى. الأراضي كلها مش مستغلة لبناء، مش مبني عليها ولا إشي. معقول في منطقة معينة.
1: والقضية الآن في أي محكمة؟ أنتوا قدمتوا دعوة للمحكمة كيفان باسم المحامي دكتور قيس ناصر وآخرين، وعم بتحاولوا تسترجعوا هاي الأراضي تكون لاسمكم لأنه عمليا الوالد ما ارتكب أي ذنب.
0: بالضبط. إحنا عنا إسا محكمة بالمحكمة العدل العليا قدمنا التماس وبنستنى الجواب، نستنى قرار
1: لحد الان الدوله. يعني انتم عمليا بتزرعوا الارض بس الارض كانها مش الكم لانه تمت مصادرتها من قبل الدوله، والادعاء انه الوالد مش كان خارج البلاد باختصار شديد.
0: بالضبط 100%. وزياده على هذا عندنا اراضي اللي موجوده خلال في منطقه العمار في معليا، نقول دولم او نص دولم ارض، فالنص الدولم هذا انا بقدر اعمل عليه عماره لابني. فبما انه الحكومه ماخذه نصه بقي منه 250 متر بقدرش اعمل عليه، فكل اولادنا احنا انا واخوتي عايشين بالاجارات او طلع بريت معليا، فعشان هيك انا عم نحاول نرد الملكيه لنا، هل اقل ما يكون نبني لاولادنا يكون عنده محل سكن زي ما لازم وكمان الأراضي تبعتنا ترجع لأصحابها.
1: نعم. على كل نتمنى لكم نجاح، راح نتابع الموضوع.

0: شكرا جدا أخ ويليام على الحديث وعلى المشاركة بالتفاصيل. شكرا لك. يعطيك.
1: بدي أخ جاك، أنا متأكد إنه محكمة العدل العليا إذا بتنظر بالموضوع بشكل موضوعي بشكل دقيق، أنا متأكد إنه هني راح يكونوا صادقين معنا ويفهموا مشكلتنا ويساعدونا بترجيع الأراضي إلنا.
0: شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي. شكرا.
1: شكرا أخ جاكي.
0: إذن هذه قصة أخرى من القصص لمن غادر البلاد، يمكن نقول ليس بشكل طوعي وبعد ذلك يحاسب وتتم مصادرة أملاكه وتسجيل أراضي على حساب أو لمصلحة الدولة. واستمعنا إلى هذه التجربة للعائلة، عائلة جبران من معليا. بهذا نصل إلى ختام برنامج الظهيرة. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: ليالي المونديال في شبكة حونيت ميندل بويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. ميندل بويم، متخصصون بالنوم المريح.
5: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
7: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: الشمس دائما.
9: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضا وشعرا وفكرا. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: مجموعة المشهداوي.
1: بدكم انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
2: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.
3: الشمس دائما.
4: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
5: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار ثانية تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. قدم تصريح مدع عام بحق رجل من حي رأس العمود في القدس بشبهة خنق طفله والتسبب بمقتله. وبحسب بيان الشرطة، أظهرت التحقيقات أن الأب استخدم كيسا بلاستيكيا وقام بخنق الطفل حتى الموت. هذا ومن المتوقع خلال الأيام القريبة أن تقدم بحق الوالد لائحة اتهام إضافة إلى طلب تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل وجهت ضربة إلى إيران ووكلائها في المنطقة، مشيرا إلى أن العملية لم تنتهي بعد. وأضاف نتنياهو أنه يقدر دعم الأصدقاء الأمريكيين، لكنه أكد أن إسرائيل بحاجة لتحرير نفسها من التبعية وبناء نظام تسليح مستقل. أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان عن ارتقاء شخصين وإصابة آخرين جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار على بلدة النبطية الفوقة جنوب لبنان. كما أفادت الوكالة اللبنانية برصد تحليق للطيران الإسرائيلي المسير فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف مسلحين بعد رصدهم قرب القوات في المنطقة الأمنية عند تلة علي الطاهر جنوب لبنان. وقال في بيان لا إنه سيواصل العمل على إزالة التهديدات الفورية. بالتزامن مع ذلك، تنطلق اليوم الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن. ومن المقرر أن تستمر الجولة لثلاثة أيام بإشراف أمريكي. أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني أن إيران سترد على أي انتهاك لمذكرة التفاهم، وأضاف أن أي استهداف للبنان أو حزب الله سيقابل بالرد. وأكد بحريني أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل أمام السفن التجارية، وأنه جرى خلال الأيام الأخيرة نقل كميات كبيرة من النفط عبر الممر المائي. في السياق، نفت وزارة الخارجية الإيرانية إجراء أي لقاء مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سويسرا، مؤكدة عدم وجود أي خطط لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف. وأضافت أن أي تفاهم يجب أن يقوم على الاحترام والالتزام بالواقع. استقبل سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية. وذكرت الوكالة أن اللقاء تطرق إلى مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 32، النصيرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مرحبا مرحبا، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتم، رحب فيكم، اهلا وسهلا فيكم بحلقه لليوم اللي بترفقكم لغايه الساعه 4. برنامج كتير منوعات، كتير اشياء هيك ممتعه وحلوه ترفقكم وانتم على الطريق يا جماعه، وانتم علقانين هيك، ممكن تكونوا علقانين بعجقه السير، ممكن تكونوا موجودين بالشغل ورا المكتب تعبانين، بدكم شيء هيك يطلعكم من المود الكتير ضغط اللي انتم موجودين فيه. فول فوليوم اذاعه الشمس بالبيت، يعطيكم الف عافيه، احلى الاوقات دائما معنا وبرفقتنا. كيفكم؟ طمنوني عنكم. يعني الدنيا هيك صيف، اجواء صيفيه بامتياز، طقس شوب شوب شوب شوب، بعرف. يلا انتبهوا على حالكم، اشربوا مي كتير منيح، اضوا المكيف قد بدكم، واعملوا هيك اذاعه الشمس، ارفعوا الراديو، استمعوا لكل شيء نحن هيك بدنا نقدمه، لانه عنا ساعتين ولا اروع من هيك. اول شيء شو عنا بالساعتين؟ تعالوا خبركم قبل ما اطلع لاغنيه راغب على ما، شو رايكم خبركم انه في عنا بالساعتين، اول شيء في عنا مسابقات كتير مهضومه وكتير حلوه، تاني شيء عنا هدايا احلى واحلى، فيلا جهزوا حالكم مثل العاده، جهزوا حالكم لحتى تكونوا معنا باتصال

0: 414 نجمي 3414 تمتينوا ليادا كاف جاي يلخم همون همون تليفونين تودا شكرا لك حسام على التجربة الحلوة مع بيكو ليزر يعطيكم العافية
1: يا زريف الطول وين رايح بلادك أحسن لك
2: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90 أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90 زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90 طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90 مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90 سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90 وعشرات المنتجات بأسعار جنونية الحملة حتى 28 ستي خاضع لشروط الحملة
3: من مجموعة المشهداوي
4: قارعة الفنجان لشو في فنجان بشبه فنجاني
1: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني

0: روحوا على أمكور إنفرتر.
1: الشمس دائما.
2: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
3: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
4: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا.
5: كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
6: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.

يلا اهلا وسهلا فيكم عن جديد، تحياتنا مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا، كل اللي انضموا لنا بهذه الاوقات اهلا وسهلا فيكم. كيفكم؟ كيف الطريق معكم؟ طمنونا خبرونا، في عجقة سير ما في عجقة سير؟ على الواتساب بتقدروا تبعتوا لنا اذا سير، وين عجقة السير، وين الطريق عجقة، وين الطريق سالكة، خبرونا. يلا نحن ابتدينا على 0460101. أول شيء ما تنسوا أنه برنامجنا برعاية بيكيور ليزر، أوكي؟ برنامجنا لليوم برعاية بيكيور ليزر، الجهاز لمعالجة كافة أوجاع الجسم، بيعالج وبيهتم بالأوجاع، بالالتهابات، بالإصابات، مناسب لكتير كتير مشاكل ممكن تحسوها. فما إلكن غير إنكم تتصلوا وتوصوا على هذا الجهاز لحتى تقدروا تعيشوا يومكم من دون أوجاع ببساطة على النجمة 3414. يلا تعا احكي لكم على تحدي اليوم، تعا احكي لكم شو بانتظارنا بهيدي الساعة الأولى من برنامجنا. صار هلأ وقت التحدي، مسابقتنا على فكرة اليوم هيك بحاجة لأذن موسيقية، لذاكرة قوية، لسرعة بديهة، أوكي؟ لعبتنا هي كملوا الغنية ببساطة. القانون بسيط كتير، رح أسمعكم ما هيك نسمع سوا أنا وياكم مع بعض مقطع من أغنية من حبة وحافظينا أكيد، ما اخترت لكم أغاني أبداً ما بتعرفوها، وفجأة الموسيقى رح تقطع، فأول ما يقطع الصوت دوركم أنتو يا مبدعين تدخلوا على الخط وتكملوا الكوبلي أو البيت اللي بعده فوراً وبنفس النغمة، هيدا شرط. يلا جاهزين؟ كل مين جاهز يتحدى ذاكرته الفنية ويكسب معنا، لأنه معنا اليوم 3 جوائز، أوكي؟ خطوطنا مفتوحة هلأ على 0460101. اتصلوا فينا وخلينا نشوف مين رح يغني ومين رح يكمل الغنية صح. 3 جوائز، كل جائزة عبارة عن رولر لمساج للوجه، ومعنا اليوم 3 بانتظاركم.

وبطبيعة الحال كل واحد طبعا هيك بيحب يشاركنا ويتصل على 0460-10-101. ما تنسوا انه برنامجنا برعاية بيكيور ليزر. كل مين حابب عن جد هيك يخفف من أوجاع الجسم، يحاول يعالج أوجاع الجسم، يحاول يعيش يومه من دون ما يحس بوجع، ببساطة بسيطة، اتصلوا هلأ على النجمة 3414. يلا كل هيك رح عيد شو المطلوب منكم. رح سمعكم صوت غنية، أي رح سمعكم غنية على الهواء، وفجأة أنا رح وقف الغنية، عليكم تكملوا الغنية، أوكي؟ بدنا طبعاً يكون اللحن النغمة صح، وبدنا الكلمات تكون صح، وهيك بتربحوا معنا. عن جد عن جد عن جد اخترت لكم أغاني هيك دايماً بتسمعوها، يعني ما اخترت لكم شي صعب، أوكي؟

يلا على 0460-10-101 معكم ومكملين معكم ورح نكون معكم بالساعة الأولى أكيد مع بيكيور ليزر، وجوائزنا رح تكون من بيكيور ليزر اللي هن عبارة عن رولر للوجه، مساج للوجه. ثلاث جوائز معنا اليوم، ثلاثة بانتظاركم. يلا فكرة هيك الهدف، هيك المتعة أكتر، الهدف هيك إنكم عن جد نحاول هيك ننسيكم شوي تعب النهار، الطريق، عجقة الطريق، الشغل، ضغط الشغل، ضغط البيت، شغل البيت، كل هيدي التفاصيل. حلو هيك تتحدوا حالكم، حلو تجربوا. نجرب نكمل الغنية ببساطة كتير سهلة عن جد.

0: يلا تعال نبدأ على 0460101 ومع اتصالاتكم على الهواء مباشرة. منقول مرحبا لمين؟ توطي لنا صوت الراديو بليز. كل مين حدا بيطلع معنا على الهواء يوطي لنا صوت الراديو ويسمعنا فقط عن طريق التليفون. أهلا وسهلا بمين مرحبا؟
1: أمير نجم.
0: أمير أهلا يا أمير، شو أخبارك؟
1: الحمد لله والله.
0: كيفك انت والاغاني يا امير؟
1: والله توب توب الاغاني.
0: والله يلا تعال نشوف قديش انت توب بالاغاني. طيب انت عارف شو هو التحدي؟ رح سمعك غنيه، اوكي؟ رح نسمع هلا، نبلش نسمعها انا وياك سوا، وفجاه رح توقف الغنيه، عليك انت دغري تكمل بالغنيه من حيث الكلمات والنغمه نفس الشيء، اوكي؟ يلا جاهز؟ يلا. يلا كمل.
1: يا سيدي يا حبيبي.
0: لا لا لا كمل عن جد، يلا كمل. شو كمل.
1: يا سيدي يا جمال ومالو كتير عليه.
0: ما تقرب
1: مني حبة.
0: أيوة برافو عليك.
2: يا سيدي يا جمال ومالو كتير
0: ايه جاي. برافو برافو، مع انه يعني هيك في كلمه غلط بس يلا بمرق لك اياها. يلا اسمك بفوت معنا بالقرعه ان شاء الله تربح معنا. شكرا امير. يلا شايفين كتير سهله عن جد. نسمع غنية هيك بتوقف الغنية فجأة هيك بك تتحدوا الذاكرة الفنية عندكم مع الأغاني اللي بتسمعوها بشكل دائم، بتكملوها ببساطة، كتير سهل كتير لذيذ كتير ممتع، بتشغلوا شوي هيك الفكر. يلا على 0460101 مكملين برنامجنا. ما تنسوا برعاية بيكيور ليزر، بيكيور ليزر الجهاز لمعالجة كافة أوجاع الجسم. اتصلوا على بيكيور ليزر هلأ ووصوا على الجهاز.

0: هاز نجمي 3414. يلا منروح لاتصال جديد على الهواء مباشرة، منقول مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: مليون مرحبا، هلا.
1: كيف حالكم؟
0: يا ميت أهلا وسهلا، مين معي؟
1: اسماعيل جبرين أبو نجم من الملفحل.
0: أهلا وسهلا فيك، كيف الحال؟
1: الحمد لله، كيف حالك؟
0: اسماعيل أهلا فيك. أهلا. تمام؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: يلا كيفك أنت والأغاني يا اسماعيل؟
1: العتكية أم كلثوم وفريد
0: خلص والله، هي نخترنا لك غنية أكيد لفنانة رائعة جدا كلنا منحبها. تمام، وكلنا هيك دايما منوعة على صوتها. يلا تعال نبدأ.
1: يلا
2: كيفك قال عم بيقولوا صار عندك ولا.
0: يلا كمل.
1: وينك فكرتك بخارج البلاد
0: مش خارج البلاد، برات البلاد
1: برات البلاد
0: كمل يلا كمل.
1: فكرتك برية البلاد
0: كمل
1: كمل كمل
0: كمل
1: كمل
0: يلا اسماعيل حظ اوفر هلا يلا
2: ارجع انا وياك انت حلالي ارجع انا وياك.
0: اذا ما تنسوا ابدا تذكروا بيكيور ليزر، برنامجنا بيرعيد بيكيور ليزر، اتصلوا هلا على بيكيور ليزر ووصوا على هيدا الجهاز لحتى تخففوا شوي ويخفف لكم من الأوجاع، بعالج على فكرة كتير كتير أوجاع، كتير إصابات، كتير التهابات بالجسم. اتصلوا هلأ على نجمي 3414.

0: يلا تعال نروح ونكمل على 0-64-101 ونقول مرحبا لمين؟
1: لجوري.
0: جوري، أهلا يا جوري، كيفك جوري؟
1: منيحة.
0: منيحة، منين جوري؟
1: من الناصري.
0: من الناصري، أهلا وسهلا بجوري. أدي عمرك؟
1: 11 سنة.
0: يلا جوري، كيفك أنت والأغاني؟ تمام؟ تسمعي كتير أغاني؟ مين أكتر شي بتحبي تسمعي؟ لمين؟
1: أحمد سعد.
0: أحمد سعد، يا طيب قليلي برنامجنا برعاية مين؟
1: الصراحة
0: بعرفش. أوكي، برنامجنا برعاية بيك يور ليزر. أوكي يلا نبدأ. جاهزة؟ يلا كملي.
1: تعطيني أغنية تانية إذا بينفع.
0: شو غنية تانية أعطيك إذا بينفع؟ يا شو بدي أعطيك غنية تانية؟ حاولت أعطيك غنية كتير هيك قريبة لإلك كتير. طيب يلا تعال نجرب غنية تانية لعيونك. يلا يلا
1: طمن تاني. الله أجمل عيون في الكون أنا شفتها. الله
0: عليك. برافو برافو، كملي.
1: على سحرها عيونك معايا.
0: الله
2: معاك البداية وكل الحكاية.
0: كملي معه. يلا
1: معاك البداية. حبيبي
0: يلا عن جد بتستاهلي والله. جوري يلا حبيبتي، انبسطنا فيك كتير، اسمك بفوت معنا بالقرعة. يلا منكمل على 04. ما تنسوا برنامجنا برعاية بيكيور ليزر رجاءا. أوكي بيكيور ليزر، اتصلوا على نجمة 3414 ووصوا على الجهاز لحتى هيك ياخد عنكم كل الأوجاع. طيب مناخد اتصال جديد على الهواء مباشرة ومنقول مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: مرحبتين.
3: ناتاليا نسيم.
0: ناتالي؟
3: تاليا نسيم.
0: تاليا، أهلا يا تاليا، كيفك تاليا؟
3: الحمد لله.
0: منين تاليا؟
3: الفحم.
0: من أم الفحم، أهلا وسهلا بتاليا. يلا تاليا جاهزة؟ جاهزة تاليا؟
3: بعد تحطي الأغنية سهلة.
0: والله سهلة، والله نقيت واخترت أغاني كتير كتير كتير سهلة والله.
3: نحطي كزدورة.
0: نحط لك كزدورة خلاص. متأكدة ليه حافظة كزدورة كلها سوا؟ أوكي. تعال نحط لها يا جماعة كزدورة هلأ. يلا نسمع كزدورة، وتعال نسمع كزدورة بس بديك تغني معها. إيه؟ يلا

0: عن رب كملا يا سيدي حل. يلا كملي.
1: في رأيك كزدورة نلف الدنيا وندورة شط بحر وأمورة يا أحلى ورد بحاكورة أخذ غمرة صغيرة ونسافر صفرة صفورة شبر نص نضيع الدنيا وطالع من السنفورة.
0: برافو. واو برافو برافو والله عن جد أصبتي. يلا اسمك معنا بفوت بالقرعة. شكرا كتير حبيبتي. شكرا انبسطت فيكي. إلى اللقاء. يلا تعني ناخد على 0-64-10-101 وناخد اتصال جديد ونقول مرحبا لمين. مين مرحبا؟ مرحبا.
2: اسمي لانا.
0: اسمك لانا. أهلا يا لانا. كيفك لانا؟
2: الحمد لله منيحة.
0: منيحة. منين لانا؟
2: من الراني.
0: من الراني. واو يا لانا. شو لانا؟ يلا كيفك أنت والأغاني؟
2: الحمد لله منيح.
0: الحمد لله. حافظة أغاني لانا؟
2: ايه.
0: يلا
2: لوائل.
0: لوائل حافظة لوائل. طب أنا بدي سمعك غير وائل. شو رأيك؟
2: حافظة بس وائل.
0: بس يا الله بس وائل حافظة. طب يلا تعال نشوف وائل شو مخبي لنا اليوم. يلا تعال نحاول شوي نقرب.

0: يلا. لا والله هي بدها وائل كفوري، فحاولنا هيك نعطيها وائل بس طلع لنا وائل مع ال
1: خلي حالي بالهوى مشغول.
0: يلا كاملة كاملة.
2: كمان مقطع.
0: يلا كاملة كتير سهلة. يلا يا لانا بالغرام بالغرام يا لانا، حظ أوفر لانا. يلا حبيبتي حظ أوفر. يلا فنروح هلأ لفاصل، صار وقت الفاصل الإعلاني، بريك قصير ومن ثم بعد البريك أكيد بنرجع لنستقبل ونكمل مع اتصالاتكم ومع برنامجنا.
3: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: ليالي المونديال في شبكة حونية مندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية، مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
6: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
7: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة، بس علامة متيل سخنين.

0: خرسومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي، راخفة سومت. عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: يلا رجعنا لكم. ما تنسوا ابدا برنامجنا برعايه بيكيور ليزر. بيكيور ليزر جهاز لمعالجه كافه اوجاع الجسم يا جماعه. يلا، طبعا كل مين بيعاني من اوجاع بالجسم، التهابات، اصابات، كل هيدي الامور بتقدروا تعالجوها بجهاز بيكيور ليزر. اتصلوا على هذا الجهاز نجمه 3414 ووصلوا على الجهاز ودعوا لنا. يلا منكمل التحدي. طبعا برنامجنا اكيد كيف خبرتكم ولكل انضموا لنا بهيدي الاوقات، نحن عم نسمعكم يا جماعه اغاني ببساطه، بنعطيكم غنيه، بنسمع شوي من الغنيه، بنوقف الغنيه وانتم عليكم تكملوا الغنيه بالكلام الصحيح وبالنغمه اوكي الصحيحه، هيدا شرط ماشي. يلا تعا هيك نبدا مع اتصالاتكم على 0460 10101. حماس، بدنا حماس وبدنا تفاعل وبدنا نقول اول شيء مرحبا لمين. مرحبا اوكي، تعا ننزل الخط هيدا ونستقبل اتصال جديد على الهواء مباشره. بنقول مرحبا لمين.
4: الو
3: مرحبا.
4: اهلا
3: اهلا وسهلا. بمين؟
4: محمد جرابنا من مكيبلي.
3: اهلا محمد، كيفك يا محمد؟
4: والله الحمد لله. شخبار.
3: كيف الذاكرة الفنية عندك محمد؟ طمني.
4: ألف عالي كل يوم
3: بتطلع. يلا جاهز؟ يلا.
5: رميت

0: يلا كمل.
1: غاب كل زماني يا ضي شو خوان.
0: كمل آه كمل مع موسيقى بليز.
1: أكمل كمان؟
0: كمل طبعا.
1: ما أعرف شو الشامي أطيري فضل شاكر.
0: لا لا لا ليه ليه الشامي الشامي ماله
1: مليف عندك.
0: يلا ساعدك شوي يلا كمل.
1: بي الوجع
0: ما ذكرت لنا بكل الغنية غير الوجع هالقد موجوع يلا حز أوفر محمد سعدنا كتير باتصالك أهلا وسهلا فيك على الهواء مباشرة وعلى 04-60-10-101 منقول مرحبا لمين؟ مرحبا
2: كيف بعرف النونة؟ هلو
0: لحظة مرحبا مرحبا لمين؟ أهلا وسهلا بمين؟
2: أبو جوزيف من الناصري.
0: أبو جوزيف أهلا يا أبو جوزيف كيف الحال؟
2: الحمد لله خير
0: تمام ماشي الحال؟ تمام. يا ميت أهلا وسهلا فيك يلا أبو جوزيف شو طمنا هيك كيف رح نعرف الغنية إن شاء الله؟
2: إن شاء الله إذا تعطينا شيء جبلي
0: يا ريت بدي أعطيك اللي جاهز عندي يلا. لا يلا. والله والله بدي أعطيك اللي جاهز الله. على بركة الله قول الله يلا
2: دايما
3: قلت لك عشقا عرفتيني ميت فيكي ودايت
2: دايت
0: كمل آه كمل
2: لحن حافظين اللحن أكثر قلنا لك شيء جبلي
0: يلا فارس كرم ولو يلا يلا
2: يا ما عارف إيش خلص
0: يلا حز أوفر
2: من بعد زي الأولاد الصغار نايم كمان مرة
0: زي الأولاد الصغار لا بينفعش يلا حز أوفر إن شاء الله إلى اللقاء هلا فيك أبو جوزيف سعدنا فيك كتير

0: يلا مكملين على 0-4-16-101. ما تنسوا أبدا برنامجنا برعاية بيكيور ليزر. اتصلوا هلا على بيكيور ليزر ووصوا على الجهاز اللي بيعالج لكم كل أوجاع الجسم. نجمي 3-4-1-4 نجمي 3-4-1-4. يلا منكمل معكم على 0-4-60-10-101 لمواصلة اتصالاتكم على الهواء مباشرة. منقول مرحبا لمين؟
1: ألو
0: مرحبا.
1: هلا
0: مين معنا؟
1: محمد من أم الفحم.
0: محمد أهلا بأم الفحم وبكل أهالي أم الفحم وبمحمد كمان. هلا كيفك يا محمد؟
1: الحمد لله.
0: يلا تمام. كيفك كيفك أنت والفن؟ منيح؟
1: ماشي الحال.
0: يلا جاهز؟
1: يلا
2: حبك غير حياتي نساني جروحي وآهاتي قلب كل حكايات خلاني دوب.
0: يلا
1: انت غرامي كله وبشمسي عمري
0: معك ودل كمل
1: يا حبيبي لك روحي بعيد.
0: ايوه برافو برافو والله برافو عليك والله. يلا محمد بفوت اسمك معنا بالكرة. شكرا شكرا. يلا إذا جوائزكم اليوم على فكرة مقدمة من بيكيور ليزر، جهاز بيكيور ليزر بيكيور ليزر لمعالجة كل أوجاع الجسم. أنا مشتاق. يلا نحن هيك بهيدي الأوقات هيك عم نختبر الذاكرة الفنية اللي موجودة عندكم، نختبر الأغاني قديش أنتم بتحفظوا أغاني وقديش بتحفظوا ألحان كمان. يلا منكمل على 0-4-60-10-101 ومنقول مرحبا لمين؟
3: ألو مرحبا.
0: مليون مرحبا، هلا فيك. مين معي؟
3: نور النعيم.
0: نور؟
3: أيوة.
0: أهلا يا نور، كيفك نور؟
3: تمام.
0: منين نور؟
3: من أبو سنان.
0: من أبو سنان. يلا نور شو كيف أنت؟ طمننا بس هيك حتى نطمن قبل ما نبدأ.
3: أنا خلقت فنان.
0: أنت خلقت فنان. يلا
4: أحكي عن حالي مسموح الحكي بالقفا بس الحكي عم بيزيد شو أخدت راحتكم.
0: يلا يلا
3: لا ما تربيتش على
0: ما تربيتش على هيدي الغنية. على شو تربيت؟ هيك لنشوف. تعال نشوف.
3: على أبو اللبيب.
0: على؟
3: أبو اللبيب.
0: أبو اللبيب. مين أبو اللبيب؟
3: أي مغني من كلانسوة.
0: يلا تعال نسمعك سعد المجرد وهذه آخر فرصة. تمام؟ يلا

0: يا بنج.
1: الحلقة اللي عامل قلق اعذر قلبي لو اتسرق بحلف وبقول علم.
2: يلا شو لا غاب
1: يا بخت اللي اشترى
2: وين انت معنا على الهواء. يلا يلا على 0-64-10-101 منقول على الهواء مباشرة. تعال نرحب بمين.
3: مرحبا
2: مرحبا مرحبا هلا
3: كيف الحال
2: يا ميت؟ أهلا وسهلا فيك.
3: معك محمد إغباري.
2: مين معي؟
3: محمد إغباري من أم
2: الفحم. محمد أهلا وسهلا أستاذ محمد من أم الفحم.
3: شكرا.
2: ما شاء الله عنكم أهالي أم الفحم يعطيكم ألف عافية.
3: حاضرين.
2: يلا جاهزين؟ يلا جاهز؟
4: دلل الحلوة دلل.
2: يلا تعال نكمل مع أول شيء. عارف مين الفنان؟
3: من بلاد.
2: برافو برافو يعقوب شاهين. صحيح تعرف غنيته؟
4: تمسك يدي وتقولي تعال تنشوف القمر.
2: يلا كمل.
3: حافظها.
2: كيف؟
3: في كمان شانس؟
2: كمان شانس نعطي كمان شانس ما نعطي كمان شانس. يلا تعال نعطي كمان شانس وهيدا آخر شانس.

0: أنس بيكون معنا. ماشي يلا.
1: علي أشوفك والقلب يرتاح، ريحني يا حبيبي
0: يلا.
2: من نار الأشواق
0: يلا كمل كمل. لا لا لا لا لا لا
2: تمسك بالفرحة وبالقلب مشتاق حبيبي من نار
0: ما سمعت الشيء على فكرة. تعال نرجع نعيدها وهي آخر فرصة. تمام تمام جاهز
2: يلا.
0: كمل يلا.

0: يلا حظ أوفر. يلا بناخد آخر اتصال معنا لليوم على الهواء مباشرة. تعال نقول مرحبا لمين.
1: مرحبا، بحكي معك الياس، يعطيك العافية.
0: الياس أهلا يا الياس، كيفك؟
1: تمام الحمد لله.
0: ماشي الياس؟
1: ماشي الحال.
0: من وين الياس عم تحكينا؟
1: أنا من الباعة، وسم بحكيك من إيرلندا.
0: من إيرلندا عم تحكينا حاليا؟
1: أينا.
0: الله حلو، كيف طمنا كيف هونيك هيك الأجواء؟ شو عامل؟ فرصة سفرة تعليم؟
1: لا أنا عايش هون. طمنا.
0: عايش طويلة. عايش هون. حلو. حلو حلو. يلا بدك حابب تشاركنا ولا شو؟
1: طبيعي.
0: يلا حلو. طيب أول شيء كيفك أنت والأغاني؟ طمني عشان أنا أكون مطمئنة. بس
1: أنا كالعادة بكون منيح بالأغاني. يعني بسمع قديم وجديد.
0: يلا
1: خلطة من التسعينات.
0: حلو. طيب أنا بدي أخدك لجديد. أوكي تعال أخدك لجديد. وجديد مين؟ حمائي. يلا
2: مين يقابله مرة وينسى يجي يوريني؟
1: لا خلص خسرت.
0: لا ليه؟ أغنيته حلي حلي كتير حلوة على فكرة. تقدر تغني معه؟ بتعرف أعطيك غني تغني معه؟ ما بتعرف هيدا الغنية بالمرة؟
1: لا
0: لا. حظ أوفر، سعدنا فيك كتير بكل الأحوال. شكرا كتير كتير. إلى اللقاء.

يلا نحن هيك بساعتنا الأولى طبعاً وصلت للنهاية. برنامجنا برعاية كان بي كيور ليزر، الجهاز اللي بيعالج كل أوجاع الجسم، التهابات الجسم، المفاصل، الديسكات، كل شيء ممكن تشعروا فيه بأوجاع بالجسم. جهاز بي كيور ليزر بيساعدكم كتير كتير على معالجة الأوجاع وكافة الإصابات. للاتصال على حتى تقدروا توصوا على هذا الجهاز نجمة 3414. اليوم معنا ثلاث جوائز قدموا لنا إياها من بيكيور ليزر: رولر مساج للوجه. تعال نشوف من نصيب مين. أمير من شفعامر، ألف مبروك. جوري من الناصري، كمان جوري، ألف مبروك. محمد من أم الفحم، كمان ألف مبروك محمد، وحظ أوفر لكل اللي ما حالفوا الحظ. بس خليني لقلكن أنه بعد في عنا ساعة تانية وساعة جديدة. الساعة تانية رح يكون عنا أكيد مسابقة، مش مسابقة إنما بدنا هيك ندردش شوي أنا وياكن، نحكي شوي على تفاصيل معينة نشوف رأيكم فيها، ورح يكون معنا هيك كمان هناك جوائز حلوة كتير. يلا بما أنه هيك تكونوا دائما قريبين من الراديو، خليكن قريبين من الراديو لأنه نحن راجعين لكم بعد نشرة الأخبار على رأس الساعة. يلا إلى اللقاء.

0: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: مسافرين ومصيفين
5: بس مع مغارين،
4: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة،
5: السلام،
4: اليونان،
5: السلام،
4: سينا،
5: فينا
4: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
6: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: أنا زيك ماما.
8: كيف يعني زيي؟
7: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
8: يا روحي،
7: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
8: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
7: أنا زيك ماما.
9: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات واحد كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
11: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
12: من مجموعة المشهداوي.
13: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا، طعم الحياة.
14: دخولية بس ب 25 شيكل.
15: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: وقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي، للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. قدم تصريح مدع عام بحق رجل من حي رأس العمود في القدس بشبهة خنق طفله والتسبب بمقتله. وبحسب بيان الشرطة أظهرت التحقيقات أن الأب استخدم كيسا بلاستيكيا وقام بخنق الطفل حتى الموت. هذا ومن المتوقع خلال الأيام القريبة أن تقدم بحق الوالد لائحة اتهام إضافة إلى طلب تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل وجهت ضربة إلى إيران ووكلائها في المنطقة، مشيرا إلى أن العملية لم تنتهي بعد. وأضاف نتنياهو أنه يقدر دعم الأصدقاء الأمريكيين، لكنه أكد أن إسرائيل بحاجة لتحرير نفسها من التبعية وبناء نظام تسليح مستقل. أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان عن ارتقاء شخصين وإصابة آخرين جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار على بلدة النبطية الفوقة جنوب لبنان. كما أفادت الوكالة اللبنانية برصد تحليق للطيران الإسرائيلي المسير فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف مسلحين بعد رصدهم قرب القوات في المنطقة الأمنية عند تلة علي الطاهر جنوب لبنان، وقال في بيان له إنه سيواصل العمل على إزالة التهديدات الفورية. بالتزامن مع ذلك تنطلق اليوم الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، ومن المقرر أن تستمر الجولة لثلاثة أيام بإشراف أمريكي. أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني أن إيران سترد على أي انتهاك لمذكرة التفاهم، وأضاف أن أي استهداف للبنان أو حزب الله سيقابل بالرد. وأكد بحريني أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل أمام السفن التجارية، وأنه جرى خلال الأيام الأخيرة نقل كميات كبيرة من النفط عبر الممر المائي. في السياق، نفت وزارة الخارجية الإيرانية إجراء أي لقاء مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سويسرا، مؤكدة عدم وجود أي خطط لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف. وأضافت أن أي تفاهم يجب أن يقوم على الاحترام والالتزام بالواقع. استقبل سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية. وذكرت الوكالة أن اللقاء تطرق إلى مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 32، الناصرة 32، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

يلا أهلا وسهلا فيكم عن جديد مستمعينا ومستمعاتنا، رجعنا بساعتيني على الهواء مباشرة وين ما كنتوا. أكيد منرحب فيكم وهيك مندعيكم لمرافقتنا بساعتيني على الهواء مباشرة. برنامجنا بالساعة الثانية على فكرة

يلا برنامجنا رح يكون بهيدي الساعة برعاية فلاي فيست في اي بي، خدمة المطارات يا جماعة.

يلا إذا ساعة جديدة انطلقنا فيها على الهواء. أهلا وسهلا بكل اللي معنا، أهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا بهيدي اللحظات وبهيدي الأوقات. كلنا بنعرف إنه السفر متعة، أوكي، كلنا بنعرف إنه السفر متعة، بس الطريق للمتعة أوقات بتمر بضغط كبير وتعب ومشقة، أوكي. هلا مين منا

0: يلا خلينا نكمل. إذا منعرف كلنا إنه السفر متعة كتير، بس أوقات بخلال هيدي الرحلة أو بالطريق لهيدي الرحلة هيك أوقات في ضغط، في تعب. مين منا ما جرب هيك الطوابير الطويلة بالمطارات؟ الضغط، العجقة، الخوف من إنه الوقت ممكن يدهمنا قبل الطيارة، الركض مع الشنط والولاد. اليوم تطلعاتنا للسفر تغيرت وصار فينا نسافر براحة أكتر وبال هادي أكتر، ونكون هاديين أساساً أكتر بكتير من أول دقيقة. كيف؟ من خلال خدمات الفي اي بي اللي بتغير كل مفهوم السفر. على الهواء مباشرة تعال نرحب بسوليفة مدير شركة فلاي فيست في اي بي لحتى يحكي لنا أكثر عن هيدا العالم وكيف صار متاح أكثر اليوم لكل عائلة ولكل شخص. على الهواء مباشرة، أهلا وسهلا فيك سوليفة. مرحبا.
1: مرحبا رانيا.
0: مرحبا مرحبا، كيف الحال؟
1: والله الحمد لله، كيفكم؟
0: تمام الحمد لله. يعني بتعرف بداية هيك مهم كتير نحكي على هيدا الموضوع. ليش؟ لأنه منعرف أنه نحن أساساً منسافر عشان نستمتع، فبطريقنا ونحن مسافرين أوقات في بتعرف مشكل، مش أوقات، كل هيدي الفترة منمر بضغط كتير كبير نفسي. ليش؟ لأنه المطار بيكون كتير عالم وكتير ناس وكتير عجقة، فهيدا بخلينا نفوت بضغط نفسي كتير كبير. تعال بداية نعرف أنا وياك ونحكي بداية عن هيدي التجربة، تجربة في اي بي اللي من اول ما نحن نفوت على المطار، كيف ممكن تساعدوا العالم لحتى تمرق هيدي المرحلة وهيدي التجربة بسلام وهدوء؟
1: اوكي انا بشرح لكم. الفي اي بي هو لكل المجموعة، كلهم بيفكروا انه الفي اي بي بس لعالم مغنية. الفي اي بي بتوصلوا على المطار اليوم وين ما التاكسي بنزلكم، واحنا برضو بنعطي توصيلات من كل البلاد. بتوصلوا على المطار وبستناكم برا شخص اللي بأخذ منكم الباسبورتات وبأخذ منكم الشناتي مع عرباي وبنمرقكم بدوار تانية لعند الديتي فري. احنا منسبكم مش لثانية، يعني بنأخذ منكم الباسبورتات والشناتي ونمرقكم لعند الديتي فري من غير ما تستنوا دقيقة واحدة. هذا دور تاني، دور في اي بي، وهو بيبقى لكل العالم. هلا كتير عرب بيعرفوهوش. احنا لما نوصل على المطار متشرطح بالمطار ومنعرفش شو هنسوي، والبيدوك اللي بيدخوني ونحس مش كتير ريحين بالمطار. والخدمة هاي اللي احنا معطيها كتير سنين، الخدمة اللي هاي احنا معطيها، بوصلوا على المطار وبستناهم برا شخص ولا شخص مع بدلة، باخدوا منهم الباسبورتات بمرقوهم لعندي ديوتي فري من غير ما لازم يفكروا على ولا شيء.
0: يعني لمجرد الشخص يفوت على المطار، أوكي، بياخدوا منه الباسبور والشنط وكل شيء، والشخص بيقعد بينطر بيخلصوا له كل شيء بوصله على ديوتي فري.
1: صح، هو بيروح ورا الشخص.
0: بيكون معه. أوكي.
1: هو بيمرق بدور تاني.
0: يعني حتى لو كان في دور كتير طويل هو بيمرق كل هيدا الدور.
1: طلع اليوم الدوار ثلاث ساعات ونص.
0: صحيح.
1: ثلاث ساعات وخمسين دقيقة. الدور بالفي اي بي الماكسيموم هو بوصل لعند 30 دقيقة، مرة 40 دقيقة يعني، أما مش أكثر. يعني إحنا معطي الخدمة هاي، العالم اللي بيخدوها الخدمة هاي بيجربوها مرة واحدة بيجي بيقولوا لي ليش نعرفش على الخدمة هاي قبل؟ يعني ليش إحنا فكرناها بس لغونا، يا فكرناها بس لعالم ما مصاري، وخدمة كتير رخيصة يعني، مش كتير. اللي أنا من النوع اللي بقدرش أستنى بالدور. يعني لو يعني ولا مرة بقدر استنى بالدور ثلاث ساعات، وخصوصا مش بالمطار. توصل مع الأولاد وجع راس، واحد بده حمام، واحد بده يرمح لهون، ومش عارف وين تروح، مش عارف وين الدور تستنى، كتير وجع راس. بالخدمة هاي توصل على المطار باخذوا منك الباسبورتات، باخذوا منك الشناتي، تمشي وراهم بمرقوك لعندي ديتي فري، منسيبك بس بالديتي فري. في كمان خدمة، في خدمة تانية للسوبر في اي بي، هي شوي أغلى، ولا واحد بيعرفها بالمطار، شركة فتال. اللي بتوصل على المطار توصل زي كما وصلت على أوتيل، توصل باخد منك الشناتي، انت بتفوت على مطعم زي مطعم بين أغلى مطاعم بإسرائيل، بتفوت عندك ديوتي فري، برايفت ديوتي فري، وعندك غاد عالم اللي بوظوك بيجيبوا لك القهوة لعندك للطاولة، وعندك محل تتغسل، وعندك محل غرف تتريح، واللي بده يعني سوبر سوبر في اي بي بناخذك برضه مرسيدس لعند الطياره. غادي يعني بيجيك التامين اللي بتخون وانت قاعد ايجر عايجر تشرب اسبريسو بيجي بيسالك كله وبخدوك بمرسيدس لعند الطياره. يعني برضه عندنا الخدمه هاي اللي بده اياها.
0: إيه اوكي إيه طيب إيه يعني عمليا نحن في عده خدمات موجوده بالمطار من قبلكم. اوكي في الخدمه اللي هي عمليا الفي اي بي اللي بيعمل بوصلك لديوتي فري, وفي الفي اي بي اللي بوصلك للطياره.
1: صح. ايش ما بدك ايش هو كل واحد وايش ما بده يحط يعني.
0: اكيد
1: في عندي زبون اللي اللي اللي بكفيهم الفي اي بي, هذا بدروش من غيره الفي اي بي. وبقول لكم اللي حتى السعر يعني احنا هلا عملنا لكم سعر خصوصا يعني كل اللي بيسافر هلا يعني اللي عنده كارت طياره خصوصا اقول له اللي وصل كارت طياره
0: هلا لكل مستمعي راديو الشمس ما هيك.
1: صح. اوكي اللي عنده كارت طياره بوصي خدمه في اي بي مهم يتكمل شخص واحد ولا خمس اشخاص من واحد لخمسه 850 وديك الضريبه عليه يعني 1000 شيكل مع ضريبه 1000 شيكل كل المعام. وبدي اعطيهم من هلا رقم التليفون يعني اذا بدهم يتصلوا. بنفع كمان عن طريق الواتساب يعني بنفع تبعثوا لنا رساله على الواتساب نرد لكم على الواتساب ل 050-75-75-363. وعندنا صفحة الانستغرام اللي أنا طلعت بالعربي كمان غاد اللي يقدر يشوفه Fly Fast VIP. شركة Fly Fast VIP.
0: طيب بعيدا يعني بعيدا عن رجال الأعمال اللي بيحتاجوا هيك بتعرف لتوفير وقت, في فئات تانية كمان بتعتبر هيد الخدمة يمكن بالنسبة لها حل مثالي أو منقذ

0: الحياة كمان. يعني بمعنى أنه كمان في كتير إجراءات ممكن تكون روتينية خلال الفحص الأمني، التشيك إن، الجوازات السفر، كل هيدي التفاصيل. اليوم الخدمة اللي أنتوا بتقدموها بتعفيهم من كل هيدي التفاصيل.
1: صح صح. تعال أقول لك، إحنا بعد الحرب قلنا من أيام الكورونا لهلا كتير عالم ما سافروش، وبرضه تركيا مسافرة، يعني كلهم بدهم يسافروا. المطار في ضغط هلا إشي مش طبيعي، يعني عالم بفكروا اللي بوصلوا على 3 الصبح على المطار ولا على 2 الصبح ولا يوم جمعة بفكروا إنه فيش ضغط. غلطانين. الضغط على المطار لما كل بنادم بوصل، أنا باخد تلفونات على تلفوني، عالم بيتصلوا لي على الساعة 2 الصبح 3 الصبح، بحياة محمود انكزنا انكزنا انكزنا انكزنا. قلت لهم ما درش، إذا أنتوا عندكم اليوم كارت طيارة وصوا في اي بي، وصوا في اي بي. الفي اي بي بستناكم شخص بخدكم من برا لعندي ديتي فري. صدقوني بعد ما تجربوا الخدمة هاي مرة واحدة تقدروش تسيبوها الخدمة هاي.
0: صحيح صحيح.
1: وكل العالم اللي بيبيعوا برضو كروت التيارة عندكم كتير زبون اللي كتير بتبيعوا كروت التيارة، قولولهم على الخدمة هاي الفي اي بي. كتير عرب بدهم الخدمة هاي، يعني بتقولوني ليش نعرفش، ليش بقولولناش. احنا برضه بنشتغل معهم، بنشتغل مع كلهم، والخدمة هاي موجودة عندنا.
0: طيب وكلاء السفر وكلاء المبيعات بتعرف خدماتكم، وهل ممكن التعاون معكم وإقامة شركات كمان محمد؟
1: صح محمود. صح. الشركات الشركات كتير كتير الشركات بيشتغلوا معنا، بتعملوا معنا، بوصلوا لزبونهم. العالم اللي بيبيعوا سفريات مناح، اللي بدهم بي اي بي للسفريه، تعرف اللي بدير بالهم عليهم، بيبيعوا سفريه مع في اي بي، بيقولوا لهم شركه فلاي فاست في اي بي. يعني لو انت تفوتوا هلا فلاي خط تحتاني فاست خط تحتاني في اي بي، بتوصلوا على صفحه الانستغرام تاعتنا، وبرضه بينفع تتصلوا لنا على التليفون، وبرضه احنا بتقدر توصلوا لنا كمان على الواتساب. بعطيكم الرقم كمان دور، 050-75-75-363. وعنا بتقدر توجهونا بال، احنا عنا برضو عربي اللي بيشتغلوا بردوا بالعربي.
0: خدمة باللغة العربية. يعني إذا حابين رحلتكم تبدأ براحة ورفاهية من اللحظة الأولى لغاية ما ترجعوا، ما إلكن غير مكتب فلاي فاست في آي بي للاتصال والحجز لحتى تكون رحلتكم أسهل بكتير. اتصلوا هلأ على 050-757-53636
1: 050-757-53633. بس بدي أقولكم إشي، واحد كتير عالم بيجوا اللي بيبدوا برحلة حلوة، أما الرحلة بتخرب بالمطار. يعني يبدوا الرحلة بإجر اليمين. دائما أنا بقولها، يعني بتوصل على المطار مرات الرحلة بتبدأ مع أعصاب ومع دور وتكتيش ويفتح الشنطة يقبل كلهم، يعني مش مريح، مش كتير مريح. يبدوا الرحلة بإجر اليمين، وإحنا بنستناكم
0: إن شاء الله. شكرا كتير لك، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا، تحياتي. شكرا إلى اللقاء.
1: شكرا
0: أهلا، تحياتي إلى اللقاء. يلا منطلع على فاصل. بعد الفاصل مباشرة على فكرة رح نكون معكم لحد الساعة 4، يعني رح كمان تكون جوائزنا مقدمة من مكتب فلاي فاست في آي بي لحتى تكون رحلتكم أسهل وأمتع من اللحظة الأولى. رجعين.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربية عامل سعر على الخشب بتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري. خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64-64-890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربية، اسم برتكان عليه.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية وتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة.

0: للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف نجمة 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
2: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت تروا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان Evergreen ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان Evergreen ب 899 شيكل، مكيف تنين قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: أنا زيك ماما.
5: كيف يعني زيي؟
4: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
5: يا روحي.
4: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
5: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
4: أنا زيك ماما.
6: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
8: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج LG TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
10: دخولية بس ب 25 شيكل.
7: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل. الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
2: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

يلا إذا رجعنا لكم على الهواء مباشرة، ما تنسوا أبداً ساعتنا هلا برعاية فلاي فاست في اي بي. طبعا كل مين بحب يسافر او كل مين بده يسافر وكارت الطيارة صار جاهز ومش حابين تنطروا بالمطار، في دائما اشخاص بتاخد منكم وبتكون بخدمتكم بكافة الاجراءات، بتوصلكم لباب الطيارة او لباب الديوتي فري. اتصلوا هلا على 050-757-5363. اليوم معنا جوائز طبعا مقدمة من فلاي فاست في اي بي، رح يقدم لكم طبعا لخمس اشخاص خدمة الفي اي بي بدل 970-850. يلا كل مين حابب اذن ياخد هيدي الخدمة ويستمتع بالسفرة من أول ما يوصل المطار، اتصلوا هلا على 050-757-5363.

خلينا نبدأ المشوار، نبدأ مع اتصالاتكم على 0460 10 101. حابة صراحة عنا في هيك في دراسة بتقول، الدراسة بتقول إنه بوقت المونديال أوكي البيت بيتحول لساحة معركة واحتجاجات. عشو؟ على الوقت، على الرمود، على الصراخ، على الصياح، على البيت إنه بيتحول لكافيه لقهوة، على كتير تفاصيل هيك الدراسة بتقول. بس أنا بحب أسمع منكم أنتوا شو بتقولوا وكيف تتعاملوا مع هيدا الموضوع. يعني اليوم لما جوزك قاعد يحضر المونديال هو وأصحابه بالبيت، أنت كيف تتصرفي؟ بتضلك قاعدة تحضري معه وتطلعي على غرفتك، تطلعي مع أصحابك، تستغلي الفرصة وتطلعي مع صحباتك؟

إذن على 0-64-10-101 في دراسة إذن اجتماعية جديدة وغريبة بحثت هيدي الدراسة بتأثير المونديال على العلاقات الزوجية وطلعت بنتيجة عن جد بتصدم. رح أحكيكم عن هيدي الدراسة طبعا بآخر البرنامج، بس هلأ أنا بحب كتير تشاركوني رأيكم. شو رأيكم رجالاً ونساءً، شو رأيكم بهيدا البحث أو بهيدا الدراسة؟ هل بتزيد الخلافات الزوجية بالمونديال أم إنه لا؟ أو كل واحد فيكم كيف بيتصرف مع هيدا الخلافات بهيدا الفترة بالذات؟ مونديال مش حيلا. على 0-64-10-101 برنامجنا برعاية فلاي فاست في آي بي. كل مين حابب ياخد هيدا الخدمة يسافر وهو مرتاح البال، ما في ضغط، يعيش متعة السفر من وقت ما يوصل المطار لحد ما يوصل باب الطيارة، ما إلكن غير فلاي فاست في آي بي. اتصلوا هلأ على 050 احجزوا محل إلكن هونيك 050-757-5363. فكرة أنا جربته، أنا دايماً بستخدم هيدا الخدمة وصراحة السفر مختلف تماماً عما كان قبل. حقيقة خدمة في آي بي ولا أروع من هيك، أقلها بتوصل هيك لباب التيارة وإنت مرتاح مش مضغوط إنه واو كتير كان عجقة كتير نطرنا بالدور.

0: بتغير من الخد
1: والرمش كحيل في سواد الليل.
2: نحن ابتدينا
1: والخطوة تميل.
2: تعا هيك نبتدي وتعا نبلش. فتحنا خطوطنا أكيد لحتى نستقبل اتصالاتكم على 04-60-10-101. خبروني هل فعلا المونديال ممكن يعمل خلافات ويأثر على العلاقات ما بين الأزواج؟ هل ممكن فعلا نسب الخلافات والمشاكل الزوجية بترتفع بشكل ملحوظ خلال أسابيع بطولة كأس العالم؟ وليش؟ يلا تمام؟ يلا على 04-60-10-101.

إذن جوائزنا لليوم رح تاخدوا هيك معاملة خاصة وتاخدوا كمان جائزة خاصة، خدمة VIP رح تكون مقدمة لكم من فلاي فاست VIP.

0: يلا على 0-4-60-10-101 تعال نبدأ مع اتصالاتكم. إذن على 0-4-60-10-101 منقول مرحبا لمين؟ مرحبا لمين؟
1: ألو
0: مرحبا. أهلا تفضل مين معنا؟
1: إيش؟ محمد من برطعة.
0: محمد أهلا يا محمد، شو أخبارك؟
1: الحمد لله
0: تمام. محمد برنامجنا برعاية مين؟
1: مونديال.
0: برنامجنا برعاية فلاي فيست في آي بي. أوكي. يلا تخبرني شو رأيك بالدراسة اللي بتقول إنه بخلال فترة المونديال بتزداد الخلافات الزوجية بالبيت، أنت شو رأيك شو بتقول؟
1: ممكن
0: هل البيت ممكن يتحول لساحة هيك تشجيع وحماس ولا لساحة معارك وخناق؟
1: خناق.
0: ليش؟ شو السبب؟
1: بتعرفي يعني ال
0: شو؟ ما بعرف قلي.
1: زائد 18.
0: يلا على 0-4-60-10-101 هل فعلا المونديال ممكن يزيد من أو فترة المونديال ممكن تزيد من الخلافات الزوجية؟ لأنه الدراسات الأخيرة والأبحاث الأخيرة بتقول إنه الخلافات الزوجية بترتفع خلال فترة المونديال، وهيدا مش أنا اللي بقولها، هيدي الدراسات الأخيرة هي اللي بتقولها. ما تنسوا أبداً برنامجنا برعاية فلاي فاست في آي بي، خدمة المطارات اللي بتكون نطريتكم كل مين بحب يسافر وجاهز وكرت الطيارة جاهز معه ومش حابب ينطر الدوار أو الدور الطويل بالمطار. في شخص دائماً في خدمة هونيك بتقول إنه هيدا في شخص بينطركم بياخد منكم كل التفاصيل وبيعملكم كل الإجراءات وإنتوا ما عليكم تعملوا شيء، إنكم تقعدوا وبوصلكم لباب ديوتي فري أو لباب المطار أو لباب الطيارة. اتصلوا على 0507575363. يلا تعا هيك ناخد اتصال جديد على الهواء مباشرة ونقول مرحبا لمين.
2: ألو مرحبا.
0: مليون مرحبا. هلا
2: تحكي معك أمل من البقيعة.
0: أمل كيفك يا أمل؟
2: الحمد لله
0: منيحة أمل.
2: الحمد لله.
0: يلا أمل شو خبرينا كيف المونديال؟ أول شيء بتحضري المونديال؟ متابعة؟
2: معلوم إيه؟ المونديال.
0: خبرينا شو رأيك بالدراسة؟ عم بتقول الدراسة إنه بتزداد الخلافات الزوجية وبترتفع بخلال فترة المونديال.
2: طلع حسب الأجواء في البيت، مثلا زلمي مثلا زي إحنا منشجع البرتغال

0: انا وابني
1: ايه
0: جوزي بشجع البرازيل من جاكر بعد هيك حياة انه اشي رياضي زي ما بقولوا لها.
1: اها
0: بس النسوان بتنكد شوي
1: ايه النسوان بتنكد
0: شوي مش كلهم
1: ايه. ليش برأيك في نساء عن جد بتتضايق كتير بفترة المونديال؟
0: في اقول لك في نسوان بتحب انه كيف بدي اقول لك اياها, في نسوان بتحبش تبين انه هي بتخسر او اشي, اذا خسر فريقها بتحس حالها انه هيك يعني حاجة اتعمق كثير.
1: وانت بتحبي اجواء المونديال يعني حتى لو البيت كان هيك مليان ناس وصراخ ويلا جول وما بعرف شو بتعرفي واكل وكل هاي الاجواء بتحبيها؟
0: حلو كل 4 سنين مرة حلو هيك.
1: طب عندي سؤال لك, اذا انت ما بتحبي مثلا هيدي الاجواء شو كنت بتعملي, وجوزك بحب هيدي الاجواء شو كنت بتعملي؟
0: ولا اشي, بروح وبمشي الصف معه.
1: يلا مشي الصف لكن.
0: يلا دعينا ننجح اليوم.
1: إن شاء الله يا رب. إذن فلاي فاست في آي بي خدمة المطارات موجودة دائما لخدمتكم. بتحبي على فكرة تسافري بهيدي الطريقة ما هيك؟ حلوة كتير.
0: معلوم.
1: ولا أروع من هيك, جربيها على فكرة كتير لذيذة وحلوة. يلا إن شاء الله. شكرا.
0: يلا
1: على 0460-101 خبرونا شو بتعملوا بفترة المونديال, هل فعلا الخلافات الزوجية بتزداد أو لا؟ على الهواء مباشرة منقول مرحبا لمين. مرحبا لمين.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: كيف الحال؟
1: يا هلا بيك.
2: بس الدراسة الإحصائية بأي مجتمعات؟ مجتمع
1: بكافة المجتمعات الدراسة بتقول إنه بخلال فترة المونديال, نحن طبعا عم نحكي بس خلال فترة المونديال أوكي, إنه بخلال فترة المونديال الخلافات بتكتر شوي, وهيدا شيء طبيعي لأنه بنعرف نحن ممكن في رجال كتير ما تكون كتير قريبة من المونديال, وفي نساء كتير ما تكون قريبة من المونديال, وبنعرف نحن أجواء المونديال بالبيوت كيف بتكون.
2: يعني إذا الزوجة متحبش ومش مفضلة هذا الأمر
1: برضو
2: إلى تأخذ احتياط إنه زوجها فيه أصحاب. برضو أنا كزوج لازم يكون عندي مقاييس معينة.
1: حلو.
2: معايير معينة
1: اللي هي
2: إنه ليلي يعني ما مزودها كثير بالبيت, يعني إذا اللعبة ظلت الساعة 1 كل يوم أنا عند صديقي, مرة عند صديقي ومن ليلي لا, ولو الزوج تحدثت أو هذا ما بين الأصدقاء.
1: حلو.
2: فهم مع بعض يعني مش وين المشكلة إنه مرة ب4 سنين
1: 100% بس مش ليلي بالضبط.
2: من كلش سكال دم يعني, ولا انا صديقي كل سكال دم ولا كل سكال دم صديقي. برضه هي لازم تراعي مشاعري. اذا هي بتحبش الامر زي ما براعي مشاعرها.
1: يعني انت يعني بالمقابل كيف انت بتراعي مشاعرها لازم هي كمان تراعي مشاعرك.
2: طبعا يعني بيوم يعني بدي بيوت وبكبر بيوت وبدنا صاله وبدنا صالون وبدنا كذا وبدنا شاشه كبيره, ليش؟ مش عشان هاي الاجواء, عشان احنا مجتمع
1: حلو. بس تعرف انا بقول حلو كمان هيك المرة يعني حتى لو ما بتحب المونديال حلو هيك الزلمة يقول لها تعال نقعد نحضر سوا نشجع, يمكن هي كمان تكون عم بتشجع فريق تاني.
2: ما هي غالبية اليوم هن اللي بشجعني يعني اليوم, ما عرفتش انه داري بدل المشاكل. انا زوجتي بتتابع ايش الاخبار وايش وجهة, صارت تتابع اخبار وصارت تتابع اللعبات وتقعد معنا وتجلس.
1: حلو.
2: هو اليوم الاخوة هم اللي يعني انا اليوم بيجي عندي اخوي ابن عمي الكريم. يعني مش ابن عمي اي ابن عم. ابن عمي المقرب او الصديق المقرب. او بيجي عديلة وتبقى راضي عشان
1: اختها. عشان اختها. بتكون هونيك المعاملة غير ما هيك.
2: مش لازم الأمور لازم ناخذها برايحة, ليش نبني بيوت نشتغل 10 ساعات و8 ساعات نيجي عشان هاليوم هذا
1: فعلا. يلا نبسط بأجواء المونديال, تحياتنا لمدامتك يعطيك العافية. شكرا. يلا كمل على 0460-101. بحب عن جد اسمع كتير أراءكم بهيدا الموضوع, شو الحلول أساسا كمان للتخفيف من هيدا الموضوع كمان. شيء جميل جدا. على الهواء مباشرة منقول مرحبا لمين, وما تنسوا أبدا أنه برنامجنا برعاية فلاي فاست في آي بي أوكي, هيدا الخدمة اللي بتكون بالمطار من مجرد دخولكم للمطار لحد ما توصلوا لباب التيارة. هيدا الخدمة بتكون ما بتستنوا بالدار بالمطار في شخص بيجي بيعمل عن

0: على فاصل قصير من الإعلانات التجارية وبعد الفاصل نعود لمواصلة المشوار.
1: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا خاضع لنظام الحملة.
2: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
1: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان. طاها عربية وأولاده، للبيت للشغل ولكل مشروع جديد، خشب قرميد عدي ودهانات وأكثر، كل اللي بدك إياه وأكثر تحت سقف واحد. 6464890 عبر الويز. طاها عتسيم الناصرة الصفافري. طاها عربية وأولاده، اسم كبير وخدمة أكبر.
4: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
5: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
6: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.
7: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
1: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد كروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجمة 2692. رخفة سومت مجد كروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
9: الشمس دائما.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

يلا رجعنا لكم، رجعنا أكيد على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيكم. في دراسة بتقول يا جماعة إنه المونديال وشهر المونديال وأجواء المونديال في بتزداد بهيدي الفترة بالذات، بتزداد الخلافات الزوجية. تعوا أنتوا شاركوني الرأي، شو بتعمل فعلا؟ هل المونديال بيزيد من الخلافات؟ أنتوا كيف بتتعاملوا مع هيدي الخلافات وكيف بتشوفوا الصورة العامة لهيدا الموضوع؟ على الهواء مباشرة. وما تنسوا أنه برنامجنا برعاية فلاي فاست في آي بي، طبعا هيدي خدمة اللي بتكون موجودة بالمطار. كل مين بده يسافر ويكون وعنده طبعا جاهز للسفر كارت طيارة وكل التفاصيل هاي وبده يروح على المطار، بنعرف هلأ المطارات كتير عاجقة، أوكي؟ ففي خدمة خاصة، خدمة في آي بي بتستناكم بالمطار، شخص بيجي بياخد منكم كل شيء، بيعمل عنكم كل الإجراءات وإنتوا قاعدين ما بتعملوا شيء، بيوصلكم لباب الطيارة. إذا حابين تعيشوا هيدي اللحظة وتعيشوا هيدي التجربة الرائعة جدا، على فكرة تجربة رهيبة، اتصلوا هلا على 050-757-5363. يلا منكمل مع

0: معكم انتم مستمعينا وبناخذ مع اتصالاتكم وبنروح لاتصالاتكم واتصال جديد على الهواء مباشره. بنقول مرحبا لمين؟
1: الو مرحبا.
0: مرحبتين.
1: السلام.
0: يا ميت هلا.
1: برنامج زراعه فلايفا في اي بي خدمه مطرات.
0: برافو عليكي. مين معي؟
1: ليان.
0: ليان اهلا يا ليان، كيفك؟
1: بخير الحمد لله تمام.
0: جربتي هاي الخدمه شي مره ليان؟
1: صراحة لا.
0: أوه.
1: إن شاء الله بنربح ومنجربها
0: ونصير نعتمدها. واو واو واو، على فكرة خدمة رائعة جدا، كل من بيجربها ما بيقدر أساسا يسافر من دونها بقى. يلا ليان، شو رأيك بالدراسة؟ شو رأيك بالبحث الأخير؟ خبرينا.
1: إحنا بالمونديال. المونديال هو رياضة صح؟
0: إيه. روح رياضية.
1: لما الواحد أيوه روح رياضي، لما الواحد يربح أو يخسر شو من كله، كل روح رياضية.
0: طبعا كون كل.
1: لما نركز فيها يعني هي رياضة، كل واحد روحه رياضية. فمش فيش حاجة، بالعكس المشاكل هي بتيجي كل مرة كل 4 سنين، فإحنا بننتظرها حلو إنه ما نعملش فيها مشاكل، نستقبلها بروح رياضية ويكون الإشي حلو.
0: طلعي مزبوط، بس أوقات بتعرفي إنه يمكن في أوقات كتير سيدات أو نساء مثلا ما بيفهموا كتير بالمونديال أو ما بيحبوا كتير أجواء المونديال، لأنه بتعرفي أجواء المونديال أجواء عنجد خاصة، يعني ناس كتير بيقعدوا بيحضروا ألعاب مع بعض، عجقة صراخ، بتعرفي بيكون هيك كل الوقت في أكشن بالبيت. فيمكن المرأة بتقول إنه أنا مالي يطلع يروح يحضر برا يعمل شو ما بده برا، أنا هون بدي ارتاح، بدي احضر مسلسل التركي على راحتي وعلى رواء.
1: صحيح، بنحط
0: أكتر
1: من تلفزيون مش
0: مشكلة. بنحط أكتر من تلفزيون أو مثلا بتيجي بتقلك لا والله بتعرف شو هيد بدي أحضر مع أولادي مثلا مع جوزي، بشجع، مش مهم أي فريق بشجع، المهم أنه أنا بفوت بهيدي الأجواء. شو أنت بتعملي خبريني؟
1: هلا بنقولها زي ما قلت لك، بروح رياضية، نعمل تعادل، حط أكتر من تلفزيون، ممكن تطلع مع أصحابك، ممكن أنا وقعد بالبيت كل واحد، إنه منلاقي حل بالآخر مش إنه نعمل مشكلة.
0: طبعا حلو، برافو عليكي، رائع جدا، عجبتني كتير، شكرا كتير لإلك ليان. شكرا عزيزتي، يلا يعطيك العافية. إذا ما تنسوا كل مين بيشاركنا بهيدي الأوقات رح ياخد خصم خاص من شركة فلاي فاست في اي بي، مش لشخص، لخمس أشخاص ممكن توصل معكم، يوصل معكم هيدا الخصم إنكم ما تدفعوا المبلغ كامل. ماشي، فيلا كل من حابب يستغل هيدا الفترة ويسافر ويحس حاله إنه واو حلو، أنا هيك بروح بقعد بشرب فنجان القهوة بلك إجر على إجر وبستمتع بالسفرة وبلا عجقة المطارات وبلا عجقة الشنط وبلا عجقة المبارف، كل هاي الأمور بقعد وفي شخص هو بيعمل عني كل شيء. يلا جربوا 050-757-5363 هيدا رقم التليفون، اتصلوا واحجزوا مقعد، احجزوا محل لكم هونيك، أوكي؟ لأنه بطبيعة الحال لما منقول مطارات يعني عيشقة، فاحجزوا لحالكم هونيك. يلا مع اتصالاتكم مكملين على الهواء مباشرة، منقول مرحبا لمين؟
2: ألو.
0: أيوة مرحبا.
2: مرحبا.
0: مرحبتين.
2: البرنامج طبعا برعاية فلايفات اللي هو بي اي بي اللي بدو مسافروا بالمطار.
0: رائع جدا. جربت هيدي التجربة؟
2: لا لا دس مجربتها.
0: يلا إن شاء الله يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. مين معي؟
2: معك مسعود صبحات من سالم.
0: مسعود
2: صبحات،
0: أهلا وسهلا بمسعود من سالم، أهلا وسهلا فيك.
2: قولي لي أنت ليلى كيش ولا مش أنت؟
0: كيف؟
2: ليلى كيش اللي براديو الشمس ولا مش
0: انا؟ لا مش ليلى كيش.
2: مش ليلى كيش لانها رياضيه ممتازه.
0: لانها رياضيه طبعا، زميلتنا ليلى معلوم طبعا.
2: اختلف علي الصوت شوي، فكرت انت يعني كان مع تلاميذ.
0: انا بقول لك لا، ما انا بقول لك يمكن شوي قريبه لانه اللهجه هي جولانيه وانا لبنانيه.
2: صحيح اللهجه قريبه، فكرت ليلى كيش يعني ممتاز.
0: مزبوط، فبنوجه لها تحيه لليلى
2: ان شاء الله بحالتنا الحظ بنحكي معها.
0: يا ميت اهلا وسهلا. مسعود شو رايك بالدراسه؟ بتقول انه هيك شوي بخلال فترة المونديال.
2: نعم هذا شيء طبيعي جدا طبعا. أكيد فيه، لأنه بكل عائلة فيه مثلا اللي بحب منتخب معين، فمش ممكن البيت كله بأفراد عائلته مع الزوجة إنه يكونوا كلهم بيحبوا نفس المنتخب في المونديال أو حتى في الدوري، في الدوري نفسه تبع البلدان نفسها يعني الدول. فبكون إشي بده منتخب البرتغال، إشي بده منتخب الأرجنتين، إشي بده منتخب إسبانيا، طبعا بيعمل شوية حرارة في البيت وأكشن.
0: في أكشن بيكون طبعا هي أكيد
2: مزبوط، بدها روح رياضية. بس الحلو إذا بكون كله بتابع نفس الإشي مش طعم يعني المونديال. إذا الكل بيكون أو كل الناس

0: تابعوا منتخب واحد تشجعوا منتخب واحد بزبطش، وإذا العيلة كلها بتشجع منتخب واحد كمان بزبطش.
1: القضية مش قضية تشجيع منتخب أو مش تشجيع منتخب، ولكن القضية إنه النساء يمكن هي أقل إنه هيك بتتابع الرياضة وأقل بتتابع المونديال. المرأة أعطيها هيك تقعد على فنجان نسكافيه، على مسلسل تركي، على قصص وحكايات هيك.
0: بس بالمونديال بالمونديال يعني أغلب النساء بيعرفين إنه بالمونديال في يعني شيء ساعات مختصة بالكرة، وأغلب النسوان بتتعامل مع جدانها إنها بتتفرج على المونديال. ممكن هي تكون بتحب الرياضة بدون هيك وتحب نادي معين وتأخذ لاعب معين من منتخب معين، يعني اللي بتحب رونالدو بجوز إنها تحب البرتغال أكثر من الأرجنتين أو من إسبانيا.
1: يعني عم بتقول تحاول
0: بين الزلمة ومرته،
1: يعني عم بتقول تحاول تمشي الصف، تحاول تمشي الصف.
0: طبعا طلع إذا إحنا اسمع أنا بدي أجيب لك مثل بسيط، مع احترامي للي بدي أذكر أسمي، مع احترامي مثلا لنبيل سلامي أبو فارس، مع احترامي لحفيظ دراجي، طلع كيف الفرق بين حفيظ دراجي وبين نبيل سلامي أو عصام الشوال، كلهم هذول محللين كرة قدم وبيسوا ألعاب وكذا. مثلا نبيل سلامي بتحيز حتى مذيع راديو شمس، بس بتحيز لبرشلونة. يعني مرة بقول كرأيت إنه لعيبة ريال مدريد قالوا بدنا نحارب لآخر لحظة، ولكن هم بحارب إنهم بتكاتلوا بغرف الملابس مثلا. بيجي واحد من ريال مدريد بكتب له إنه كل سنة برشلونة بيكونوا قادمين يا أوروبا، بروحوا من أول لعبتين بدور الأبطال. فيا نبيل سلامي يعني برضو دير بالك المطبيع الوجهين. يعني الدراجي بحكيش إلا على لعيبة ريال مدريد،
1: يعني بالنهاية أخي تعال نرفع شعار كأس العالم بيجمعنا وخلاص.
0: بيجمعنا أكيد وحلو إنه يكون فيه، حلو إنه يكون فيه خالف بالرأي.
1: برافو،
0: وفي صحيح. محبة المنتخب
1: 100%. شكرا.
0: يكون في أكشن ونستنى اللعبة الجاي ونكاهر بعضنا بالجاي.
1: يلا كاهر،
0: يلا بضل بحدود أكيد. بحدود الرياضة
1: أهم شيء، روح رياضية يا جماعة. شكرا جزيلا مسعود، شكرا. يلا ما تنسوا ابدا برنامجنا برعايه فلاي فاست في اي بي، هيدي الخدمه اللي موجوده بالمطارات. هيدي الخدمه اجت لحتى تسهل عليكم السفريه نفسها بالمطار، عجقه المطار، الناس اللي كتير اللي على بعضها، الشنط اللي على بعضها، كل هيدي التفاصيل. ممكن ما تلحقوا الطياره، ممكن تتاخروا، ممكن ما تروح تفوتوا تستمتعوا بالمطار وبالفنجان القهوه، كل هيدي التفاصيل اجت فلاي فاست في اي بي لحتى تريحكم من كل هيدا، اجت لحتى تخدمكم وتعطيكم شخص يريحكم من كل هيدي التفاصيل، يوصلكم على باب الطيارة ببساطة. اتصلوا هلا إذا حابين تجربوا هيدي الخدمة، اتصلوا هلا على 050-757-5363. اتصال جديد على الهواء مباشرة، منقول مرحبا لمين؟
2: مرحبا
1: لمين؟ أهلا وسهلا.
2: مرحبا.
1: مين معي؟
2: البرنامج برعاية بليفاز
1: بي آي بي. مزبوط سهية. مين معنا؟
2: كارب.
1: مش عم بسمع منيح. واو. نزل. مش عم بسمعك منيح. مين معي؟
2: أبو كارم من الطيبة.
1: أبو كارم، أهلا وسهلا بأبو كارم. كيفك أبو كارم؟ يلا أبو كارم، لأنه أنا الوقت كتير قرب ينتهي، بس معي دقيقة واحدة لإلك، أقل من دقيقة حتى كمان. يلا قلي، خبرني شو رأيك بهيدي الدراسة؟
2: طلع أنا برأيي شخصي، إذا بصير خلافات بين الزوج والزوجة أو حتى بين الزلمة وبناته، إذا بكون عنده كبار، لأن أنا عندي بنات كمان كبار وإلهن كمان رغباتهن بس عندي أنا مرتي وبناتي متفهمات.
1: حلو.
2: متفهمات جدا. لانه اقول لك الحقيقه، يعني الموضوع مش موضوع مونديال،
1: تعرف
2: يعني.
1: مزبوط، بس تعرف شو، حتى لو ما كانوا متفاهمين، لا انا بدي هيك شوي نخصص للمونديال، مش قضيه نحن هلا عم نحكي على خلافات زوجيه عامه، عم نحكي على فتره المونديال. اذا ما كانوا متفاهمات، انت ممكن تكون متفهم بالمقابل وتروح مثلا وتطلع من حلو ممتاز.
2: خليني احكي لك.
1: يلا
2: سيبك من المونديال. طب ما هو كل الاسبوع انا عم بشاهد مباريات للدوري الإسباني، الدوري الإنجليزي.
1: نعم.
2: يعني في عنا يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثة والأربعة كل يوم، ولكن لما في إشي البنات أو المرأة بدهم يحضروه في إلي تلفزيون خصوصي أنا أسلم مشاهدة المباريات، فبعطيهن حقهن ما نبغى نحكي.
1: جميل جميل. أنا آسفة لأنه الوقت انتهى يعني لليوم، مجبورين هيك ننهي الـ الـ الـ الـ الـ الاتصال. فبس بدي أشكرك كتير طبعا على رأيك. بالنهاية المونديال هي هيك هو روح رياضية، يعني بيسوى مثلا هيك كل امرأة مثلا إذا ما بتحب تعيش أجواء المونديال تقدر تستغل هيدا الفترة أكيد لحتى تطلعي مع صحباتك وصحب وأصحابك. وكمان الزلمة أيضا في عندك أماكن، أماكن كتير، أماكن أصحابها، كافيات، كل من كل هيدا التفاصيل لحتى تحضر المونديال. يلا شكرا كتير على كل اتصالاتكم أكيد. يلا اذا برنامجنا كان برعاية فلاي فاست في اي بي. كل مين بيتصل على فلاي فاست في اي بي رح يطلع له خصم خاص، اوكي خصم خاص كل مين بيجي عن طريق راديو الشمس. وشكرا كتير، اتصلوا على هلا هيدي الخدمة المطارات 050-757-5363. واستمتعوا من هيدا الخصم. وشكرا كتير لكم، وبدي أتمنى لكم أجمل وأمتع الأوقات دائما برفقة إذاعة الشمس. وأنا لهون بودعكم وبلتقي معكم بعد أسبوعين. رانيا العلم، إلى اللقاء، كونوا بخير، باي باي.
3: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبريني
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: بس أمكور أمكور أمكور.
7: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
6: أمكور أمكور أمكور.
8: دانيا نجراريم، المكان الصح لجميع أنواع العربيات. نجراريم مفتوحة مغلقة وتصنيع حسب الطلب وحسب المواصفات. كمان تركيب فافيجرا عبر الويز. دانيا نجراريم مقدار عامك 050-340-88-88. دانيا نجراريم، قوة على الطريق.
9: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: سيتروان برلينجو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية تعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
11: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر سابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
12: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533-77-95-70.
13: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
14: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
15: عالشمس دائماً.
16: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
17: هنا إذاعة الشمس
18: 101.98.1 FM.
17: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل، وأشار ترامب إلى أنه ولولا موافقة إيران لما كان هناك المزيد من المفاوضات. تصريحات ترامب جاءت ردا على التصريحات الإيرانية بعدم إدخال مفتشي وكالة الطاقة الذرية لتفقد المنشآت النووية. يجري قائد الجيش الباكستاني محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان في العاصمة إسلام أباد، وذلك بعد أيام من مباحثات سويسرا بين الوفدين الأمريكي والإيراني. بالتزامن تشهد مسقط في عمان محادثات يقودها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف. وفي بيان مشترك اتفقتا إيران وعمان على الحوار من خلال فريق عمل مشترك بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز. حذر حزب الله مما وصفها بالانتهاكات الإسرائيلية في لبنان، وذلك بعد ارتقاء شخصين وإصابة آخرين في عمليات إطلاق نار جرت في منطقة النبطية أثناء فتح الطرقات وانتشال الضحايا من المواقع تحت الأنقاض، كما جاء في بيان الحزب. أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن إسرائيل وجهت ضربة إلى إيران ووكلائها في المنطقة، مشيرا إلى العملية التي لم تنتهي بعد. وقدر نتنياهو دعم الأصدقاء الأمريكيين، مؤكدا أن إسرائيل بحاجة لتحرير نفسها من التبعية وبناء نظام تسليح مستقل. يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن بإشراف أمريكي، وسط تأكيد إيراني على أن لبنان ضمن أي تفاهمات أمريكية إيرانية في المنطقة. أعلنت وزارة الصحة استكمال الفحوصات التي أجريت خلال الأيام الأخيرة بشأن الحصول على نتائج سلبية لفيروس إيبولا لدى شخصين أثرا الاشتباه بإصابتهما بالمرض بعد عودتهما من جمهورية الكونغو. وأكدت الوزارة أنه وحتى اللحظة لم تسجل في إسرائيل أي حالة مؤكدة للإصابة بالفيروس.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجة الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 15، الجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 21، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 21، النقب 19، في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
1: زوجية.
0: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين تورز في الناصري وشفا عمر.
2: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف نجمة 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
6: في عائلات بخضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
7: دخولية بس ب25 شيكل.
8: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.
9: أحلى جلسة عائلية، نشف نقمة هنية. بيبي شارك بعرابي،
10: عالشمس دائما.
11: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 9989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربي عامل سعر على الخشب بتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري. خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64-64-890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربي اسم برتكان عليه. عدة سفر كاملة وبجودة عالية وبأسعار بدون منافس بس في علامة ميتايل سخنين بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز. علامة ميتايل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
2: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: دانيا نجراريم، المكان الصح لجميع أنواع العربيات. نجراريم مفتوحة مغلقة وتصنيع حسب الطلب وحسب المواصفات. كمان تركيب فافيجرا عبر الويز. دانيا نجراريم مقدار عامك 050-340-88-88. دانيا نجراريم، قوة على الطريق.

0: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل 90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل 90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل 90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل 90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل 90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل 90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: أنا زيك بابا.
4: شو يعني زيي؟
3: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
4: حبيبي أنا فخور فيك
3: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
4: عشان أنت زيي وبتقلدني أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
3: أنا زيك بابا.
5: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: من الخشب للقرميدي، من البرغي للمفرقاع، كل اللي بدك إياه وأكثر بتلاقيه بس عند طه عربي وأولاده. جودي، خدمة وأسعار بدون منافس. 6464890 عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربي وأولاده ثقة كبيرة واسم بتقدر تعتمد عليه.
7: راخي فات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخي فات سوميت مجلك روم المفرق الشرقي نجمة 2692. راخي فات سوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
8: الشمس دائما.
9: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بيحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.

غذائية مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا نجمي 3287. فينيا المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.

0: على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور أمكور
1: أمكور. حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
2: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
8: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533-77-95-70.
3: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
9: الشمس دائما.
10: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضا وشعرا وفكرا. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM 6.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام. الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل، وأشار ترامب لأنه لولا موافقة إيران لما كان هناك المزيد من المفاوضات. تصريحات ترامب جاءت ردا على التصريحات الإيرانية بعدم إدخال مفتشي وكالة الطاقة الذرية لتفقد المنشآت النووية. يجري قائد الجيش الباكستاني

0: محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في العاصمة إسلام أباد، وذلك بعد أيام من مباحثات سويسرا بين الوفدين الأمريكي والإيرانية. بالتزامن تشهد مسقط في عمان محادثات يقودها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف. وفي بيان مشترك اتفقتا إيران وعمان على الحوار من خلال فريق عمل مشترك بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز. حذر حزب الله مما وصفها بالانتهاكات الإسرائيلية في لبنان، وذلك بعد ارتقاء شخصين وإصابة آخرين في عمليات إطلاق نار جرت في منطقة النبطي أثناء فتح الطرقات وانتشال الضحايا من المواقع تحت الأنقاض، كما جاء في بيان الحزب. أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن إسرائيل وجهت ضربة إلى إيران ووكلائها في المنطقة، مشيرا إلى أن العملية لم تنتهي بعد. وقدر نتنياهو دعم الأصدقاء الأمريكيين مؤكدا أن إسرائيل بحاجة لتحرير نفسها من التبعية وبناء نظام تسليح مستقل. يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن بإشراف أمريكي، وسط تأكيد إيراني على أن لبنان ضمن أي تفاهمات أمريكية إيرانية في المنطقة. قررت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة تخفيف الأحكام الصادرة بحق 3 شبان من قريتي رمان والعزير في منطقة الجليل، وذلك بعد فرض محكمة الصلح في الناصرة عليهم الأحكام نهاية العام الماضي بعد إدانتهم بالاعتداء على ناصرة من الشرطة والمشاركة في أحداث هبة الكرامة في شهر أيار مايو 2021. أعلنت وزارة الصحة استكمال الفحوصات التي أجريت خلال الأيام الأخيرة بشأن الحصول على نتائج سلبية لفيروس إيبولا لدى شخصين أثرا الاشتباه بإصابتهما بالمرض بعد عودتهما من جمهورية الكونغو. وأكدت الوزارة أنه وحتى اللحظة لم تسجل في إسرائيل أي حالة مؤكدة للإصابة بالفيروس.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 15، الجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 21، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 21، في النقب 19، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

خمس دقائق بعد الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، نحن معكم في الحصاد الإخباري لهذا اليوم. من وراء الميكروفون أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، جاكي خوري في الهندسة الإذاعية عادي ياسين. مباشرة نستهل هذا الحصاد الإخباري بعنوينه الرئيسية. في واشنطن انطلاق الجولة الخامسة

0: من المباحثات الإسرائيلية اللبنانية على وقع هدنة هشة وضحايا بنيران إسرائيلية في النبطي ورسائل تحذيرية من حزب الله. قطر تستمر بقيادة جهود الوساطة. بازشكيان يربط تقدم المحادثات بالتنفيذ الدقيق للبنود خلال زيارته إلى إسلام أباد، ونتنياهو يؤكد أن الحرب ضد إيران ووكلائها لم تنتهي بعد. استنفار شعبي في مصمص بعد إصدار أوامر هدم لمنزل يأوي 3 عائلات، محامي العائلة في تعقيب لإذاعة الشمس. المحكمة المركزية في الناصرة تخفف الأحكام الصادرة بحق 3 شبان من رمان والعزير في ملفات مرتبطة بأحداث هبة الكرامة عام 2021. هذه العناوين وملفات أخرى ومحاور أخرى سنكون خلال الحصاد بعد قليل، وبينما تستمر الجهود الدبلوماسية بين واشنطن ومسقط في إسلام أباد، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل وجهت ضربة إلى إيران ووكلائها في المنطقة، مشيرا إلى أن العملية لم تنتهي بعد. نتنياهو قدر دعم الأصدقاء الأمريكيين مؤكدا أن إسرائيل بحاجة لتحرير نفسها من التبعية وبناء نظام تسليح مستقل. دعنا نستمع إلى ما قاله بنيامين نتنياهو خلال هذا اليوم.
1: مول إيران وقوتها نحن كانوا بهم ولا نجمر، אבל זה תלוי בעוצמה שלנו. איפה שנהיה בעוד 30 שנה זה תלוי בעוצמה שלנו. ולכן מה שאנחנו עושים כרגע זה בונים עוצמה יתרה. אני רוצה עצמאות חימושית. מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו, ואני הבאתי גם במהלך השנים, מדידינו האמריקנים. היום אני אומר, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו. אנחנו מייצרים את החימוש של עצמנו. להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה, לאמן עוד ועוד דורות של מפקדים כמוכם, כי זה מה שיקבע בסוף איפה אנחנו נהיה. ובעזרת השם, בעזרתכם, אנחנו נהיה במקום טוב. תודה רבה לכם.
0: إذن استقلالية عسكرية والحرب لم تنتهي كما يقول نتنياهو، بالتزامن مع انطلاق جولة المباحثات 5 بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، وهذه الجولة وما ستحمل في توقيتها ودلالاتها، لسيما بعد نشر تقارير أيضا عن إمكانية طرح ملف رون أراد وإسرائيل تنفي. تقارير أيضا تتحدث عن وساطة قطرية بين إسرائيل وحزب الله. وللوقوف أكثر عند هذه التطورات، لا سيما أيضا جولة المباحثات 5، الزميل جاكي خوري مساء الخير.
2: تحياتي أدهم، سلامة.
0: ماذا تتناول هذه الجولة 5 وماذا تختلف عن سابقاتها وكيف تنظر إليها إسرائيل؟
2: أعتقد أن المتغير الأساسي أدهم أن هذه المرة نتحدث عن الدخول بتفاصيل عينية ومحاولة تطبيقها على الأرض، على عكس ما حصل في المرات السابقة. كانت جولة مفاوضات، لقاءات، تصوير، محاولة تصدير للرأي العام أن هنالك تقارب، ولكن لم يحدث شيء على الأرض، بل الأمور تفاقمت وتصاعدت يمكن نقول حتى بشكل خطير. ولكن وقع الأحداث التي كانت خلال الفترة الأخيرة ما بين الجولة بين إسرائيل وإيران، وكذلك التهديدات الأمريكية، بعد ذلك العودة إلى طاولة المفاوضات والإعلان عن الاتفاق الثنائي بين طهران وواشنطن، واضح أنه ينعكس على الساحة اللبنانية. الجهد الآن هو تطبيق هذا الاتفاق على الأرض، المثير أن هنالك ما رسم كإطار تفاوضي بين واشنطن وطهران، والتطبيق سيكون على مستوى الحكومة اللبنانية والجيش الإسرائيلي، وفق المعلومات التي رشحت إلينا في الساعات الأخيرة أدهم. من وصل إلى مبنى الخارجية الأمريكية بالأساس هم من السلك الدبلوماسي، لأنه كان حديث عن تواجد أيضا ضباط من الطرفين، الجيش اللبناني من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، لأن الجيش الإسرائيلي هو الذي من المفروض أن ينسحب تدريجيا من بعض المناطق، ما سمي بمناطق تجريبية التجريبية مقابل إعادة انتشار الجيش اللبناني، ولكن كما تابعنا كان هنالك تصعيد أيضا في الساعات الأخيرة من خلال استهدافات في منطقة النبطي. ما ورد إلينا أن إسرائيل قد تبدي استعداد في مرحلة ما للانسحاب، ولكن يجب أن نكون حذرين في التعاطي مع مصطلح الانسحاب. نتحدث عن إعادة انتشار، عن عدم العودة من الخط الأصفر باتجاه الحدود الدولية، وإنما هي مناطق سيطرت عليها إسرائيل خارج الخط الأصفر، وبعض القرى التي لا تعتبرها استراتيجية، محاولة إخلاء هذه القرى، انسحاب الجيش وهي مدمرة بشكل كبير، انتشار الجيش اللبناني وعودة نازحين. ولكن كما تعلم أدهم، هذه العودة بالنسبة للكثير من اللبنانيين هي عودة إلى دمار، وبالتالي أنت بحاجة أيضا إلى مشروع واضح في كل ما يرتبط بإعادة البناء، ترسيم المناطق التي يتم العودة إليها. هذا قد يتم ببطء شديد، خاصة أن هنالك ضغط أمريكي واضح على بنيامين نتنياهو. في المقابل استمعنا إلى تصريح نتنياهو الآن، كاتس ونتنياهو في كل يوم تقريبا يؤكدان على رفض إسرائيل الانسحاب في هذه المرحلة، ولكن عليهم أن يقدموا شيء للرئيس الأمريكي وللإدارة الأمريكية التي تضغط بهذا الاتجاه. وواضح أن هنالك مسعى أمريكي أيضا لتقديم طوق نجاة للرئيس اللبناني وللحكومة اللبنانية، وأن لا تشعر الحكومة بأنها عمليا لا تستطيع أن تقدم شيء، ومن يقدم للبنانيين هي إيران من خلال طاولة التفاوض.
0: السؤال كيف يمكن التقدم، لا سيما أن إسرائيل تصر على عدم الانسحاب؟ والسؤال الآخر، هل نحن أمام يعني مشهد مطابق لربما في سياق يعني المناطق التجريبية للانسحاب أو الانتشار على مشهد الضفة الغربية؟
2: يعني لا أقول الضفة الغربية ولا أقول غزة، المشهد الفلسطيني خارج الحسابات، لأنه لا يوجد ضغط أمريكي حقيقي في هذه المرحلة.
0: لا، التقسيمات المنطقية،
2: تقسيم المناطق، نعم، نتحدث عن A وB وC وفق اتفاقية أوسلو. هنا الصورة مختلفة. أولا نتحدث عن عشرات القرى المدمرة بالكامل في جنوب لبنان، وأعتقد سنستمع بعد القليل إلى تقرير أممي هو الذي يوضح هذه المعطيات. المعادلة أدهم هي ترتبط ببعض النقاط. أولا هنالك محاولة إسرائيلية لتثبيت التواجد الإسرائيلي في جنوب لبنان دون أي التزام بالانسحاب بجدول زمني، وتتوقع إسرائيل أن لا يقوم حزب الله بأي عملية ضد جنودها المتواجدين على أراضي لبنانية. الآن يعني تم أعتقد إخراج التجمعات السكانية الإسرائيلية من مسار المواجهة في هذه المرحلة، وبدليل أنه حتى في عمليات التقييم الداخلية الإسرائيلية تم رفع كل الشروط والقيود، وبالتالي انتهى الأمر. السؤال الآن، الجيش الإسرائيلي متواجد في جنوب لبنان كقوة محتلة، لا نستطيع أن نقول غير ذلك. هل حزب الله سيقبل بهذه المعادلة، لا يتحرك ضد القوات الإسرائيلية في إطار منح الفرصة أيضا للمفاوض الإيراني من جهة، وأيضا منح الفرصة للمفاوض اللبناني الرسمي من جهة أخرى، حتى يتم التقدم في هذا المسار وبدء إعطاء مشروع معين للبنانيين بالنسبة لعودتهم؟ السؤال، لأي مدى نتنياهو في حساباته السياسية يريد أن يطبق هذا الانسحاب أو إعادة الانتشار
0: بهذا التوقيت؟
2: نعم، يعني ولكن لا تنسى أدهم، لا تنسى أدهم قضية، يعني نتنياهو يستطيع أن يقول أنا أريد أن أبقى في الجنوب اللبناني. إذا وافق حزب الله على عدم استهداف القوات الإسرائيلية في إطار حساباته السياسية الداخلية اللبنانية، هذا قد يمنح نتنياهو متنفس. ولكن إذا تواصلت عمليات الاستهداف للقوات الإسرائيلية في الجنوب، ونذهب إلى نوع من حرب الاستنزاف، عندها إسرائيل سترد ونعود إلى نفس المشهد. نتنياهو في حساباته إما يخسر جنود ويخسر نقاط سياسية، وإما يبقى هناك ويقول لن أنسحب. وعدم الانسحاب قد يعطي شعبية في بعض القواعد الانتخابية الهامة له، ولكن كيف سيكون سيف تكون النظرة إلى ذلك إسرائيليا، على هذا علامة استفهام.
0: وهذا الاختبار الأول الذي حصل اليوم، رسائل إسرائيلية على ما يبدو جاكي لعودة النازحين، وعلى ما يبدو هذا ما حصل اليوم في النبطية. ولكن تحدثت عن نقطة الدمار، لا سيما هناك يعني محاولات للعودة، ولكن كيف يبدو المشهد والدمار في جنوب لبنان؟ نستمع إلى هذا التقرير بصوت الزميلة ابتهال حسن فلنستمع.
3: لم تتوقف الحرب الأخيرة في جنوب لبنان عند حدود المواجهة العسكرية، بل تركت وراءها مشهداً عمرانياً وإنسانياً بالغ القسوة. فبحسب تقييم مشترك أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، بلغت قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بالمباني جنوب نهر الليطاني أكثر من 1.380 مليار دولار. التقرير الذي استند إلى تحليل صور الأقمار الصناعية بين تشرين الأول 2025 ونيسان 2026 كشف أن أكثر من 11 ألف مبنى دمر بالكامل، فيما تعرض أكثر من 2000 مبنى لأضرار جزئية، وتضرر ما يزيد على 9000 مبنى بأضرار طفيفة. وبذلك تجاوز عدد المباني المتضررة 22 ألف مبنى موزعة على عشرات البلدات والقرى الجنوبية. وتتركز الأضرار الأكبر في محافظتي النبطية والجنوب، حيث برزت بلدات مثل عيترون وبنت جبيل وميس الجبل والخيام والناقورة بين المناطق الأكثر تضرراً. كما تشير التقديرات إلى أن حجم الركاب

0: الناتج عن الدمار تجاوز 3 ملايين متر مكعب، بما يعادل ما بين 5 و7 ملايين طن من الأنقاض. لكن هذه الأرقام لا تعكس الصورة كاملة، إذ أن التقييم لا يشمل الأضرار التي لحقت بالطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات ولا المنشآت الواقعة تحت الأرض، ما يعني أن الكلفة الفعلية للحرب قد تكون أعلى بكثير. ومع بدء عودة بعض السكان إلى قراهم بعد تراجع القتال، يصطدم كثيرون بحقيقة قاسية: منازل مدمرة، أحياء سكنية شبه ممحوة، وبنية تحتية تحتاج إلى سنوات لإعادة تأهيلها. وبينما تتواصل النقاشات السياسية حول مستقبل الجنوب والترتيبات الأمنية، يبقى التحدي الأهم أمام لبنان هو إعادة إعمار ما هدمته الحرب وإعادة الحياة إلى مناطق دفعت ثمناً باهظاً خلال الأشهر الماضية.
1: إذن هذا هو الحال في جنوب لبنان بالتزامن عملياً مع انطلاق الجولة الخامسة من مفاوضات إسرائيل ولبنان. هذه المرة المفاوضات تأتي بعد أيام من مفاوضات سويسرا بين الوفدين الإيراني والأمريكي. وحول هذه المفاوضات وأيضا ما يترتب عليها عسكريا وميدانيا، العميد منير شحادي خبير عسكري واستراتيجي من لبنان، مساء الخير.
2: مساء الخير، تحية لك ولكل المستمعين.
1: أولا، يعني إيران لديها أوراق ضغط في المفاوضات، هرمز وغيرها من الملفات. السؤال: ماذا يمتلك الجانب اللبناني من أوراق ضغط في هذه المفاوضات على إسرائيل؟
2: يعني دعني اسمح لي قبل أن أجيب على سؤالك، أريد أن أعلق على زحمة السير بعودة النازحين الذي تفضل رأه العالم. هذا المشهد المتكرر في كل حرب مع إسرائيل، وخاصة في الفترة الأخيرة منذ 2023 طوفان الأقصى حتى الآن، هذا المشهد تكرر عدة مرات ليكون رسالة للعالم أن هذا الشعب الوحيد في العالم الذي تراه لا يصدق أن يسمع أن الحرب توقفت ليعود إلى قراه. كما قلتم في تقريركم أن هناك بلدات محيت عن وجه الأرض، هناك إبادة عمرانية. هذا الشعب يعطي أمثولة للعالم أنه متكمش بأرضه أو متمسك بأرضه ولن يتخلى عنه. موضوع المفاوضات، الفريق اللبناني الحقيقة منذ بداية المفاوضات حتى هذه اللحظة لا يملك أي ورقة ضغط بيده. يعني ذهب إلى المفاوضات المباشرة وسعت خلال هذه المفاوضات قبلها وبعدها أمريكا وإسرائيل أن يكون لبنان وإسرائيل في نفس الخندق بمواجهة المقاومة. بأي معنى؟ يعني إسرائيل هدفها من هذه المفاوضات أو من هذه الحرب حتى هو نزع سلاح المقاومة. الحكومة اللبنانية أصدرت قرار بحصر السلاح بيد الدولة، يعني سعت أمريكا وإسرائيل لوضع الحكومة اللبنانية إلى نفس الجهة الإسرائيلية لتكون بمواجهة الجيش اللبناني. وذهبت في المفاوضات الأربع الجولات، ذهبت إلى المفاوضات تحت ضغط النار، لم تتوقف إسرائيل.
1: هذه المرة الأولى التي عمليا يمكن للقول بأنه باستثناء الحدث الذي كان صحيح في النبطية، هي مفاوضات عمليا تدار لأول مرة في هدوء حذر أو اتفاقية هدنة هشة.
2: صحيح. لماذا؟ لأن الموضوع هو بضغط من إيران وليس لأن الحكومة اللبنانية لديها أوراق قوة. فهنا يجب أن يستفيد لبنان من هذا الضغط الإيراني أو هذا الضغط المفاوضات لكي يستفيد منها ليحقق أهدافه، وهي توقف الحرب وانسحاب إسرائيل والبدء بإعادة العمران. هلا بدأنا نتحدث، يعني هذه المفاوضات التي حصلت في سويسرا بدأنا نتحدث عن مراحل الانسحاب وجدولة الانسحاب، بينما الورقة التي خرجت عن وزارة الخارجية الأمريكية منذ شهر تقريبا تتحدث عن اتفاق لبناني إسرائيلي وبنود 1-2-3-4 لم تذكر أبدا انسحاب، كانت تتوقف. طيب، وحتى وقف إطلاق النار لم تتحدث.
1: السؤال عنه اليوم، نحن نتحدث عن واقع جديد لا سيما بعد مفاوضات سويسرا، اشتراط إيران عمليا على أن ملف لبنان هو الملف الأول وغير قابل للتفاوض. السؤال: إسرائيليا ترفض الانسحاب، وهناك يعني تجول لضباط إسرائيليين في مناطق متفرقة في جنوب لبنان حتى ضمن منطقة الخط الأصفر، هل تقبل فيها أو يقبل بها حزب الله؟
2: قبل الحديث عن حزب الله، إسرائيل تسعى بكل الأحوال، ليس فقط في لبنان، في سوريا، في غزة، في الضفة الغربية، أن ما توغلت به من أراض لن تتخلى عنها، وتعتقد أنها بدأت تحقق إسرائيل الكبرى بخطوات حسيسة. يعني هلا في لبنان هناك ما يسمى منطقة صفراء كما ادعت في غزة، غزة لم يبقى منها إلا 30%، في لبنان تدعي أو تعتقد إسرائيل أنها سوف تحقق نفس النتيجة، أنها سوف تبقى إلى أجل غير مسمى بحجة حماية المستعمرات وأن لبنان لم ينزع سلاح المقاومة لكي تلعب على عامل مرور

0: الزمن وعامل الذاكرة لتصبح هذه المنطقة الصفراء كما جولان، كما المنطقة الصفراء في
1: نعم،
0: غزة
1: ولكن في
0: حتى
1: المقابل
0: الآن.
1: الموقف اللبناني الرسمي الداعي للانسحاب، ولكن هناك مسارات يعني بينه وبين إسرائيل تتحدث عن مناطق تجريبية، اليوم الحديث
0: نعم،
1: هناك عن وقف مثلا
0: هنا
1: النشاط
0: الفخ،
1: أو تقسيم لبنان. هل منطقة جنوب
0: هنا
1: لبنان
0: الفخ
1: اليوم؟
0: صديقي،
1: نعم تفضل.
0: هنا الفخ. لماذا؟ ماذا يعني مناطق تجريبية؟ ولماذا دولة الرئيس بري رفض هذا الطلب، منطقة تجريبية، وتحدث عن اعتماد القضاء أو الأقضية كمراحل وليس مناطق تجريبية؟ عندما إسرائيل تقول منطقة تجريبية يعني إسرائيل تختار المنطقة. مثلا هلأ يتحدثون عن علي الطاهر، كونها لم تستطع أن تحتلها إسرائيل، تبدأ بعلي
1: يعني
0: الطاهر،
1: فقط
0: وعلي الطاهر هي
1: وأنت
0: التالية.
1: تتحدث معي، دعني أنوه فقط إلى هذا العاجل في هذه الأثناء، يعني مصادر لبنانية تتحدث عن استهداف إسرائيلي لمركبة في بنت جبيل.
0: يعني إسرائيل تحاول أن تفشل المفاوضات وتفشل
1: تفشل
0: القرار
1: المفاوضات أم
0: الأمريكي.
1: عودة النازحين؟
0: لا لا لك شو، لا لك شو، في عدة أسباب لهذا التصعيد اليوم بالذات. أولا، إسرائيل التقارب الأمريكي الإيراني لم ترضى عنه نهائيا، وهي يعني خرجت من هذا الموضوع هي الخاسر الأكبر، وهذا ما صرحه عدة مسؤولين إسرائيليين. قالوا لو كنا نعلم أن نتائج الحرب سوف تفضي إلى هذه النتيجة لم نشترك في الحرب منذ الأساس. يعني فهي تسعى لإفشال المفاوضات برمتها لكن لن تستطيع. هي الهدف الثاني، تسعى لفصل الملف اللبناني عن إيران وأمريكا، هذا اثنين. ثلاثة، نحن اليوم في الاجتماع الخامس، الجولة الخامسة من المفاوضات، لكي يدخل الفريق اللبناني إلى المفاوضات تحت ضغط النار. يعني هذا كمان جزء، كمان كما لاحظت هي أن عودة النازحين بهذه الكثافة وهذا المشهد هذا يرعبها، لأنه كمان المستعمرات الشمالية لا عندها لم يعد السكان كما يعود النازحون. ومشان هيك أنا علقت على ببداية الحديث أنه عن هذا الشعب. إذا إسرائيل طبعا هذا المشهد يرعبها، لا تريد أن يعود السكان، فهي تحذرهم أنني أستهدف، أنني أقتل، فلا تطمئنوا أنكم أن وقف إطلاق النار سوف يكون نهائيا. أنا لدي حرية الحركة. سألتني عن حزب الله أو المقاومة. المقاومة صرح أمين عام حزب الله لن يرضى أبدا حزب الله أن تبقى إسرائيل لديها حرية الحركة كما فعلت في 15 شهرا أثناء توقيع، بعد توقيع اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، بحيث أن لبنان والمقاومة التزمت بوقف إطلاق النار بينما إسرائيل استمرت بحجة حرية الحركة.
1: هذا أفهم أن موقف الحزب هو عمليا انسحاب إسرائيلي كامل من كافة الأراضي اللبنانية. السؤال
0: طبعا
1: باقتضاب لو سمحت، هل هذه المرة المفت اللبناني يحمل، دعني أقول، ثقل كبير جدا، لا سيما بعد مفاوضات سويسرا، لا سيما نتحدث هنا عن موقف نبيه بري، ويأتي يعني أقول بخطط واضحة، هذه المرة تختلف عن الجولات السابقة.
0: طبعا هذه المرة مختلفة، وكما قلت لك على الفريق اللبناني أن يستفيد من هذا الضغط لكي يحقق
1: صحيح.
0: أهداف لبنان، وقف إطلاق النار والانسحاب.
1: نعم.
0: هل سوف يستطيع ذلك؟ هل سوف تستجيب إسرائيل؟ نحن رأينا ديفانس مؤخرا تكلم بعبارات قاسية تجاه إسرائيل، بمعنى أن أمريكا غير راضية بتاتا عما
1: صحيح.
0: تقوم به.
1: وهذا ما
0: إسرائيل
1: تحدث عنه أيضا الرئيس
0: نعم.
1: الأمريكي دونالد ترامب، العميد منير شحاتي خبير عسكري واستراتيجي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة
0: شكرا.
1: وهذا التوضيح، شكرا جزيلا لك. إذن من مسار المفاوضات في واشنطن إلى فاصل إعلاني قصير، نواصل وإياكم بعد قليل في الحصاد الإخباري لهذا اليوم.
2: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
3: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب899 شيكل، مكيف تنين قوة حصان إيفرغرين ب1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.

0: على أنكور إنفرتر.
1: الشمس دائما.
2: والله أنا مع مودريتش وبدي إياه يتقدم للمراحل المتقدمة مع منتخب كرواتيا، عشان هيك بتوقع فوز سهل 2-0 في اللعبة مع بنما.
3: حاسس إنه بنما رح تعمل مفاجأة وتتعادل مع الكروات.
2: مستحيل
3: بالفوتبول يا صاحبي، فيش مستحيل.
2: إذا عندك الجرأة حطها بالمسابقة على تطبيق الشمس تعادل ورح تخسر.
3: تنشوف.
4: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.

0: فعال.
1: تواصل معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: المثل بيقول ما بدي حق ورام طالب،
3: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
2: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان نقول تعلمناه وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
4: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من 6 إلى 7 مع دوله للداوي.

0: عدنا إليكم مستمعينا في هذا الحصاد الإخباري. كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند مفاوضات إسرائيل ولبنان وأيضا ما يحصل بين الوفدين الأمريكي والإيراني، ولكن من هذا الملف إلى ملف مسلسل هدم البيوت والاستنفار في قرية مصمص، لا سيما بعد إصدار أوامر هدم لمنزل في القرية. عن موقف المحامي لا سيما وأن المنزل يملك التراخيص، نستمع إلى أقوال المحامي حسين أبو حسين خلال حديثي لإذاعة الشمس قبل قليل.
1: الدار المهددة في الهدم في قرية مصمص دار مرخصة من دائرة التنظيم، وبخلاف الغالبية العظمى من الدور المهددة بالهدم على خلفية البناء الغير مرخص، هذا البيت حصل على ترخيص، ولكن ادعاء دائرة أراضي إسرائيل أنها حصلت في السابق قبل أن حصل هذا البيت على ترخيص على قرار هدم من محكمة الصلح في العام 2016. بعد 2016 سعت هذه العائلة إلى ترخيص البيت، وفي الواقع حصلت على هذا الترخيص، ولكن دائرة أراضي إسرائيل تدعي أن البناء في هذه القسيمة لم يكن بموافقة دائرة أراضي إسرائيل ودون إزالة الشيوع القائمة في القسيمة. مساحة القسيمة 82 دونم، كما الغالبية العظمى من قسائم البناء في القرى والمدن العربية، وهي تطالب المواطنين بإزالة الشيوع في هذه القسائم، وهذا طلب يعني غير معقول ومكلف جداً لإنسان عادي. دائرة أراضي إسرائيل تعد الخرائط الهيكلية وتعد برامج إسكان ومخططاء بناء وعمران في القرى والمدن اليهودية، ولكن لا تقوم بهذا الواجب في قرانا وتطلب من المواطنين.
0: وللوقوف أكثر عند هذا الملف ينضم إلي السيد محمد علي إغبري عضو اللجنة الشعبية في مصمص. مساء الخير.
2: مساء الخير أدهم إلى كل جميع المستمعين والمستمعات.
0: نعم، دعنا نبدأ يعني عمليا استنفار. السؤال، ما هي الأدوات التي يعني يمتلكها الحراك أو اللجنة الشعبية لمنع يعني مثل هذا الهدم؟ لأسيما استمعنا إلى المحامي الذي يقول يعني عمليا بأن البيت يمتلك أو يملك التراخيص اللازمة.
2: اولا اهميه الحراك هو انه احنا نطلق صرخه انه يعني بطل ينفع انه احنا نقعد مكتوفي الايدي امام عمليه الهدم. للاسف الشديد

0: في السنوات الأخيرة صارت الناس يعني أصبحت الناس تهدم بيوتها بإيديها تفاديا للغرامات وللمواجهات ولملفات يمكن بالشرطة، ولكن هاي الطريقة زادت من شهية المؤسسة، وإحنا شايفين إنه وتيرة الهدم في كل مجتمعنا من أقصى الشمال لأقصى الجنوب قاعدة بتزداد، ما بكفيهم إنها الناس ما بدها تواجه. وإحنا شايفين يعني هاي السياسة اللي إحنا اتخذناها يعني يمكن مش بخيارنا، إنها الناس يعني الله يعين الناس اللي بدها بيوتها مهددة، غير إنه كانوا بده يهدموا له بيته كمان بده يدفعوا غرامات، لكن إحنا قاعدين بنشوف إنه الوتيرة بتزيد.
1: السؤال هل هناك تجاوب شعبي يعني تحديدا في قضية مصمص الآن بعد الدعوات والنفير، وأيضا هل من خطوات وإجراءات قادمة؟
0: أولا يعني ثانيا أدهم هذا البيت يعني بشكل مخالف لا يمكن حتى لملفات أخرى. إحنا بنحكي عن بيت اللي هو مرخص حاصل على التراخيص والمصادقات اللي طلبوها، دافع كل الرسومات اللي مطلوبة منه. يعني الإنسان هم كان دائما الحجة تبعتهم عندنا في مجتمعنا إنه أنتم بتبنوا أرضكم بس أرض زراعية في بيوت غير مرخصة. هون إحنا نحكي على بيت مرخص كان في أصدر التراخيص اللازمة، دفع اللي لازم يدفعه والموضوع انتهى، والأرض هي أرض إله. في عنا إشكاليات المجتمع العربي كله إشكاليات هاي التوحيد والتقسيم اللي يحود بحلوكة معروفة، لكن هو باني على أرضه وأرض دائرة أراضي إسرائيل وما يسمى المنهال، يعني ما استغلوا كل الأراضي يعني موجودة وبقدر يأخذوا حصتهم.
1: السؤال ما هي الرسالة التي ترونها عمليا من هذه من مسلسل الهدم؟ مؤخرا أيضا تم تعطيل ميزانيات كانت مقررة لوادي عارة في إطار الخطة الخماسية، تم نقله عمليا لبلدات يهودية.
0: القرار سياسي عنصري بامتياز، كل اللي قاعد بيصير من قرارات من الهدم حتى بالعنف كله هذا قرارات حكومات ووزراء عنصريين اللي بدهم يضيقوا الخناق علينا على شعبنا على أهلنا، وما بدهم مجال. يعني هاي خطط ترحيل وتهجير. هذا الإنسان أخونا أحمد اللي عنده هو ساكن هو ابنه وأحفاده في هذا البيت 12 نفر، عمره من دم كلبه كل ما يملك حطه في البيت، وعايشين صار لهم 12 سنة في هذا البيت، وين بدهم يروحوا؟ هاي إذا بدك تهجر أنت 12 شخص لا سمح الله وين بدهم يروحوا؟ وين بدك تزيد عليهم أنت حتى تكاليف بدهم يروحوا في الأجرة بدك تزيد عليهم تكاليف؟ والناس إحنا وصلنا لوضع إن الناس بطلت تهدم. يا أخي أنت بتهدم البيت بيجوا بيهدموا على الكليلة يكون كرامتك محفوظة. يعني أصعب شعور في الدنيا إنه الإنسان يهدم بيته في إيده وفي الآخر ما في حلول. يعني لا شفنا احنا في عندنا في مصمص كان في بيوت اثنين اللي تم هدمهم، الاشخاص هدموهم في في في ايديهم يعني بشكل ذاتي، وما شفنا انه الوتيرة قاعدين بنشوف انه الوتيرة حتى صارت تطال بيوت بيت اللي هو مرخص في مشير في حدنا اللي هو نفس المجلس طلع طاره، تم هدم حوالي 5 بيوت بس في اخر شهر. لوين احنا رايحين؟
1: هذا هو الحال بطبيعة الحال. أستاذ محمد علي غبري عضو اللجنة الشعبية في مصمص، نتابع طبعا هذه القضية وأيضا قضايا أخرى تتعلق في الهدم المستمر عمليا في البلدات العربية.
0: إذا ملاحظة صغيرة، احنا قمنا في نصب خيمة اعتصام. أنا بفكر إنه الحراك يمكن اللي قاعد بنطلق في مصمص بعد فترة طويلة اللي ما كان في حراك في كل مجتمعنا لكل أمور الهدم وقضية الهدم. فأنا بدعو الناس بدعو أوش أهل بلدنا وهم الحمد لله متجاوبين، لكن المنطقة المجاورة كل شعب لكل مجتمعنا ناشطين إنه إحنا نوقف مع بعض، يمكن هاي تكون شعلة اللي كمان إحنا نرجع هذا الحراك اللي إحنا نتفضل عمليات الهدم، لأنه اللي قاعد بصير صار ذل وخنوع وإحنا ما بنقبل في هذا
1: شكرا.
0: الذل والخنوع.
1: نعم سنتابع هذه القضية هذه رسالة الواضحة. أستاذ محمد علي غبري عضو اللجنة الشعبية في مصمص، شكرا جزيلا لك. نبقى في سياق الهدم ولكن من وادي عارة إلى بئر السبع. مظاهرة كانت هناك بعد هدم عشرات المنازل في قرية السر، أجرينا لقاء مع السيد سليمان الهواشلي المدير العام للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، فلنستمع إلى ما قال في حديثه لإذاعة الشمس.
2: سمعنا الأخ بتحدث عن ابنه، حالة كارثية عن الاعتداء على سكان العزل بطريقة همجية عن جهية، هدم ما يقارب 40 بيت في قرية العراد عند عائلة النباري، فوضى باسم الحكومة.

0: المسمى يعني.
1: نعم، وواضح أنه في تخوف من عنف متزايد من قبل الشرطة، يعني هذه الأحداث تتكرر في الفترة الأخيرة، وأنت يعني كمدير عام للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، كيف يمكن متابعة هيك ملفات؟
0: طبعا أخي تعلم هاي عندما يكون الأمر متعلق بالشرطة، يعني القانون يعني يتحدثون باسم القانون، ولكن من ناحية ثانية نحن لا نعول كثيرا على هذه الشرطة، شرطة بنغفير هي ضدنا بكل المعايير. هناك على خلفية هدم البيوت الكارثة عند عائلة النباري، هناك يوم الخميس بعد غد مظاهرة كبرى أمام.
1: نعم، ولهذا نتحدث إليك أستاذ سليمان، يعني وزير الأمن القومي في بيان رسمي تم إطلاع على معلومات أن هنالك مظاهرة كبيرة أمام سلطة تطوير البدو في النقب احتجاجا على سياسة تطبيق القانون، ويقول هذا لن يردعني وسأواصل في هذه السياسة، ومن سيحاول يعني استفزاز عناصر الشرطة سيواجه بحزم، يقول وزير الأمن القومي.
0: رأيت هذا البيان وأخي، نحن أولا المظاهرة هي سلمية قانونية، هي تعبر عن حجم الكارثة وحجم المعاناة أمام سلطة تهجير البدو. عندما الأمر يتعلق ببيت بهدم بيوت بحجم كبير، هذا تجاوز خط أحمر بالنسبة لنا كسكان وكقيادة محلية. لا يعقل.
2: من هذا الصوت في النقب إلى فاصل إعلاني قصير، بعد قليل نواصل وإياكم أيضا في ملفاتنا المتبقية في الحصاد الإخباري.
3: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14. خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
5: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
6: ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربية عامل سعر على الخشب بتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري. خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربية، اسم برتكان عليه.
7: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
8: دانيا نجراريم، المكان الصح لجميع أنواع العربيات. نجراريم مفتوحة مغلقة وتصنيع حسب الطلب وحسب المواصفات. كمان تركيب فافيجرا عبر الويز. دانيا نجراريم مقدار عامك 050-340-88-88. دانيا نجراريم، قوة على الطريق.
9: الشمس دائما.
10: والله أنا مع مودريتش وبدياته يتقدم للمراحل المتقدمة مع منتخب كرواتيا، عشان هيك بتوقع فوز سهل 2-0 في اللعبة مع بنما.
11: حاسس إنه بنما رح تعمل مفاجأة وتتعادل مع الكروات.
10: مستحيل
11: بالفوتبول يا صاحبي، فيش مستحيل.
10: إذا عندك الجرأة حطها بالمسابقة على تطبيق الشمس تعادل ورح تخسر.
11: تنشوف.
12: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.

0: محامي إياد خليل، مساء الخير.
1: مساء الخير. مساء الخير.
0: بداية حدثنا أكثر عن تفاصيل القرار اليوم وكيف نظرت إليه المحكمة وعلى ماذا استندت أو استندتم أنتم؟
1: طبعا اليوم كانت محكمة الاستئناف بالمركزية بالناصر زي ما تفضلت، خففت الأحكام لثلاثة متهمين. في عنا كان شباب اثنين من الرومانيا وشاب من العزير، ومن الجدير التنويه انه كمان الأستاذ محمد عمري اترافع عن احد المتهمين وكمان انضم لنا بالاستئناف الأستاذ فهيم داود. في البداية احنا بنحكي عن احداث اللي صارت بشهر 5 2021 ما عرفت بهبة الكرامة. طبعا بهاي الملفات الشرطة كان تعاملها من البداية تعامل اللي كان فيه طابع تمييز، كانت إجراءات سريعة جدا. اعتقلوا بليلة 11 و12 5 2021، خلال 4 أيام فقط كانت لائحة الاتهام جاهزة حاضرة مقدمة للمحكمة من دون تحقيقات مكثفة. الشباب اتحقق معهن دقائق معدودة، خلال أكم من يوم قدمت لائحة الاتهام. قعدوا جوا معتقلين لفترة ما يقارب الشهرين، مع أنه ما في عندهن أيات إسباقيات. أول مرة بتوقفوا، اعتدوا عليهن رجال الشرطة، في منهن كان مع ضربات، طلع على المحكمة مع علامات ضرب، اتلقى علاج طبي. طبعا المحكمة استمرت في محكمة الصلح ما يقارب 5 سنين. هذول 5 سنين ما كان في عندهن مخالفات، ما كان في عندهن إخلال بالشروط. بالرغم من كل ذلك محكمة الصلح وضعت أو أصدرت أحكام فعلا جاحفة، ما كانش أحكام مماثلة.
0: أفهم من كلامك عمليا بأن المحكمة يعني استمرت لسنوات، المحكمة فرضت عليهم أي عقوبات في البداية؟
1: شباب اثنين كل واحد انحكم 24 شهر سجن فعلي، وكان في شاب اللي انحكم 12 شهر، كان الجزء تبعه أخف بلائحة الاتهام. الغريب في الأمر إنه بعد كل هاي السنوات، وبما إنه ما كانش أيات ضرر، ما صارش أيات ضرر، ينحط أحكام لسجن فعلي مع أرقام بهيك ملفات كان إشي مفاجئ لنا.
0: طيب على ماذا استندت المحكمة؟ على أي أدلة استندت مثلا المحكمة بقرارها؟
1: لكل متهم اختارت المحكمة، محكمة الصلح، أنه تصدق رجال الشرطة. يعني ما كان على كل متهم غير شرطي واحد، اللي هو طبعا اللي اعتقله، هو اللي خلينا نقول مسكه باللغة العامية بالساحة أو بالشارع. إحنا كمان حكينا أنه كانت رمضان، كان فترة رمضان، ومن الطبيعي أنه الناس تكون وتتواجد هناك، والنيابة قد ما حاولت تفوت تهم، بالآخر هي التهم، عشان نكون واضحين، التهم هي بسبب وجودهن في هذا المكان.
0: اللي هو وين كان؟ اللي هو وين كان؟
1: حد بيوتهم. هن حكوا وادعوا أنه طلعوا مظاهرات عنيفة، وكان في محاولة لإحراق محطة شرطة أو نقطة شرطة، وهذا طبعا ما كانش في أيات صورة ولا أيات كاميرا، فجأة ملف ولا فيه أيات شاهد.
0: طيب كيف نظرت الشرطة؟ السؤال كيف هنا تفسر موقف أو قرار المحكمة المركزية مقابل قرار وحكم محكمة الصلح، وماذا جاء في بيان المحكمة المركزية اليوم؟
1: المحكمة المركزية ما غدرتش، غض النظر عن الأحكام المجحفة اللي حكموا فيها الشباب محكمة الصلح، في طبعا قرارات وسابقات أو إسباقيات بقضايا مماثلة اللي كان فيها أحكام مخففة، ومنها أغلبها الأحكام كانت خدمة جمهور، ما يعرف بالعفودوت شروط.
0: نعم، هذه أطيت على ما يبدو لأحد المتهمين في القضية،
1: اللي هو الأقل كيف الادعاءات تاعتهن كان، يعني ما غضروا يجيبوا أيات دليل اللي إنه يشرحوا إنه عمل أيات إشي غير وقوفه وجوده في المكان. إن حاولوا يلصقوا تهم للشباب الآخرين، إنهن حاولوا يعتدوا على رجال الشرطة، مع إنه إذا بنرجع على شهر 2 من هذا العام وبنطلع على المظاهرات اللي كان

0: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
1: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك كل ما حقيقي مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ قانونية.
2: أنا زيك ماما.
3: كيف يعني زيي؟
2: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
3: يا روحي.
2: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
3: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
2: أنا زيك ماما.
4: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: الشمس دائماً.
6: والله أنا مع مودريتش وبديته يتقدم للمراحل المتقدمة مع منتخب كرواتيا، عشان هيك بتوقع فوز سهل 2-0 في اللعبة مع بنما.
7: حاسس إنه بنما رح تعمل مفاجأة وتتعادل مع الكروات.
6: مستحيل.
7: بالفوتبول يا صاحبي فيش مستحيل.
6: إذا عندك الجرأة حطها بالمسابقة على تطبيق الشمس تعادل ورح تخسر.
7: تنشوف.
8: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل، وأشار ترامب لأنه لولا موافقة إيران لما كان هناك المزيد من المفاوضات. تصريحات ترامب جاءت ردا على التصريحات الإيرانية بعدم إدخال مفتشي وكالة الطاقة الذرية لتفقد المنشآت النووية. يجري قائد الجيش الباكستاني محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود باساشكيان في العاصمة إسلام أباد، وذلك بعد أيام من مباحثات سويسرا بين الوفدين الأمريكي والإيراني. بالتزامن تشهد مسقط في عمان محادثات يقودها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، وفي بيان مشترك اتفقتا إيران وعمان على الحوار من خلال فريق عمل مشترك بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز. حذر حزب الله مما وصفها بالانتهاكات الإسرائيلية في لبنان،

0: ذلك بعد ارتقاء شخصين وإصابة آخرين في عمليات إطلاق نار نفذها الجيش الإسرائيلي في منطقة نبطية أثناء فتح الطرقات وانتشال الضحايا من المواقع تحت الأنقاض كما جاء في بيان الحزب. أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن إسرائيل وجهت ضربة إلى إيران ووكلائها في المنطقة، مشيرا إلى أن العملية لم تنتهي بعد. وقدر نتنياهو دعم الأصدقاء الأمريكيين مؤكدا أن إسرائيل بحاجة لتحرير نفسها من التبعية وبناء نظام تسليح مستقل. يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن بإشراف أمريكي، وسط تأكيد إيراني على أن لبنان ضمن أي تفاهمات أمريكية إيرانية في المنطقة. قررت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة تخفيف الأحكام الصادرة بحق 3 شبان من قريتي رمان والعزير في منطقة الجليل، وذلك بعد فرض محكمة الصلح في الناصرة عليهم الأحكام نهاية العام الماضي بعد إدانتهم بالاعتداء على عناصر من الشرطة والمشاركة في أحداث هبة الكرامة في شهر أيار مايو 2021. أعلنت وزارة الصحة استكمال الفحوصات التي أجريت خلال الأيام الأخيرة بشأن الحصول على نتائج سلبية لفيروس إيبولا لدى شخصين أثرا الاشتباه بإصابتهما بالمرض بعد عودتهما من جمهورية الكونغو. وأكدت الوزارة أنه حتى اللحظة لم تسجل في إسرائيل أي حالة مؤكدة للإصابة بالفيروس.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 15، الجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 21، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 21، النقب 19 في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للدعوي.

طيب يلا نبدأ حقق علينا. 23 حزيران 2026، مساء الخير عليكم جميعا. في التنسيق خليل حداد، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، ومعكم في تقديم هذه الحلقة وتقديمها دوريد للداوي. فتنا فصل الصيف يا جماعة، وبدأت العطلة الصيفية عند بعض المدارس، وفي مدارس ما زالت يعني بدها بأخذ لها كمان كم من يوم، أسبوع ماكسيموم. ومع بداية العطلة الصيفية آلاف الطلاب والطالبات ببلداتنا العربية وبكل البلاد بلشوا يبحثوا عن فرصة عمل مؤقتة. البعض بده يكسب خبرة، وبعضهن

الجهة الأخرى حابب يساعد أهله ربما، والبعض الآخر بده يجمع مصروفه أو يوفر لمستقبله أو مستقبلها طبعاً.

0: لكن مع أول تجربة عمل بتطلع أسئلة كتيرة. هل يحق لأي قاصر أن يعمل أساساً يا جماعة؟ هذا مهم السؤال. وشو هي حقوقه؟ ما هي واجبات المشغل تجاهه؟ وهل بعرف الشباب وأهليهن شو اللي بيضمنوا لإلهن القانون تحديداً؟ وشو اللي بيمنعه كمان من الجهة المقابلة؟ يعني بين فرصة اكتساب الخبرة والاستقلالية وبين ضرورة الحماية من الاستغلال أو المخاطر حتى، رح نحاول اليوم إنه نفهم الإطار القانوني اللي بنظم عمل القاصرين خلال العطلة الصيفية. للحديث عن هذا الموضوع من رحب بضيفنا المحامي نادر جرجورة. نادر جرجورة المختص في قانون أو قوانين العمل والإصابات. مساء الخير.
1: مساء الفل. أهلا دوريد فيك وجميع المستمعين.
0: الله يخليك.
1: أهلا بيك.
0: طيب بالمستوى الشخصي عندك أولاد بنات أطفال؟
1: طبعا واحد منهم تخرج جديد.
0: مبارك.
1: أسبوعين. شكرا.
0: أول إشي شو شعورك؟ تعال هيك كأب فخور.
1: كبرنا.
0: هذا أول إشي مخطط.
1: هذا التذكير الأولاني. نعم نعم، إنه طبعا فخر واعتزاز تشوف ابنك على مدى 18 سنة اللي مضوا كيف كان ولوين وصل لليوم.
0: جميل.
1: طبعا يعني شعور جدا جدا جدا جدا حلو.
0: استثنائيا ما بعملها بالبرنامج لأنه هذا البرنامج حواري قانوني بحت يعني بالعادي، لكن بتعرف نهرب من هون ومرات هون وهناك.
1: أكيد استراحة.
0: أنا حابب من أب توجه لابنك رسالة هيك، احكي له كلمة بجد.
1: إيه أنت فوتني عن جد في
0: اعذرني بس أنه استفزيتني بمستوى لطيف، تعرف أنه ممكن شكرا. كل أب هيك تحرك عنده أنه يروح يحكي لابنه كلمة طيبة، فجميل جدا نضرب عصفورين بحجر كمان منك لابنك وكل أب كمان طبعا. يتعامل بالمثل.
1: شكرا على الفرصة.
0: بكل سرور.
1: بهذا المستوى طبعا مستوى راديو الشمس. الشعور بالأساس هو يعني فخر واعتزاز فعلا. أنت بتشوف ابنك قدامك خلص مدرسة والحمد لله بنتائج جدا جدا مرضي ومنيحة، وبدي أقول له من على هاي المنصة يعني إنه أنا وإمك جدا فخورين فيك وجدا متأمنين لك مستقبل منيح وحلو ومعتمدين عليك.
0: كثير مؤثر على فكرة.
1: أنا شايفين شفنا سيرورته، شفنا حلو. من أيامات طفولة لليوم وشايفينه في الاتجاه الصح طبعا.
0: كل احترام.
1: شكرا لك.
0: رائع مؤثر.
1: شكرا.
0: يعتبر قاصر ولا لا؟ صار 18؟
1: ايه كمان شوي صغيرة.
0: كمان شوي.
1: 18 نعم، 1/8 بطل 18 وعم بعد الايامات لهاي اللي
0: بده يبطل قاصر.
1: بده يبطل قاصر نعم.
0: طيب بدأنا نحكي عن القاصرين.
1: نعم.
0: يلا هات اول اشي كيف بعرف القانون، كيف بعرف القاصر في مجال العمل وليش في هناك قواعد خاصة لتشغيلهن او تشغيله بتختلف عن اللي بتسري على البالغين. تعال نحدد نساوي الفصل، نحط الامور بنصابها والنقاط على الحروف، ارشدنا يكون مدخل صحيح.
1: تمام. القاصر في مجال القانون هو نفسه القاصر في أي مجال حياتي آخر. ما بفرق. كل من هو دون سن 18 يعتبر قاصر في عينين ونظر القانون. فمن هاي الناحية قوانين أو مجال العمل ما بيختلف عن القانون العادي. لكن بهذا السياق بحب أحكي يمكن بس تنويه صغير إنه قوانين العمل بشكل عام هي قوانين قاهرة، قوانين ملزمة لجميع الأطراف، للعامل وللمشغل، لأنه القانون بيشوف العامل وكأنه هو الوصي عليه زي أب وابنه. معاملة القانون للعمال وكأنه هو الوصي عليهن وكأنه هو بيعرف مصلحتهن أحسن منهن، لدرجة أنه في مجال العمل العامل البالغ

0: لا يحق له أن يتنازل عن حقوق أعطاه إياها القانون، حتى لو التنازل تبعه كان واضح صريح وخطي.
1: أوكي.
0: التنازل من هالشكل ما إله ولا آياتها تأثير.
1: عم بفهم ما بين السطور، وإنما القاصر مختلف.
0: فكيف بالحر القاصر؟
1: فهمت عليك.
0: فالقاصر بما أنه قاصر وبما أنه معرض وعرضة أكثر لاستغلال، استغلال من المشغل تبعه، وحتى استغلال بحالات معينة حتى من أهله يعني، وبما أنه معرض أكثر لإصابات جسدية ونفسية كمان ممكن نتطرق لها بآخر أكثر
1: طبعاً.
0: فالتقييدات هاي الملزمة والقاهرة هي ملزمة أكثر وأقل مرونة، صارمة هاي الكلمة اللي دورت عليها، صارمة أكثر بكل ما يتعلق في القاصرين.
1: نعم.
0: أوكي. القاصرين يعني هنا كمان بفوت كمان قانون بالدولة، قانون التعليم الإلزامي. يعني الدولة من شقة أجت وقالت أنا بدي أجبر، بدي ألزم جميع الطلاب ما دون سن 18 يتعلموا، وبنفس الوقت بدي أخليهم يشتغلوا، يبلشوا يطلعوا بخطوات الأولى في مجال العمل، في سوق العمل، يكسبوا خبرات أولية. فعشان تقدر تطابق بين القانونين هدول، طبعا قانون التعليم الإلزامي لحد سنة 2007 بنص إنه كل ولد أو بنت لحد جيل 15 ملزم بالتعليم، تعليم إجباري.
1: قبل 2007 ما كان شيء؟
0: بعد 2007 صار في تعديل وزادوا السنين لحد جيل 18.
1: أينا.
0: ولكن قوانين العمل، قانون عمل الشبيبي، في قانون خاص اللي بيختص بالموضوع هذا، بيجي بيقول عمليا كل شاب أو صبية لحد جيل 15 ممنوع تشغله. أنا كدولي
1: ممنوع تشغله.
0: ممنوع تشغله.
1: أوكي.
0: ممنوع تشغله. أنا بدي إياه يتعلم، لأنه في قانون تعليم إلزامي، فكيف بده يتعلم لما هو بيشتغل؟
1: فهمت.
0: أوكي.
1: تمام.
0: في استثناء صغير بين جيل 14 ل 15 فقط في فرصة الصيف، إنه مسموح تشغل هاي الفئة العمرية الصغيرة،
1: لكن بمعايير خاصة،
0: أعمال خفيفة جدا اللي ما بتضر بصحته بجسمه، وطبعا بتحديد ساعات معينة. من جيل 15 لحد جيل 18 مسموح تشغل بشكل عام، لكن في تقييدات على التشغيل، في تقييدات على عدد الساعات الأسبوعية، في تقييدات على أنواع العمل اللي مسموح يشتغلها، في تقييدات على ساعات العمل، ممنوع تشغله في ساعات الليل بين الساعة 8 إلى الساعة 8 الصبح تاني يوم، ممنوع تشغله بالليل لما تاني يوم عليه مدرسة.
1: بتحب نفصلهن كلهن بشكل واضح؟
0: تفاصيل يعني، في كتير تفاصيل وفي كتير جزئيات فيها وفئات جيلية. الرسالة يعني بكل تواضع، الرسالة اللي بفكر انه تمرق، انه انت كأب او انت كشاب اللي بده يشتغل، في علاقة لعمرك.
1: أوكي.
0: هل انت 14، هل انت 15، 16، 17 او 18، لانه بكل فئه من الفئات في لها الحيثيات تبعتها وفي لها القوانين تبعتها. الشيء المهم انه لحد جيل 15 ضي احمر، لحد جيل 15 ممنوع ابدا بتاتا ممنوع. وهنا بفوت عمليا كمان اجراءات جنائيه ممكن تكون لاي شخص بشغل قاصر ما دون سن الـ15، مش فقط إجراءات مدنية وإنما إجراءات جنائية في نطاق محكمة العمل.
1: نتيجته إيش بتكون جنائيا؟ لما بتقول جنائيا إيش شو العقاب هون عم نحكي؟
0: العقاب هو جزاء مالي، ممكن يوصل على تشغيل قاصر ما دون السن القانوني لحوالي 44 ألف شيكل غرامة مالية. غرامة مالية.
1: محرز مبلغ.
0: وإذا عندك 4-5 أولاد أنت مشغلهن، فأضرب في عدد الأولاد.
1: في عدد الأولاد اللي مشغلهن.
0: نعم. طبعاً مش بس على العدد، في تقييدات كمان على أنواع الأعمال ممكن نتطرق لها بحوارنا في مرحلة متأخر أكثر.
1: أوكي.
0: ولكن في الحماية القانونية للقاصرين وكمان للعمال البالغين بتجمل أو بتشمل جزاءات وعقابات جنائية عليهم.
1: طبعاً. طيب بدي أخذ من حديثك، تعال نحكي نفصل أكثر الاختلاف بشروط التشغيل القاصرين خلال عطلة الصيف عن

0: الشروط خلال السنة الدراسية. هذا مهم طبعا مع تفصيل الأعمار والأجيال.
1: من جيل 16 وما فوق مسموح تشغل بفرصة الصيف، ومسموح تشغله كمان إذا في عليه مدرسة كمان، لكن ساعات العمل
0: لكن مش بفترة المدرسة،
1: مش بفترة
0: يعني
1: المدرسة.
0: هذا منطق،
1: مش لما في عليه مدرسة، مش بساعات الدراسة، خلينا نسميها هيك، مش بساعات الدراسة. في تقييدات على ساعات التشغيل بالليل، ممنوع تشغله بين الساعة 8 بالليل ل 8 الصبح تاني يوم. بفترة الصيف، فرصة الصيف، ممنوع تشغله من 10 بالليل للست الصبح تاني يوم.
0: ولما بنحكي
1: لأنه هو مش عم بيتعلم
0: مفهوم لا تمام انه عطلي، بس انه التفصيل هاي مبنية يعني ايش بالضبط نحكي على شهر 7 و8
1: شهر
0: تحديدا،
1: شهر 7 و8 وفرصة والفرص العطل المدرسية مش شرط 7 و8،
0: يعني ممكن
1: في فرصة
0: الربيع،
1: الربيع بالضبط، وفرصة الشتاء ممكن كمان.
0: الأعياد بتدخل بهذا النهج ولا لا؟
1: أعياد ممنوع تشغله بفترة أعياد.
0: أها
1: ممنوع، ممنوع تشغله فترة أعياد. إذا هو بيشتغل عندك يعني، إذا اشتغل عندك واستقبلته عندك في مكان العمل قبل العيد، ممنوع تشغله فترة العيد أو فترة اليوم الراحة تبعه، سبت جمعة أو أحد.
0: مفهوم.
1: بتعلق نعم. بدينه يعني. وكمان إذا أنت أجيت وشغلته في ساعات الليل لبعد الساعة 11، أنت مجبور ترجعه على البيت بسفر، مجبور تأمن له سفر رجع على البيت، بما أنه قاصر أنت ما بدك ياته بساعات متأخر بالليل.
0: عفوا على تفصيلي سؤال.
1: نعم.
0: ربما ربما ربما يعتبر بسيط لكن ممكن يتسألوا، أنه أنا كمشغل هأمن لك أيها القاصر توصيلي للبيت، ممكن تكون عن طريق سيارة أجرة تاكسي
1: ممكن.
0: مع شخص اللي أنا ما بعرفه، ممكن يكون غريب ولا صح. قدر الله ممكن يكون كتير أشياء هناك،
1: ممكن القانون لا ينص على الطريقة اللي فيها انت
0: المهم يوصل،
1: المهم
0: النتيجة
1: يوصل على البيت. ممكن توصله مع واحد من العمال عندك، ممكن توصله مع تاكسي، ممكن يطلع في مع أيات شخص، لكن المهم انه توصله على البيت، ما تتركوش بالشارع لحاله الساعة 11 أو 12 بالليل شاب عمره 15 أو 16 أو صبية عمره 15-16 لحالها تدبر حالها بالليل
0: بالضبط.
1: بعد الشغل يعني بالأساس.
0: نعم.
1: في كمان تقييدات على عدد الساعات بفرصة الصيف أو بفترة التعليم، التعليم بتقدر تشغله لحد 9 ساعات لحد 8 ساعات أسف، بينما بفرصة الصيف بما أنه مش عم بتعلم تقدر تشغله لحد 9 ساعات يوميا، ولكن بشرط أنه عدد الساعات الأسبوعي، الأسبوعي لا يتجاوز 40 ساعة.
0: مفهوم مفهوم.
1: أوكي. لبالغ مسموح 42 ساعة ماكسيموم
0: يعني. هاي هي ساعتين الفرق يعني،
1: هاي هي ساعتين الفرق، بس ممنوع تشغلوا ساعات زيادة. بالغ مسموح تشغلوا ساعات زيادة.
0: للقاصر أبدا ممنوع يشغل ساعات زيادة، حتى لو أنه المشغل بغري هذا القاصر بمعاش إضافي ربما مضاعف حتى، ممنوع.
1: هون بهاي النقطة بالذات بتفوت قوانين العمل اللي بدها تحميه، بدها تحميه مش بس من المشغل، تحميه من حاله كمان. وهاي هذا المبدأ كمان مرة ينطبق ليس فقط على العامل القاصر، وينطبق على كل العمال بشكل عام. العمال والبني آدمين بتفكر للمدى القصير فقط.
0: أوكي.
1: ما بتفكر للمدى البعيد. لما بيجي القانون وبنص أنه أنت ممنوع تشتغل أكثر من 12 ساعة بالنهار لعامل بالغ على سبيل المثال، وهذا العامل بيجي بيقول أنا مستعد أشتغل، أنا موافق، وحتى بتعرف شو بمضيلك أنه أنا بدي أشتغل.
0: نعم.
1: نتيجة هذا التصرف أنه بعد أكم من سنة من العمل المكثف بهاي الطريقة، هذا العامل بده يصير معاق، بده يصير في عنده مشاكل صحية، بده يوقع على الدولة ويدق بابها ويقول لها تعال يا تأمين وطني ادفع لي مفوتك لليت. بده يكون عبء على الكوبات حليم
0: كل صناديق
1: المرضى. المرضى وهي تكاليف الدولة بدها تدفعها، فالدولة بتقول لا أنا بعرف مصلحتك أحسن منك، ممنوع تشتغل،
0: خلاص حركة استباقية أساسية
1: حتى. بالضبط بالضبط. أو في على سبيل المثال في ناس بقول لك عندهن البنسيا، صناديق التوفير اللي هي للجيل التقاعد. طبعا شاب عمره 25 سنة مش عم بفكر بالتقاعد ولا عم بفكر شو بده يصير معه كمان 40 سنة أو 45 سنة
0: للأسف. تعم
1: بيجي بقول للمشغل تبعه أنا

0: ليش اياهم؟ لو شو بدي فيه ندفع اياهم؟ بس هاي في إلها تداعيات اللي هو كعامل مش عم بفكر فيها.
1: بس هذا قانوني هالجزئية اللي تفضلت فيها؟
0: لا غير قانوني
1: بالضبط.
0: هذا اللي بقوله انه حتى لو العامل اجا وتنازل عنها ما إلها صلاحية، واذا تشك عليه في محكمة العمل المشغل بدفع له اياهن كمان مرة
1: دبل ممكن.
0: بالضبط. ففي القاصرين القوانين اللي تسري على القاصرين والحماية اللي بعطيها القانون للقاصرين هي حماية مضاعفة. تحميهن من حالهن، تحميهن من أهلهن. في أهالي اللي بيقولوا أوكي أنا عندي شاب طويل عريض بدي أشغله يجيب معاش بالشهر، شو يشتغل يضرب، شو فرق معي؟
1: نسمعها كتير طبعاً
0: كتير موجودة هاي الأحاديث، وهذا خطأ. فأنت كمان بدك تحمي الشاب من حاله، وقوانين العمل يعني بحالات معينة حتى ممكن يعني تصرفات معينة من الأهل في استغلال ممكن تؤدي لإجراءات جنائية ضد الأهل.
1: مش بس أستاذي، كمان في يعني قضية الشغل على شغل، يعني الشغل العمل الإضافي. ومرات في قاصرين بيشتغلوا بثلاث أماكن بنفس الفترة وربما بذات اليوم وبيضلوا كمان لساعات متأخرة. طب تعال نحكي عن قاعات الأفراح اللي موجودة إسا كمان بفترة الصيف وحفلات الزفاف اللي راح تكون بكثرة. طب شو مع الشاب هذا اللي بلم المكتات عفوا، واللي بفضي الصحون، واللي بيستنى التب تبعه وبضل هالسهرة لغاية الساعة واحدة وتنتين بعد نص الليل؟ طب هذا يعني مش عم بخص بالذكر أيات قاعة معينة طبعاً. لكن هذا موجود وإحنا منشوف إن له الشبيب الصغير إذا كان إناث أو ذكور.
0: صحيح. يعني كل يعني كيف بدي أقول لك، إذا بنحكي على شاب عمره 16 أو 17 سنة اللي بيشتغل بعد الساعة واحدة بالليل، هذا غير قانون. نقطة على السطر. في فرق بين المرغوب والموجود، فإحنا الموجود على أرض الواقع طبعا مختلف كليا، ولكن هو أنا بتفوت الدولة، بتفوت أذرع الدولة اللي لازم تنظم هذا المجال أكثر، أو وتطبق سياسة الدولة وتطبق القانون على الجميع.
1: عم بيسألونا كمان في الإنتاج، بيسألوا هل هاي المسألة غير قانونية للأهل أم ولا للمشغل؟
0: هي غير قانونية للمشغل بالأساس. الأهل واجبهن كأولياء أمور كوصيين على ابنهن إنهن هن كمان يهتموا في مصلحته.
1: على فكرة سؤال مهم.
0: يهتموا بصحته.
1: يعني في محاسبة قانونية، يعني السؤال بشكل واضح في محاسبة قانونية تسري على الأهل أيضا
0: موجودة بالمبدأ طبعا. موجودة
1: لكن
0: طبعاً.
1: لا تطبق. يعني إذا صار في إشي على الأهل على الولد، هل الأهل كمان يعاقبوا أو إنه يتهموا
0: في حالات؟ نعم، وموجودة حالات من هالشكل ضد أهالي اللي أثبت إنهن استغلوا ابنهن بسياق مجال العمل. ولكن حتى في مجالات تانية خارج عن نطاق حديثنا، يعني في مجال الإصابات والحوادث وإلى آخره، كتير مرات ولد يصاب في حادثة معينة وبروح هذا ولد بتشكى على المكان اللي صار فيه هذا الحادث بادعاء انه هذا المكان كان مهمل تجاهه وبسبب اهماله تسبب بالحادث. كتير مرات هاي المحلات ترجع وبتتشكى على الاهل، تيجي بتقول انت
1: مشغل قاصر بساعات غير طبيعيه قانونيه.
0: صحيح. وانت كاهله وينك انت من الـ من الـ من الـ من الـ من اللي صار؟ صح. ليه انت ما دبتش بالك على ابنك؟
1: مزبوط.
0: ليه جبته لهون؟
1: وهل بتعاملوا معهم قضيتين مختلفات؟
0: نفس القضيه. لا كنفس القضيه مع يعني بتعاملوا مع الاثم اللي كان على الاهل بسبب تصرفات بسبب
1: مبارزة مين بيربح.
0: كمان مرة مش في مجال العمل، مجال تشغيل القاصرين، وإنما أكثر في مجال الحوادث اللي القاصرين بيكونوا قسم منها، يعني أو
1: مهم.
0: ضحاياها نسميها هيك، هي ضحايا هي الكلمة. يعني لما أنا ببعت ابني على كوركينت بدون خوذي، يعني طب أنا ليه؟ يعني وبس آخر بسبب جورة بالشارع، مثلا حفرة بالشارع بصيبه إصابة الولد وبروحه. يعني بصير معاق بالآن.
1: لا عم تحكي بصورة منطقية.
0: بروح بتحكوا على البلدية. طب أوكي البلدية مش لازم يكون في جوار بالشوارع، بس أنت كأهل مثلا ليش بعت ابنك بدون خوذة؟ ليش أصلا بعته على الشارع؟
1: أساسا
0: بالزبط. مع السيارات
1: بالضبط.
0: على سبيل المثال طبعا في مجال العمل كمان هذا موجود، وفي إجراءات قانونية تتخذ ضد الأهل في حالات بارزة اللي فيها كان استغلال للقاصرين.
1: طيب إذا بدنا نيجي نلخص بخصوص المشغل، الالتزامات القانونية المفروضة على صاحب العمل قبل بدء تشغيل القاصر، وبعد شوي صغيرة هذا رح يأخذنا على قضية توقيع العقود بخصوص القاصرين، لكن في البداية نحل الجزئية ونسكر هذه الدائرة لأي جملة أو مفردة أو فكرة ما ذكرناها.
0: قبل سؤالك بحب أتطرق لموضوع الأعمال المسموح فيها والممنوع فيها، لأنها أتوقع مهمة لأنها بتكمل حديثنا السابق. في أعمال معينة اللي القانون يمنع منعا باتا تشغيل القاصرين فيها تحت ال 18 حتى لو 16-17. اثنين منهن إلهن علاقة في مجتمعنا العربي، أعمال بناء وترميم. كتير بتشوف شبيب صغيرة بتشتغل في مواقع بناء،
1: ممنوع دون 18.
0: ممنوع نقطة. حتى لو أخذت الولد يكنس ينظف إلى آخره، وجوده في موقع بناء هو موقع بناء يعتبر مكان خطر.
1: صح،
0: مكان خطر لإله. حتى لو هو ما إله بأياته إشي صار غاد، حادثة غاد هو معرض لحوادث، وحوادث خطيرة، وحوادث اللي ممكن تسبب ضرر جسماني جدا كبير.
1: وقبل ما نكمل، إذا صارت هذه الحالة وفات قاصر على مكان بناء وعمل حتى لو بالتكنيس وصارت وقعت إصابة، التأمين لا يعترف.
0: إذا كان مشغل، إذا كان يشتغل غاد كعامل يعترف التأمين،
1: لكن هو قاصر أساسا ممنوع.
0: قوانين العمل و قانون التأمين الوطني بهاي الحالة في حالة إصابة تمام،
1: جبتها على سبيل المثال الوطني. لكن منطقية أوكي.
0: هي قوانين اجتماعية محضة، هي قوانين اللي جاي تعوض المواطن أو العامل بهاي الحالة بدون أي علاقة بجيله. تمام، فالتأمين الوطني إذا أثبت أنه هذا القاصر كان يشتغل وواحد جابه مشغل جابه على هذا الموقع البناء حتى ولو غير قانوني شغله غاد وصار معاه إشي، التأمين الوطني بيعترف وبتفعله. بالعكس حتى بالقاصرين بكل ما يتعلق في حقوق التأمين الوطني في إلهن
1: مخصصات
0: خاصة عن البالغين. على سبيل المثال هذا القاصر إذا أصيب بإصابة عمل وتسبب له إعاقة، التأمين الوطني بيدفع له مخصصات تأمين وطني بحسب المعاش السخر من متسعبة ماشك اللي هو 13,000 شيكل اليوم، مع أنه بيكون معاشه 2000 أو 3000 أو 1500 شيكل لأنه قاصر.
1: تمام. وبالمقابل
0: كمان نقطة
1: تفضل،
0: إذا مع أنه أو مش إذا مع أنه التشغيل هو غير قانوني
1: بالضبط،
0: مع أنه التشغيل مناقض للقانون، إذا هذا الشاب تشكى على المشغل تبعه وطالب بحقوقه، ادعاء المشغل أنه الاتفاق القانوني بيني وبينه هو باطل وهو غير قانوني وعشان كده مش لازم أدفع له، لا ما إله ولا أي تأثير، رح يدفع اللي لازم يدفع.
1: مفارقة كتير غريبة على فكرة،
0: لأنه القانون جاي يحمي. لا طبعا، لأنه لو نحكي على واحد بالغ، حط على جنب حاليا قوانين العمل زي ما قلت لك، قوانين العمل هي قوانين شوي خاصة صارمة وملزمة. إذا أنا بيني وبينك اتفقت اتفاق غير قانوني وهذا الاتفاق هو باطل من أصله، فأنا عمليا مش مجبور أعمل بحسب هذا الاتفاق. قوانين العمل تختلف، كان في اتفاق عمل مع قاصر، اتفاق العمل غير قانوني لأنه قاصر أو لأنه اشتغل في محل ممنوع وإلى آخره، مجبر أنت كمشغل تدفع لهذا القاصر كل إشي حتى لو الاتفاق هو غير قانوني.
1: غريب لإلي بس تمام، يعني أحترم كقانون لكن فيه
0: بشكل عام فيه دولة إسرائيل دولة إسرائيل فيها قوانين عمل متقدمة نسبيا، يعني نعم أسنت في سنوات الخمسين.
1: أوكي.
0: يعني يعني بقايا الدول الاجتماعية اللي كانت من سنوات 50 60 70 تنساش يعني.

0: حياتها للدولة. فهاي القوانين اجت بهذا السياق، قوانين اجتماعية، قوانين اشتراكية، قوانين اللي جاي تحمي العامل.
1: مجبورين نخرج إلى فاصل سريع ورح نكمل. تمام. بعد عنا كتير شو نحكي يا جماعة، خليكم معنا.
2: حقك علينا شوي وراجعين.
3: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
4: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 94989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز، علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر سابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
5: الشمس دائما.
6: والله أنا مع مودريتش وبدياته يتقدم للمراحل المتقدمة مع منتخب كرواتيا، عشان هيك بتوقع فوز سهل 2-0 في اللعبة مع بنما.
7: حاسس إنه بنما رح تعمل مفاجأة وتتعادل مع الكروات.
6: مستحيل
7: بالفوتبول يا صاحبي، فيش مستحيل.
6: إذا عندك الجرأة حطها بالمسابقة على تطبيق الشمس تعادل ورح تخسر.
7: تنشوف.
8: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
2: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للداوي.
1: أول وظيفة في حياة ابنك وأول وظيفة في حياة ابنك أو بنتك وبنتك. ما حقوق القاصرين العاملين في العطل الصيفية؟ هذا العنوان لبرنامجنا لهذا اليوم، وما زال معنا المحامي نادر جرجورة. وقبل الإعلان رح نكمل شو كنا نحكي، وين الأماكن اللي ما يجوز، لا يجوز، ما بنفع يتواجدوا فيها القاصرين حتى لو دون ال 18 أو حتى أوكي. تعلمنا أنه تحت ال 15 ممنوع تشغل قاصرين.
0: نعم.
1: من ال 15 لل 18 مسموح تشغل قاصرين بمعايير معينة، وبآخر البرنامج بنرجع منذكر فيها. وذكرت أول قبل الإعلان وين ممنوع يكون؟
0: ممنوع يكون قاصر في مواقع بناء.
1: مواقع بناء.
0: يشتغل في
1: هذا الأول.
0: أعمال بناء وترميم حتى ولو أعمال خفيفة ممنوع منعًا باتًا، لأنه وجوده في محل من الشكل هو خطر عليه وعلى غيره. ممنوع يشتغل في مسالخ وبيوت الذبح، يعني مصانع معالجة الدواجن بعد الذبح، المسالخ
1: بأساس وجود السكاكين والشفرات ربما
0: كمان، ولكن أيضا خطر على نفسيته. أنت تشوف دم وذبيحة وإلى آخر، هذا مش إشي اللي ولد عمره 16 أو 17 أو صبية عمره 16 أو 17 مفروض أنها تشوف هاي المناظر، يعني فيها تأثير على نفسيتها. ممنوع تشغله في محل اللي فيه يرفع أوزان ثقيلة، للولد لحد 12 كيلو ونص لمدة ساعتين بالنهار ماكسيموم، وللصبي لحد 8 كيلو لمدة ساعتين بالنهار ماكسيموم. طبعا في كمان محلات اللي ممكن يكونوا معرضين فيها لمواد كيماوية، أحماض من أنواع معينة، سخام،

0: مذيبات عضوية، هاي محلات خطرة بطبيعة الحال، احنا ما بدنا الأولاد يقربوا عليها، فهي كمان أماكن ممنوع منعا باتا يشتغلوا فيها.
1: هذا مهم.
0: المبدأ احنا بدنا الأولاد يتعلموا، بدنا الأولاد يحافظوا على جسمهن على نفسيتهن، وبدنا نحميهن من الأذى ومن الاستغلال.
1: في كمان أماكن ولا هدول هن؟
0: لا هدول هن، هدول هن الأماكن. كمان مرة إيش اللي له علاقة في مجتمعنا العربي؟ هي أعمار البناء والمسالخ والدواجن. نعم.
1: طيب كمان نوهنا رح نحكي عن الالتزامات القانونية المفروضة على صاحب العمل قبل بدء تشغيل القاصر، والحقوق الأساسية اللي بتوجب على القاصر إنه يعرفها قبل توقيع على أي اتفاق أو بدء العمل. وبفكر في أماكن شغل اللي بعطوك ورقة كقاصر إنك تمضي عليها، وفي أماكن شفهيا، وفي أماكن مش عن جد بيسألوا على الأهل وعن توقيع الأهل وما إلى ذلك، وحضرتك أخبر وأدرى.
0: تمام. الانخراط في مكان عمل أو بداية عمل هو تصرف قانوني، وكأي تصرف قانوني لمن هو قاصر مجبور موافقة الأهل، ما فيش فيها نقاش،
1: لا محالة.
0: فعشان أنت كمشغل بتوجه لك شاب، أنت بتشك قديش عمره، ممكن هو يقول لك أنا فوق 18، أنا عمر 20، كثير شبيبة،
1: فرجينا هويتك.
0: فمجبور أنت كمشغل تأخذ هويته، نسخة من هويته، ممنوع تسمح له يماطل في الموضوع، لأنه أنت كمشغل معرض ل
1: ملاحقة
0: وجزاءات قانونية بسبب السبب، وأنت كمشغل لازم تحافظ على هاي الهوية لمدة سنة بعد انتهاء التشغيل، لأنه أنت معرض لمراقبة من وزارة العمل. المفروض كمان أنت كمشغل تحصل على شهادة من دكتوره اللي بتقول أنه هو ما عنده ولا أي مشكلة طبية وبيقدر يشتغل الشغل هذا. ولازم تعطيه منسميها إشعار خطي، مش اتفاقية عمل، إشعار خطي خلال 7 أيام من بداية عمله. هتلازم تعطيه بالإشعار هذا المعلومات اللي بنص عليها القانون، اللي هي بالأساس معلومات الأساسية اللي لازم كل عامل يعرفها.
1: نعم.
0: مين اللي عم بشغلني؟ مين الشخص اللي عم بشغلني؟ هل هي شركة؟ هل هو شخص لحم ودم؟ شو عنوانه؟ شو نمرة هويته؟ شو نمرة تليفونه؟ شو ساعات عملي؟ شو أيامات عملي؟
1: شو طبيعة عملي؟
0: شو طبيعة عملي؟
1: شو متوقع شو مني؟
0: مش بالضبط شو متوقع مني، هاي مش بنطاق الإشعار. الإشعار هو الأشياء الأساسية اللي إذا أنا كعامل بدي أتشك عليه مستقبلا، بدي أعرف ضد مين أنا هتشكل.
1: شو متوقع مني كان من طبيعة العمل المقصد؟ بس تمام،
0: يعني مفهوم أقل إنما الأشياء الأساسية قديش باخد أنا على، هل أنت بتحاسبني على الساعة، هل بتحاسبني على اليوم، أو بتحاسبني شهري؟ وانت يوم الإجازة تبعي؟ فاهم كيف؟
1: كله لازم يكون
0: هاي الأشياء اللي فيها نص قانون خلال 7 أيام لازم تعطيها. لو أني أنا عامل بالغ، المشغل معه 30 يوم أعطيني إشعار من هالشيء.
1: نعم.
0: بما أنه قاصر فالقانون قلصها لسبع أيام فقط.
1: طيب مدامنا عم نحكي، تعال نحكي عن الحقوق المالية الأساسية اللي بيستحقها القاصر العامل، تعال نفصلها شوي، فهمنا أكتر.
0: الحقوق الأساسية تبعته هي نفسها الحقوق اللي بتطلع للعامل البالغ،
1: حتى ماديا؟
0: لا،
1: ما هو
0: حد الأدنى للقاصرين، في حد أدنى، حد أجر أدنى، سخر مينيموم، اللي هو أقل من العامل البالغ.
1: نعم.
0: لأنه بطبيعة الحال إحنا نحكي على شاب أو صبية اللي ما عندنا الخبرة الكافية في الموضوع، يعني التفوكاة تبعتهن، الإنتاج تبعهن مش متوقع يكون زي عامل بالغ،
1: صح؟
0: فأنا خبرة. ليش تدفع له زي عامل بالغ؟ بدفع له أقل، وهذا قانوني على الآخر. فاللي من جيل 16 ل17 مسموح تدفع لهن كحد أدنى 70% من الحد الأدنى للبالغ، من جيل 16 ل17 75% من الحد الأدنى للبالغ، ومن 17 ل18 83% من الحد الأدنى
1: للشخص البالغ، العامل البالغ.
0: هذا الخط الأحمر التحتاني تبعنا،
1: وممكن يعلى،
0: مسموح تدفع له أكثر.
1: بالضبط، إذا جعبالك
0: هذا
1: مهم، هذا مهم.
0: طبعا كمان في عنا

0: طبعا وحتما، لأنه قسيمة الراتب هي الأداة، هي أداة قانونية بالأول وبالآخر، وهي الأداة تبعتك أنت كعامل تفحص هل فعلا هذا المشغل عم بدفع لي شو أنا اتفقت معه. بقسيمة الراتب في معطيات جدا مهمة، للأسف مش الكل بيعرف يقرأه، بالذات بتلوشات أو بقصائم الراتب اللي في مؤسسات كبيرة، ولكن بالقاصرين المفروض يكون قسيمة راتب بسيطة نسبيا للفهم. بهاي قسيمة الراتب لازم يكون مبين مين المشغل تبعي، شو عنوانه، وين تبلشت شغل عنده، كيف عم بحاسبني على الساعة، على اليوم أو
1: كيف
0: على الشهر،
1: فكرت. أوكي.
0: هل اللي مكتوب هنا فعلا شو اتفقت معه ولا لا،
1: إذا بيطابق أم لا،
0: هل أي عدد الأيامات اللي مسجلة بتلوش، عدد الأيامات فعلا اللي اشتغلتها، هل عدد الساعات مطابق، هل الحد الأجر هو اللي اتفقت معه. إذا في آيات إشكالية بتلوش طبعا أنت مفروض أنك تتوجه للمشغل وتطلب تصليحه،
1: تراجعه
0: وتراجعه. إذا أنت ما أخذت تلوش وبدفع لك مصاري، فكيف بدك تعرف؟
1: صحيح.
0: إذا بدك تشكي عليه مستقبلا، عمين بدك تشكى؟ مش دائما اللي بطلع تلوش ونفسه اللي أنت اتفقت معه.
1: مثلا بالضبط،
0: مثلا على سبيل المثال مصنع كبيرة والآخرة، مش شرط صاحب المصنع والشركة صاحبة المصنع اللي بتتفق معه،
1: ممكن الشركة قوة عاملة تكون متفقة معه،
0: وأغلب اللي بيشغلوا هن قوة عاملة، فهو بيكون في لهم زي ممثل معين اللي انت بتتعامل معه، بس الشركة مكاتبها بتل أبيب أو برمات جام، وهي هي الشركة. طب كيف بدك تعرف مين هاي الشركة، كيف تتوجه لها، شو عنوانها، شو نمرتها مستقبلا؟
1: صح، منطقي.
0: كمان بهذا السياق نصيحتي كمان لكل العاملين بالإجمال وبالذات للشبيبة الصغيرة، إنها تسجل وكمان مرة تسجل
1: 100%.
0: سجل ساعاتك، سجل أياماتك، وين تبلشت شغل، وين تخلصت شغل، وين اشتغلت، مع مين اشتغلت، وراجع هاي المعطيات بقسيمة الراتب اللي المفروض انك تاخدها اخر الشهر او اول الشهر الجاي يعني.
1: صح.
0: واذا ما اخدتهاش، واذا ماطل المشغل تبعك باعطائك هاي القسيمة، فاعرف انه في هنا ضي احمر لازم تنتبه.
1: صح. تليفوناتكم يا جماعة القاصرين تحديدا، تليفوناتكم بتسجل التاريخ وبتسجل الساعة، اليوم اول ما تفوت على الشغل صورة صغيرة، ولما تروح من الشغل كمان صورة صغيرة، هيك انتو بتثبتوا.
0: جدا هوين
1: يعني، هوين
0: جدا هوين،
1: فش حاجة تختم الكرت عشان تثبت لنفسك يعني، كله اليوم موثق بشكل ديجيتالي وطبيعي ومصورين دايما
0: وقابل مقبول كأدلة،
1: مقبول كأدلة
0: العمل، محاكم العمل بكل ما يتعلق في بهاي الأشياء، طبعا تيجي
1: مخدوها بعين الاعتبار،
0: ليبرالية أكتر من المحاكم العادية، المحاكم المدنية. أوكي. العادية، ف أخذ بعين الاعتبار الفئة اللي عم تتعامل معها محاكم العمل، فهي غير محدودة لقوانين الأدلة والقوانين الصارمة شو اسمها المحاكم المدنية العادية بتتعامل.
1: أوكي.
0: معها
1: بالضبط. طب لنسكر الدائرة الأولى اللي كنا فاتحينها، بنحكي عن اختلاف الحماية الممنوحة للقاصر اللي أصيب في حادث عمل، ذكرناها في البناء احنا سابقا، لكن نعم. هنا نفصل عن تلك الممنوحة للعامل البالغ، تعال نفصلهن شوي هيك بشكل سريع.
0: أساسها زي ما حكيتك، باللحظة اللي في عنا مشغل وفي عنا عامل وفي عنا إصابة عمل، التأمين الوطني بيعترف في الإصابة كإصابة عمل، حتى ولو ما طلعلوش تلوش، حتى ولو كان الشغل في محل ممنوع، وحتى لو كان بعمر اللي هو أقل من العمر القانوني، لأنه قانون التأمين الوطني هو قانون اجتماعي محض،
1: حتى لو دون ال 15 و14 سنة
0: مفروض قانون. يعني أنا للأمانة ما حصل لي أنه يكون
1: تواجه
0: ملف من هالشكل، طبعا نادر جدا في 14-15 وبيشتغلوا في عندهم إصابة عمل، ولكن بالمبدأ حتى ولو يعني أنا بدي أخذ العمال اللي أجوا، العمال اللي أجوا من عفدي مزارين، هدول ما كان في إلهن حتى حق بالإقامة في الدولة، هدول لاجئين ما عندن هوية، ما عندن حساب بنك، ما عندن ولا أيات إيش، بدول اشتغلوا.
1: مثير شو عم تطرح وشو
0: اشتغلوا. التأمين الوطني بيعترف فيهن طبعا وبدفع لهن
1: مخصصاتهن
0: كاملة. حلو. كاملة زيهن زي القاصرين، وكمان مرة في القاصرين بما أنه قاصر

0: وإذا لا سمح الله صار في عنده إعاقة، فمخصصات التأمين الوطني تدفع بحسب معاش اللي هو سخر من متسع بماشي كله اليوم 13 حوالي 13 ألف شكل. فهذا إشي بخص القاصرين.
1: نعم.
0: وطبعا مستقبلا يعني بالشكاوى إذا هذا القاصر صار في عنده إعاقة وحتتعمل جدية وتشكى في المحكمة ضد المشغل تبعه، في حيثيات خاصة اللي المحكمة بتعمل له حسابات لأنه قاصر،
1: بيكون لكل مقام مقال
0: بالزبط.
1: لكل حال وحالتها. نعم.
0: نوعا ما.
1: طيب نحكي عن أكثر المخالفات الصيفية شيوعا، أعطينا أمثلة، فرجينا الواقع كيف ما هو من مجتمعنا.
0: تفضلت وحكيت أنت من قبل عن القاعات.
1: صح.
0: كتير من القاعات بيجي الشاب عندهن بقولهن تعال بدي أجربك أكمل ليلي.
1: طيب.
0: فيش شيء من هالشكل اسمه أيامات تجربة غير مدفوعة. أنت جبتني بدك تشغلني.
1: في قاصرين برضو.
0: بعرفش.
1: أوكي.
0: أوكي. بعرفش بفكر إنه في. حتى لو جاب واحد لليلة أضرب في 20، هاي 20 يوم شغل
1: مزبوط
0: ببلاش
1: للمشغل.
0: فهذا من الأخطاء اللي بيعملوها، تعال منجرب منشوف، تعال كم من يوم بشوفك كيف أنت وبعدين بقرر. إذا مش قاعات الأفراح المطاعم موجودة، هاي موجودة عند المطاعم وبسووها، وأنا بعرف أنه بسووها يعني. فهاي ممنوعة، أنت جبتني بدك تشغلني من أول يوم من أول ساعة أنت لازم تدفع لي الحد الأدنى اللي بنص عليه القانون. كتير أشياء للقاصرين ومع كل العمال ممنوع تسويها، بس مع القاصرين بالذات خصومات من الراتب. إذا أنت في قاعة أفرح وكسرت صحن أو كسرت إشي، إذا أنت في مطعم وخربت إشي، خربت ميجنا، كسرت أنين تنبيد غالي،
1: ممنوع يدفعها من الراتب،
0: ممنوع تخصم من الراتب تبعه هاي الأفعال، لأنه أنت كمشغل متوقع منك تأخذ بعين الاعتبار
1: أنه الحوادث بتصير
0: أخطاء، وبالذات إذا أنت قررت تشغل قاصر. يعني إذا أنت مش حاسب حسابك فيها لشو جاي تأخذ له من الراتب.
1: صح. لكن البالغ إذا كسر هاي القنينة أو هذا الصحن
0: كمان لا
1: بنخصمش كمان من الراتب.
0: كمان لا. كمان لا، لأنه في قانون حماية الأجار حكى جنة السخار اللي بيحدد أنواع الخصومات المالية اللي مسموح كمشغل تأخذها من الراتب تبع العامل، اللي هي بالأساس المقطوعات المعروفة، تأمين وطني، تأمين صحي، ضريبة الدخل، البنسيا، باقي ما باقي أياتها إشي تاني لازم تأخذ موافقة خطية من العامل. نفس الشيء للقاصر.
1: ومنكم نستفيد. بالسبع دقائق المطبقية معنا ذكرنا أكثر المخالفات الصيفية شيوعا، تعال نحكي أخطاء القاصرين وكمان الأهل والشباب حول حقوق هناك، أبرز المفاهيم الخاطئة بشكل محدد.
0: أخطاء القاصرين هي عمليا بتتراسل مع اللي حكينا بالسؤال السابق. أنت كقاصر مش عم بتسجل ساعات عملك، مش عم بتسجل أيامات عملك، فأنت ما بتعرف إذا اللي دفع لك إياته هو اللي اتفقت عليه أو لا. فهذا أول خطأ، وهذا خطأ اللي كتير بغلطوا فيه. ما توافق تشتغل ببلاش، ما فيش شيء من هالشكل تشتغل ببلاش، وما توافق إنك تشتغل ببلاش، ما توقع بالخطأ هذا، وما تقبل خصومات من الراتب تبعك على الشمال وعلى اليمين. معاشك هيك وستين سبعين أو 83% من الحد الأدنى، فإذا أنت بتوافق كمان على خصومات هاي ما توافق عليها. وبالأساس النصيحة الرئيسية لإلي للقاصرين إنهم ما يخجلوا يسألوا أسئلة. أنت بعدك تخطو خطواتك الأولى، تستحيش تسأل المشغل تبعك، تسأل أهلك، تسأل ناس بتعرف عشان تفهم حالك وين، عشان ما توقعش في مطبات اللي غيرك وقع فيها.
1: أنا مشكلتي مع المشغلين إنه يا قاصرين اللي أنتوا عم تسألوا كتير ومش عم ترضوا باللي أنا عم بعرضه. أوكي، في مثلك متايل، في غيرك كتير.

0: مش عاجبك في شاب تاني في صبية تاني. هاي دايما حجتهم يعني, زي اللي مربطين بيكونوا يعني حرام مساكين يعني, عفوا من هاي الكلمات.
1: صح
0: بس
1: صح أنا معك, ما هو من هذا المنطلق موجود القوانين عشان تحمي بالزبط. من هذا المنطلق إنه في غيرك, وإذا أنت بتكاش أنا بجيب غيرك, وإذا أنت مش مستعد تشتغل أول يومين أو ثلاثة تجربة ببلاش غيرك مستعد. بس بالضبط لهذا السبب موجودة قوانين العمل, أو لهذا السبب القانون زي ما حكيت بمنعك إنك تتنازل عن حقك. وإذا في تنازل هو غير ساري المفعول, وإذا أنت تشكيت على مكان العمل هذا في محكمة العمل, محكمة العمل راح تلزمه يدفع لك الحد أو أجارك على هدول الأيامات.
0: نعم.
1: وهنا عمليا إحنا منفوت في, يعني إذا الكل مشي على هذا القانون وهي كانت النورم, هاي كانت السلوكية المتبعة بالمجتمع تبعنا, ف بصيرش في هاي حالات. وهنا أهمية عمليا المنصة تبعتكم وأنا بالراديو, إذا أنتوا بتوعوا الناس على هاي الأشياء وببطل
0: يعني
1: ببطل حدا يتنازل عن حقه, فببطل هذا الحجة موجودة, لأنه ما مش رح تلاقي حدا يوافق أصلا. يعني
0: أقل واجب اللي إحنا بنقدر نصنع ونعمل ونكون هذا الجسر كمان بينكم كمحاميين والقانون وبين المجتمع ككل. بعد كل اللي تحدثناه واللي تفضلت فيه, أي نصيحة أو أي رسالة أو أي ثغرة أو جملة نفدت منا, إسا هو الوقت كلنا سمع.
1: للمشغلين بدي أقول هن التزموا بالقانون حرفيا. القانون مش إشي مزعج, هو هدفه يحميكو ويحمي الناس اللي انتو بدكم تشغلوها. ادفعوا الأجارات المضبوطة, وما تعرضوا حالكم لغرامات اللي ممكن تكلفكم جدا جدا جدا غالي. يعني بكفي غرامة واحدة اللي متعلقة بتشغيل قاصرين بتعوضك بين قوسين عن كل اللي وفرته بينك شغلتهن بدون مقابل بفترة تجريبية.
0: لا تتحاذق
1: لا تتحاذق بالضبط هي هاي.
0: أيوة نعم.
1: وللشباب والصبايا بقولهن اعرفوا قيمة عملكم, اعرفوا حقوقكم. أنتوا اليوم مكشوفين على كل المنصات الممكنة من الـ AI. سؤال بسيط للـ AI اليوم بعطيك جواب وافي وكافي. اعرف شو بطلع لك, وما تخجل بأنك تقول لا لأي مهمة أو لأي شغلة بتشكل خطر عليك. كتير بيستحوا بهذا الجيل.
0: صحيح.
1: بيستحوا يسألوا. صحيح. بيستحوا يشتغلوش. طلب مني, تعرف زلم كبير بطلب مني أساوي شغلة بسويها يعني, فتستحوش. وإذا في بيقولوا بالعبرة كشيش سفيك إن سفيك, يعني لما في عندك أنت بقلبك شك معين معناته ما في شك, ما تقول لك
0: معناته بلاها
1: بلاها
0: باختصار شديد. طيب ممتاز, نورتنا.
1: شكرا.
0: كان مثري جدا, وهيك أنا كمان أخذت معلومات جديدة. يا رب كل حدا يعني بده يفوت على مجال الشغل, على الفرصة الصيفية بالفترة المحددة من القاصرين اللي ما لحق يسمع هاي الحلقة, موجودة بمؤرشفة في موقع الشمس, ولأي شيء بدكم إياه بتقدروا تتواصلوا معنا. حقك علينا انتهى لهذا اليوم. جزيل الشكر لإلك المحامي نادر جرجورة, نورتنا كتير.
1: شكرا.
0: نورتنا.
1: شكرا شكرا
0: شكرا عفوا. لإلك. شكرا لخليل حداد وعادي ياسين, كنت أنا معكم بإعداد وتقديم هذه الحلقة دليل الداوي. كونوا بخير والتزموا بالقوانين يا مشغلين, تعما نستغل القاصرين والقاصرات واللي موجود على الطرقات على مهلكم يا جماعة. يلا سلامات.

0: والله أنا مع مودريتش وبدي إياه يتقدم للمراحل المتقدمة مع منتخب كرواتيا، عشان هيك بتوقع فوز سهل 2-0 في اللعبة مع بنما.
1: حاسس إنه بنما رح تعمل مفاجأة وتتعادل مع الكروات.
0: مستحيل
1: بالفوتبول يا صاحبي، فيش مستحيل.
0: إذا عندك الجرأة حطها بالمسابقة على تطبيق الشمس تعادل ورح تخسر.
1: تنشوف.
2: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.91.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. توصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى تفاهمات مع قادة الأحزاب الحريديم تقضي بتأجيل التصويت على حل الكنيسة مقابل الدفع بسلسلة من القوانين التي يطالب بها أحزاب الحريديم، في مقدمتها تشريعات تتعلق بإعفاء طلاب المعاهد التوراتية من الخدمة العسكرية ومنع اعتقال المتهربين من التجنيد. دعا نائب الرئيس الأمريكي جدي فرانس ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لتشكيل خلية أمريكية لبنانية إيرانية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت الرئاسة اللبنانية أن نائب الرئيس ووزير الخارجية الأمريكي أكدوا للرئيس جوزيف عون دعم توجهات الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة على أراضيها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل. كما أشار ترامب إلى أنه ولولا موافقة إيران لما كان هناك المزيد من المفاوضات. تصريحات ترامب جاءت ردا على التصريحات الإيرانية بعدم إدخال مفتشي وكالة الطاقة الذرية لتفقد المنشآت النووية الإيرانية. وصف وزير الخارجية جدعون سعر محادثات إسرائيل ولبنان في واشنطن بالمهمة، مؤكدا أن نزع سلاح حزب الله يصب في مصلحتنا المتبادلة بحسب قوله. يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن بإشراف أمريكي، وسط تأكيد إيراني على أن لبنان ضمن أي تفاهمات أمريكية

0: إيرانية في المنطقة. حذر حزب الله مما وصفها بالانتهاكات الإسرائيلية في لبنان، وذلك بعد ارتقاء شخصين وإصابة آخرين في عمليات إطلاق نار نفذها الجيش الإسرائيلي جرت في منطقة النبطية أثناء فتح الطرقات وانتشال الضحايا من المواقع تحت الأنقاض، كما جاء في بيان الحزب. أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن إسرائيل وجهت ضربة إلى إيران ووكلائها في المنطقة، مشيرا إلى أن العملية لم تنتهي بعد. كما قدر نتنياهو دعم الأصدقاء الأمريكيين، مؤكدا أن إسرائيل بحاجة لتحرير نفسها من التبعية وبناء نظام تسليح مستقل. قررت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة تخفيف الأحكام الصادرة بحق 3 شبان من قريتي رمان والعزير، وذلك بعد فرض محكمة الصلح في مدينة الناصرة عليهم الأحكام نهاية العام الماضي بعد إدانتهم بالاعتداء على عناصر من الشرطة والمشاركة في أحداث هبة الكرامة في شهر أيار مايو 2021. أصيب شاب يبلغ من العمر 22 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن في جريمة ارتكبت في كفر قرع، وتم نقل المصاب إلى مستشفى هيل اليافي فيما وصفت حالته بالخطيرة وفق مصادر طبية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 رزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 15، الجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 21، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 21، النقب 19، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى كتاب في الشمس مع فردوس حبيب الله.

مساء الخير، أهلا بكم أعزائي في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كتاب في الشمس. في المساحة الثقافية والأدبية عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1. كتاب في الشمس، لغة تمشي بين الناس. في الإشراف العام معكم دائما بديع كرام، وام بالإعداد والتقديم، ومن وراء الميكروفون معكم دائما أنا فردوس حبيب الله. فلنبدأ.

حلقة متجددة أعزائي، بتمنى تنضمونا. شكرا لكل اللي انضموا لنا طبعا واللي بينضموا لنا بشكل أسبوعي، وشكرا لكل الناس اللي اجوا جديد على هالبرنامج، هالمساحة اللي أنا بفكر إنها مساحة للترويح عن النفس، والترويح مش بمفهوم التسلية والترفيه فقط، إنما أيضا للترويح الثقافي والمعرفي والعودة إلى الأصالة.

شوي وبتكون معنا أغنية جميلة لريم بنا بصوت ريم بنا المرحومة عزيزتنا، وقصيدة لراشد حسين.

الله أصبح لاجئا يا سيدي، قد يأتي البعض على هذه القصيدة لراشد حسين، لكن بصراحة يعني حين كتب الشاعر الفلسطيني راشد حسين هذه القصيدة غائب، هو قصدها بكل معانيها، ما كان كلامه عابرا أبدا، هو دون في هذه القصيدة وجع شعب كامل وتحول فيه اللجوء من حدث سياسي إلى ذاكرة يومية. وأنا عندما أتحدث عن اللاجئ أقصد ذلك الرجل الذي حمل والمرأة الذين حملوا مفتاح بيتهم على أمل العودة لكنهم لم يعودوا. لاجئ حمل أسماء الحقول والينابيع وأغنيات الحصاد والزواج، كما حمل الحكايات التي كانت تروى على مسامعه على ضوء القنديل. تذكروا يمكن لما كانت تقطع الكهرباء وإحنا صغار، بحكي عن جيلنا اللي هو يعني الثمانينات وما قبل وشوي بعد، لما كانت تقطع الكهرباء كانت فرصة إنه نقعد العيلة مع بعض ونرجع نتذكر الحكايات الشعبية ونحكيها، وهيك بترجع أواصر العائلة وتتوثق. فتخيلوا معي لو إنه التراث لم يحفظ، ماذا كان سيحمل ذلك اللاجئ معه، وماذا كنا سنرث نحن؟ أم إنه إحنا أصبحنا لاجئين في وطننا؟ تراث أعزائي هو خزانة الذاكرة الجماعية، كما قلت في الحلقة الماضية وأقول وأكرر دائما في هذه الحلقة ودائما، التراث يحفظ شكل البيت، أسماء القرى، الجغرافيا، العادات والتقاليد، اللهجات، ورحلة الكلمة من جيل إلى جيل. قد نشعر بأننا في غربة، يعني بصراحة يمكن فعلا تحسوا حالكم إنكم غريبين شوي على هالبلد، يمكن تحسوا غربة عن أنفسكم،

طيب شوي هيك خلل تقني صغير بس بنتداركه أكيد. كمل حلقتنا عن التراث. نشعر بالغربة أحياناً، وهالغربة مرات من كثر ما هي قاسية وقوية ووقعها كبير علينا منحس إنه مألوفة علينا. نعيش اليوم بعلاقتنا مع تراثنا ومع من نحن، هذا السؤال الكبير. وأنا أتحدث عن التراث، عن تفاصيله الصغيرة قبل التفاصيل الكبيرة، وعن دوره في تصميم وجداننا الجمعي والفردي، عن أصولنا كيف كانت وما شكلها، وعن الخطر المتربص لنا إذا ما نسيناه أو استبدلناه بآخر. للحلقة الثانية على التوالي نكمل اليوم ما بدأناه في حلقة الأسبوع الفائت. فيها تحدثت مع دكتور رافع يحيى عن تراثنا الفلسطيني، مكوناته، أهميته وحفظه، ولم نرتوي بحلقة واحدة أو لم يتسع الوقت لكل ما يجب قوله، لذا أثرنا في هذه الحلقة أن نكمل ما بدأناه. في حلقة اليوم أتحدث تحديدا عن التراث الشعبي المادي وغير المادي. أقف على الفرق بينهما، ثم أغوص وإياكم برفقة ضيفنا نفسه الدكتور رافع يحيى نحو ذلك العالم المحيط. وللأغنية الشعبية حصة الأسد في حلقة اليوم، قصصها، معانيها ولغتها. أنا شخصياً أعزائي بحب أحكي لكم عن علاقتي بهالكائن الجميل اللي اسمه التراث. علاقتي فيه قوية جداً، ما كنت أعرفه من رأسي بالمسميات والمصطلحات العلمية، إنما عرفه قلبي عرفه قبل كل شيء. شيء ما كان يرقص بداخلي كلما سمعت أغنية من تراثنا، إلى أن قررت أن أفهم سر تلك العلاقة وذلك العشق. قد لا يعني أنجح في شرح هذا السر لكم، لكني كنت أشعر بالامتلاء والاكتمال والرفعة. أشعر بالثراء، عندي حلالي يا مالي، أزداد حباً، عندي ظريف الطول، في الدبكة بحس حالي مالك العالم كله، كل العالم حدي. وعند الدحية أشعر بساعدي أقوى، والكلمات مش عفوية أو عشوائية، وأشعر بأني عروس والحناء في كفية للأبد.

يعني أغاني جميلة جداً، هيك خلقت بيني وبين هذا التراث من ناحية الكلمة والموسيقى واللحن والحال العام إجمالاً حول هذه الأغاني، كانت تعمل عندي حالة من الانتشاء.

0: فعلا أنا يعني لما قلت لكم أشعر بأني عروس والحناء في كفية للأبد، أنا فعلا أشعر بذلك حين أسمع تراثنا. في مقولة هيك كنا نسمعها من جداتنا إنه حنا ملائكي، صح؟ وإسا فرصة أقول لك مساء الخير دكتور رفيع يحيى، أهلا شرفتنا للمرة الثانية، أهلا وسهلا فيك.
1: مساء النور، مساء الأفال، مساء التفاؤل لك فردوس ست فردوس ولجميع المستمعين أيتها الشاعرة الراقية.
0: شكرا شكرا دكتور رافع. شو يعني حنا ملائكة؟
1: حنا ملائكة يقال إنه حسب التراث أو حسب المفهوم الشعبي إنه الطفل أو الإنسان ممكن يكون شاب أو شابي يفيق لا قديم حنيات. أنا بعرف مثلا حالات أقارب إلي مش من إكسال، ناش نقول أسماء حفظا على الخصوصيات، قام الصبح دين محنيات، وهذا بالتراث الشعبي يعتبر حنا مبارك. شخصيا أنا يعني ولا مرة بحط الظاهرة، ولكن لا أظن هناك تفسير علمي أيضا، لأنه الحناء ليس له علاقة بالجسد. يعني مش إشي تطور فيزيولوجي صار بالجلد، لا
0: مش إشي من الجسد من تلقاء نفسه، إشي خارجي.
1: نعم، ويقال إنه هاي مباركة أو إشارة خير للإنسان اللي ديم حنيات.
0: يعني بصراحة بعرفش إلى أي مدى اليوم بعد في ناس مع حنا ملائكة.
1: لم أسمع بهذه الرواية منذ زمن بعيد، ولكن أنا أعرف يعني شخص يخصني نهض الصباح وكان كف يده محنى ولم يجد تفسير لهذه الظاهرة.
0: جميل. طبعا حنا ملائكة والحنا والحنا الأبدي على الكف، يعني هاي كانت هيك بس ذوقة كيف منقولها أو توقع بالمهلاوي. لحلقتنا اليوم اللي راح تكون غنية أعزائي بتفاصيل، راح نغوص في تفاصيل أغنية الشعبية في الحكاية الشعبية، ولا هيك بدي أقولكم خلوكم معنا، راح نطلع لفاصل صغير وبنرجع.
2: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
3: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل.

0: كيف تنين قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: الشمس دائما.
3: والله أنا مع مودريتش وبدي إياه يتقدم للمراحل المتقدمة مع منتخب كرواتيا، عشان هيك بتوقع فوز سهل 2-0 في اللعبة مع بنما.
4: حاسس إنه بنما رح تعمل مفاجأة وتتعادل مع الكروات.
3: مستحيل
4: بالفوتبول يا صاحبي، فيش مستحيل.
3: إذا عندك الجرأة حطها بالمسابقة على تطبيق الشمس تعادل ورح تخسر.
4: تنشوف.
5: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكثير جوائز.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: أنتم تستمعون إلى كتاب في الشمس مع فردوس حبيب الله.
7: رجعنا أعزائي لنكمل حلقتنا لهالمساء، وبما أنه ما نجحنا كثير نجيب الله أصبح لاجئا لريم بنت، عن نسمع شوي.

0: يعني أنا ليش رجعت على هاي الأغنية؟ لأنه وصلتني رسالة وأنا على الهواء من متابع المتابع الصديق الأستاذ علي رافع اللي بتابعنا بشكل أسبوعي وبشكل دائم عن راشد حسين، ويقول لو امتد العمر براشد حسين لكان شاعر فلسطين الأول بلا منازع، وهذه القصيدة ساخرة ولاذعة في الوقت ذاته. تحياتي أستاذ علي. ومنكمل حلقتنا أعزائي هالمساء، بنحكي عن التراث، وزي ما قلنا لكم بأنه إحنا اليوم رح نسلط الضوء على الفرق بهاي الفقرة الصغيرة بالدقائق القليلة القادمة، من نسلط الضوء على الفرق بين التراث المادي وغير المادي. وطبعا ضيفنا مدعو كمان أنه يتداخل أثناء هذه المواد، ومرحب فيك من جديد دكتور رافع يحيى من قرية إكسال الجليلية الجميلة. وبعدين رح نحكي معك دكتور رافع عن ثلاث قصص تحديدا.
1: نعم،
0: والحراك
1: الثقافي.
0: والحراك الثقافي أكيد رح نحكي عنه. بداية بدي أعرج على تعريف التراث المادي، شو منقصد لما منقول تراث مادي وتراث غير مادي. ودكتور رافع اقترح بدل تراث غير مادي التراث
1: القولي.
0: طبعا التراث المادي هو مجمل الممتلكات الثقافية الملموسة، هذا حسب التعريف الأكاديمي. نعم. التي ورثتها الجماعات البشرية من الأجيال السابقة وبتسعى لحمايتها ونقلها إلى الأجيال اللاحقة لأهمية ما تمثله من ذاكرة وهوية. ونقصد هون المصنوعات الأثرية،
1: تحف.
0: التحف زي إيش مثلا عندنا في واقعنا الفلسطيني؟
1: أدوات الزراعة، أدوات الصناعة، أدوات البيت، الإعراس.
0: في براسك مصطلحات أو آلات
1: القفة، الصاج، الكريك، المنجل،
0: الغربال
1: والكربال،
0: الكربال،
1: المحراث.
0: إذا هذه المصنوعات التراثية أو الأدوات اللي ذكرتها هي تعتبر ضمن التراث المادي. ليش؟ لأنها ملموسة.
1: ملموسة، كل شيء بتقدر تلمسه هو تراث ملموس.
0: والأماكن أيضا لما بنحكي عن العقد في البيت القديم،
1: والكنيسة والمسجد،
0: أرض ضيار في سوريا أيضا. نعم. المضافي. نعم. عند أهل البادية.
1: برافو عليكي.
0: والمعالم الأثرية بصراحة كمان، المعالم المعمارية للبلدان هي. وهم بدي أذكر كاتبة فلسطينية مهمة جدا في هذا السياق، الكاتبة الفلسطينية سعاد العامري. نعم. صاحبة رواية دمشقية وبدلة إنجليزية أعتقد كتبتها عن يافا، وكانت ضيفتنا سعاد العامري في هذا البرنامج، وهي مهندسة معمارية
1: ما شاء الله.
0: وكان المعمار الفلسطيني حجر أساس في أدبها، كتبت عن هذا الفن في فلسطين وفي سوريا.
1: نعم.
0: والمعمار اليوم، هل بعد في عنا معمار أثري تراثي؟
1: نعم، والمعمار هذا هو جزء من حرب نبي الرواية. احنا بنعرف بالآخر الحرب مش حرب أسلحة ولا حرب مدمرين، الحرب هي حرب روايات سردية، الشجرة على السردية، والتراث هو جزء من السردية.
0: صحيح.
1: يعني انت لما تقول هذا هيدا ظل حجرات، إنا بيجي اليهودي بيقول هذا، إنا بيجي بصرمين بيقول هذا، إنا لا

0: الحجرات إن يعني هذا الصراع السردي عمليا
1: وشاهد على
0: شاهد
1: على
0: نعم الحقيقة. جزء من الحقيقة
1: مهم جدا. طبعا لما بنحكي عن التراث المادي غير المصنوعات الأثرية والأماكن كمان بنحكي عن الزي الشعبي والطعام والأكل
0: والعادات. نعم نعم
1: والعادات
0: نعم.
1: العادات أنا بعتقد دمج. بأنها مدموجة بين النوعين
0: نعم القولي والمادي.
1: وهنا بنيجي للتراث غير المادي أو القولي وهو عبارة عن مجمل الممارسات والتقاليد والمعارف والمهارات
0: نعم.
1: التي تتوارثها الجماعات والأفراد شفهيا أو عمليا مثل الدبكة وتشكل جزءا من هويتهم الثقافية. وهنا بنذكر سريعا لأنه راح نفوت للأغنية وللقصة بنذكر الألعاب الشعبية. أنا بذكر كنا نلعب حجلي والسبع
0: نعم
1: حجار
0: نعم نعم
1: شو
0: نعم.
1: كمان كنا نلعب زمان
0: الحيزي.
1: ايش هاي
0: الحيزي؟ يمكن هي الحجلي تاعتكم
1: هيك كنتوا تسموها
0: الحيزي مع فيها قمر وهيك وشغلات والسبع حجار.
1: اها
0: اليوم ما حدا بيعرف. اليوم هسه بقينا بجلسه المعلمات بيقولوا لي الاولاد بيعرفوش السدي شو معنات سدي.
1: اذا بنيجي لجلسه اليوم بس لنشوف شو بدخل لنشوف شو بدخل ضمن التراث غير المادي الالعاب الشعبيه
0: نعم.
1: الحكايه الشعبيه واللي تقسم لقسمين في عنا الحكايه الخرافيه وعاده كانت تروى على لسان النساء
0: نعم.
1: وفي المساء فقط
0: نعم.
1: وجمهورها عاده اهل البيت العيلي والاطفال لغايه سن 12. شوفوا انا في بحث
0: نعم.
1: قراته لغايه سن 12 هاي الحكايه الخرافيه. بالمقابل في الحكايه الملحميه اللي بسردها
0: نعم.
1: الرجال
0: طبعا.
1: الرجال
0: بالقهوة كانت
1: مزبوط والراوي والحكواتي ومسنودة على بطولات حقيقية بس طبعا الراوي كان يضيف شوي من خياله
0: مزبوط.
1: للإمتاع أكثر زي مثلا أبو زيد الهلالي ممكن نعتبرها
0: نعم
1: من
0: نعم
1: الحكايات
0: نعم.
1: الملحمية
0: مشهورة جدا نعم.
1: وكمان بضمن التراث غير المادي الأمثال الشعبية. والأمثال الشعبية بدنا نتوقف عندها دكتور رافع
0: نعم.
1: شوي شو هالحالة اللي اسمها أمثال شعبية؟
0: أمثال شعبية البعض يستخف فيها ولكن هي خارطة سيكولوجية للشعب الفلسطيني. إذا بنحكي عن أمثال الشعبية الفلسطينية وإذا كنا الأمثال الشعبية العربية خارطة سيكولوجية للشعب العربي. إذا بتفهم العربي انظر أمثاله نظرته للمرأة نظرته للبنت نظرته للعمل نظرته للكسول نظرته للنميمة نظرته للزراعة للنوم للأحلام كل الأمثال موجودة.
1: في بعض الأبحاث سمت الـ الأمثال الشعبية
0: ديوان
1: سمتها مستودع خبرات المجتمع
0: بكل تأكيد.
1: ليش؟ لأنها كانت تحدد الموقف الجماعي العملي لكثير من القضايا والأمور اللي بتواجه الإنسان في حياته اليومية وكان فيها كثير حكمة.
0: أحسنتي بهذه اللفتة وممكن نسميها ديوان العرب المقتضب
1: يعني العرب
0: نعم نعم برضو بتحكوا كثير شغلات احنا كنا نعملها
1: باللي بيميز الامثال الشعبيه انه مين اللي وضعها جمهور الشعب
0: جمهور
1: الناس
0: نعم نعم نعم
1: الناس ودائما فيه حكمه. هون انا بدي اذكر طبعا موضوعاته بتتعدد بين الاصاله الترفع عن الخطا النفع المنفعه كيف يكون الانسان نافع لمجتمعه مبالغه التظاهر بالشيء
0: نعم
1: إلى آخره موضوعات كثيرة بصراحة. والأمثال تغيرت كلماتها مع تغيير جغرافيتها
0: طبعا نعم في كمان شغلات بتعبر عن واقع يعني لما تقول أنا وأخوي على بن عمي وأنا بن عمي على الغريب تعبر عن سيكولوجية
1: صحيح.
0: أو لما تقول مثلا أمثال اقلب
1: طب الجرعة
0: عندما بتطلع البنت لأمها وكثير وكثير وكثير
1: هاي إلها قصة بتعرفها دكتور رافع مرقت عليك
0: المثل انقالب قصة معينة مناسبة معينة وصار يقالب كل مناسبة
1: تشبه نفس المناسبة.
0: مرة سألني صح. طالبة أو طالبة جامعية سألتني أستاذ رافع ليش توقفت الأمثال وسؤال جيد وسؤال وأحرجني بصراحة في تلك اللحظة
1: ما عدناش ننتج أمثال شعبية
0: بالضبط هسا توقف إنتاج الأمثال هذا يحتاج إلى بحث كامل يعني حتى حاولوا يدمجوا يعملوا أمثال فيها الحديث الإنترنت والفيسبوك
1: حداثي
0: بس ما زبطت كانت يعني أغلبها يعني ركيكة.
1: أنا مش راح أقدر يعني أخترع إسا مثل حداثي بس بدي أذكر مثل عجبني كثير البرغل مسامير الركب
0: هذا مثل طبي
1: هذا مثل طبي وبدل كمان على جغرافية هذا المثل. البرغل وين كان ينزرع
0: كمان.
1: صح
0: نعم.
1: بالجزيرة العربية كانوا يقولوا التمر مسامير الركب
0: ممتاز
1: في بلاد في دول الخليج اليوم اللي بنعرفها دول
0: احنا الخليج. فلسطين الزيت
1: الزيت مسامير
0: الزيت كل زيت وناطح العمود
1: وصح انا كنت اسمع حياة ستي تقول الزيت مسامير الركب يعني
0: نعم.
1: مهم جدا الامثال بتمنى انه نرجع ننتج امثال شعبية فيها كثير
0: نعم.
1: من الحكمة
0: نقلات البيئة بتأثر يعني زي عينين مريم العذراء بافريقيا عينيها سود بالغرب عينيها خضر او زرق وعندنا عينيها بنيات قمحيات هيك يعني كل
1: صحيح.
0: ثقافة بتأدلج الاشي حسب طبيعتها.
1: وبنيجي لاخر مركب من مركبات التراث القولي أو غير المادي اللي هي الأغنية الشعبية.
0: نعم الأغنية الشعبية نعم
1: وهي حصلت يعني بتخيل حصلت على المساحة الأكبر من خلال صحيح. أبحاث
0: صحيح.
1: التراث
0: صحيح.

0: يعني هكذا بنجمل أعزائي، التراث المادي يمكن رؤيته ولمسه وحفظه كشيء مادي ملموس، بس التراث غير المادي يحفظ في ذاكرة الناس وفي وجدانهم. في مقولة عجبتني بقتبسها، بعرفش من قائلها، بس إنه التراث المادي هو جسد الثقافة والتراث غير المادي هو روحها.
1: نعم جميل.
0: وهيك بتكون ثقافة شعبنا الفلسطيني اكتملت بجسده بجسده وروحه معا، وبصير هيك وجوده مرئي.
1: مرئي شقي البرتقالة.
0: نعم. قبل ما نفوت على الأغنية الشعبية دكتور رافع، أنت إجيت من جلسة، حدثنا عن هاي الجلسة.
1: هاي الجلسة أنا جاي وأنا مفعم بالحب والحماس والحياة لسبب. في الأسبوع الذي لم يتابعنا الأسبوع الماضي كنت عندي الأخت فردوس الشاعرة، فردوس حبيب الله، في برنامج كتاب في الشمس، وأثار فيه حماس كبير جدا، فركبت سيارتي وعدت عكسال وفي براسي فكرة يعني تثرتني جدا بعد الحماس الكبير الذي يعني حل فيه خلال هذا البرنامج، إقامة حراك ثقافي في إكسال. وحتى لا أغير رأيه وحتى لا يصيبني نوع من الخمول، على المحل سجلت مقابلة معي مع نفسي، صورت حالي على التلفون ونزلت على الفيسبوك ضرورة إعادة الحراك الثقافي في إكسال وضرورة إقامته، وتفاجأت من ردود الفعل الصاخبة جدا والمشجعة والتجاوب من أهل البلد والتعطش عندهم، وأكثر ما فاجأني أيضا أخرى دعم الكبير من قبل المجلس المحلي ومن قبل المركز الجماهيري. دعم إيش بدك إياه، إحنا عايمينكم وشمالكم، ودعينا لإقامة جلسة تأسيسية. يعني بين البرنامجين أقمنا الحراك الشعبي. البرنامج اللي فات روحت على البيت
0: متحمس
1: ودعيت للحراك الشعبي، الآن جيت عند فردوس على البرنامج في كتاب في الشمس، وجيت من جلسة إقامة الحراك أقمناها، وكان في حضور نوعي ومبارك وطرحوا أفكار كثيرة، والحمد لله مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة أو برنامج واحد أو
0: وإحنا فخورين إنه برنامجنا كان سبب
1: فيها. والله السبب والله كان جزء أثرت الحماس فيه، وأنا روحت عملت الحراك وهسه كانت الجلسة، والحمد لله الكل بارك والكل
0: وإن شاء الله يمتد هذا الحراك ويستمر أكثر، وطبعا السلطة كمان وعدها يصدق إن شاء
1: نعم
0: الله.
1: نعم لا تمنوا والدليل عطونا المركز الجماهير تبنانا والمجلس تبنانا
0: رائع. وهنا هي الفكرة انه احيانا الخطوة الاولى بدها بس شوي تحفيز.
1: نعم نعم نعم. انا بشكر من هنا يعني رئيس المجلس عبد السلام دراوش على التحفيز على هذا المشروع، والاخ خضر شامة والموظفين الاخوي في المركز الجماهيري،
0: والشكر لكل
1: والجمهور الكسلاوي كمان،
0: والشكر للجميع لكل من يعتقد او يعمل من اجل حراك ثقافي. شكر لك دكتور رافع. بدنا نفوت على الاغنية الشعبية.
1: يلا
0: نفوت على الأغنية الشعبية. إذا بدنا نيجي نعبرها نعرفها الأغنية الشعبية، أنا عجبني هذا التعريف وبدي تعقيبك عليه.
1: يلا.
0: هي المتنفس العاطفي للناس في الظروف الصعبة.
1: تعريف جميل وبالظروف الجميلة كمان. وكل الحالات الأغنية الشعبية، الأغنية الشعبية هي ديوان شفوي لشعبنا لمجتمعنا، وأفكر أي شعب عنده أغنية شعبية بغض النظر منه. أيضا الأغنية الشعبية هي عبارة عن سجل شفوي. والحلو بالأغنية أنها تحفظ، يعني مرات أنت ما بتقدر تعلمي طفل معلومة بتحولي لها لأغنية، بدك تقولي فكرة بتحولي لها أغنية. والحلو بالأغاني الشعبية عندنا بالذات كبحكي على شعبنا الفلسطيني، إنها تتناسب مع ظروفه، مع النكبة، مع التهجير، مع النكسة، مع الحروب، مع الحزن، مع السلام، مع الحرب، كله كله كله. يعني الأغنية الشعبية كثير كثير لا تتخلى عن الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني لا يتخلى عن الأغنية الشعبية.
0: الآن في بحث للدكتور الفلسطيني ناصر أسمر، وأنا نعم. يعني بس بالفترة الأخيرة اطلعت على هذا أو عرفت عن هذا الدكتور.
1: نعم.
0: باحث في التراث. تقسم الأغنية الشعبية لأقسام.
1: نعم.
0: أغاني الطفولة.
1: نعم.
0: وأغاني الطفولة هناك أيضا تقسم لثلاث أقسام، في أغاني الأم لطفلها، في أغاني الطفل نفسه لما يبلش يستقل بالحركة واللعب.
1: نعم.
0: في أغاني الألعاب الشعبية.
1: نعم.
0: نحكي شوي بس بإيجاز عن أغاني الأم لطفلها، أغاني الهدهدي والمهدي، أغاني الترقيص، أغاني التعليم.
1: أنا المزبوط يعني بخبرتي في أدب الأطفال كنت أدرس هذه المادة. وأنا مشكور جدا أنك يعني طرحتيها في هذا البرنامج. للأسف اليوم الطلاب الأولاد الأطفال بتعلقين بالأجهزة، ومش كلها بتقدم لهم أغاني شعبية، أغاني غربية ولا تتناسب حتى مع عقليتهم. بالعكس الأم الفلسطينية كانت معلمة أولى لهذه الأغاني، مثلا يلا تنام تهديدة حلوة وملاني معلومات دينية وملاني كمان سيكولوجية، وفيها نغمة وفيها أغاني ترقص الأطفال.

0: وفي عنا أغاني الحزازير
1: اللي هي تعليمية.
0: كله تعليمي كله ممتع. الحلو فيه إنه أغنية بس نقول أغنية معتها ممتعة.
1: ومشت مع عمر الولد.
0: مشت مع عمره حتى لما يطلع أسنانه في له أغنية ولما يمشي.
1: شو أغنية أسنان أنا كنت.
0: إيه والله راحت عن بالي.
1: وأنا راحت عن بالي أغنية أسنان. سمني. بس طلع سني هنوني.
0: أسنوني أسنوني أسناناته وإيش ما الشكل يعني. في عملت أنا مرة سي دي عن هذا الموضوع. وفي كمان لنائلة لبس في كتاب نسيت شو اسمه كمان بالتراث حكت عن هاي الأغاني كمان.
1: أكيد طبعا.
0: وحنان جرايسي الله يرحمها المرحومة دكتورة حنان كمان
1: الله حكت يرحمها عنها. وتحيتنا وطول العمر لستنا إلى لبس. بعد أغاني الطفولة بتيجي أغاني العرس الفلسطيني.
0: نعم.
1: وهون لب الموضوع.
0: أها.
1: كأنه كل التراث ينصب في هذا المجال. لا. ليش الأغنية أغنية العرس الفلسطيني كأنها يعني أخذت حصة الأسد من مفهوم التراث؟
0: سؤال جيد. أول شيء العرس الفلسطيني هو جزء من وجود الشعب الفلسطيني. يعني إحنا مرات بنفصل عادات. إحنا هي روحنا هي حياتنا هي المساحات اللي إحنا متحرك فيها. إحنا ما تحركش صح في معنى أجهزة إلكترونية بس في فضاء اسمه العادات والتقاليد. العرس هو أهم حيز بالصيف بنقضي وجودنا بالحيز العرس أكثر ما بنقضي مع أولادنا. وهذا الحيز في العتابة والميجنة والمعنة والشروقي والقرادي.
1: ليش سمناها عتابة؟
0: عتابة هو أول شيء قالب شعري من أربعة
1: شطرات
0: ويقال بسبب الحزن يغلب عليه عادة الحزن. يعني لم أفحص هذا الأمر بشكل.
1: أنا فحصته بتعرف؟
0: نعم نسمع.
1: وين راحت العتابة؟ أنا فحصته وعجبني كل مسألة تسمية العتابة. وين راحت؟ يمكن غابت مني بس هي يقال إنها من العتب.
0: عتب
1: أو من صبية كان اسمها عتاب.
0: كلها روايات كلها مبارك فيها ومرحب فيها.
1: أكيد أكيد. وهي العتابة والميجنة تدخل ضمن ما يسمى الموال.
0: نعم نعم نعم.
1: الموال وهو يستند أساسا إلى الارتجال في الغناء.
0: بالضبط. وهي الحداية اليوم اللي عندنا موسى الحافظ وغيره وغيره والأسدية
1: وببدأ ب الموال بأوف.
0: بأوف طبعا.
1: استنتبه لأوف.
0: أوف
1: مش عشوائية على فكرة.
0: لا فيش عشوائية عندنا. احنا كلهم
1: ليش بدوا بأوف؟
0: طلع هو تنفيس أول شغلة.
1: أها.
0: لأن الموال هو تنفيس يعني تنفيس للمستمعين. شعب بده ينفس. فالحد بنفس واللي بيسحج بنفس والشاب بنفس.
1: حتى انتبه للعملية نفسها لما أوف
0: بطول فيها مد.
1: فعلا هو بينشط. نعم. الحركة التنفسية. شو نعم. شو بنسميها حركة الهواء
0: أصلا في كل الأدب الشعبي بكل فروعه اللي حكتيها وتفضلتي ذكرتيها مو يعني شكرا لك هي عبارة عن تعبير عن حالة اللاوعي الجمعي. اللاوعي الجمعي حسب يونغ أو اللاوعي الفردي حسب فرويد بنعبر عن كل المسكون في داخلنا. أنت لما تقول أوف بتعبر عن ميت لني ولني موجودة في داخلك عن ميت ألم وألم عن ميت جرح وجروح.
1: أهم نوعين لحظة قبل الأنواع تبعت الموال بس انتبهوا أنه إحنا اليوم نروح ندفع مصاري عشان نعمل جلسة يوغا عشان نتنفس صح. والله الموال بيعلمنا نتنفس صح.
0: والله قلت بالعرس اسمع موال بهزك أو أغنية أو دبكة. الدبكة الشعبية هي حالة تفريغ كتارزس. أنت في عندك في ديوان حكيتي في ديوان الشعر عن الكاتارزيس.
1: صحيح.
0: قصيدة عجبتني على فكرة. سمعتيني امسح وجهك بالرحمن.
1: صحيح.
0: في ناس يعني شو يعني امسح وجهك بس هيك حالة كاتارزيس كبير جدا وكيف قدمتها كان جميل جدا على فكرة.
1: شكرا دكتور. اليوم طبعا احنا من بنحكي عن الموال واللي بدخل فيه العتابة وبدخل فيه الميجنة هني هدول أهم أشهر أو مش أهم أشهر أنواع المواويل.
0: نعم.
1: العتابة والميجنة. الميجنة كلمة صغيرة عن موال الميجنة اللي بيطلع بيبدأ دائما في مطلع في كلمة في مطلعه ميجنة ويا ميجنة.
0: نعم.
1: هذا شرط يعني إذا العتابة بتبلش بأوف الميجنة بتبلش بميجنة.
0: نعم.
1: يا ميجنة طبعا إيقاع دائما موزون على المقسوم كيف أنا درستها هذه.
0: نعم.
1: واللي لفت انتباه إنه مقام البياتي الموسيقي البيات هو المسيطر على العتابة والميجنة.
0: نعم حزيني
1: حنون وحزين. نعم. حزين. بيشبه كثير الميجنة موال العتابة بس بيختلف بالمطلع وبالقفلة. بالميجنة بتنتهي بالنا.
0: مزبوط.
1: وطبعا بيعتمد المواويل هاي بتعتمد على ظاهرة لغوية مهمة جدا اللي هي جنس تام أو غير تام.
0: تام. وبهاي المناسبة أود أن أذكر شيء بتعرف إحنا بنشرق وبنغرب البرنامج لأن التراث واسع والتراث بجرنا. اليوم دورت على كتاب مهم جدا لأغاني من الجليل في الجليل أو من الجليل للشاعر المعروف طلال في عمري سعود الأسدي. دورت عليه بأكثر من مكان مش موجود وأنا أنادي من هنا من برنامج فردوس كتاب تحت الشمس أعيد طباعة هذا الكتاب لأنه هذا عبارة

0: عن توثيق تاريخي للأغاني من الجليل.
1: يا رب إن شاء الله. أنا بتوجه
0: أرجو أن حدا بيسمعنا له اهتمامات إنه
1: وأنا رح أتوجه للشاعر تميم الأسدي.
0: نعم ضروري ضروري
1: بهذا الموضوع. رح نطلع لفاصل صغير ونرجع لنكمل دكتور رافع.
2: أنتم تستمعون إلى كتاب في الشمس مع فردوس حبيب الله.

0: رجعنا أعزائي لنكمل فصل صغير كان هيك عشان نرجع نكمل نحكي عن تراثنا الشعبي. حكينا عن العتابة والميجنة. بدي أذكر لكم موال حبيته كثير، هو لوديع الصافي، وهو عتابة، هو مش ميجنة. يا رب هالدنيا حلمك وجدها، ولا اسمك بس عم يشغل وجدها، انت سبب حقيقتها وجدها، ورجى انسانها ابن التراب.
1: واو واو بجنن.
0: شو براسك موال عتابة؟
1: انا مش كتير بحفظ، انا بقرا وبحلل، بس يعني اي شيء عتابة بكيف عليه.
0: طب خد كمان واحد.
1: يلا
0: يا سمرة ليش عقلبي ما تلفي، بعدك عيشتي صارت متلفي
1: متلفي،
0: صبح فينا مثل شمس ومثل فيه، نركض ما حدا بيلحق حدا.
1: يا سلام يا سلام.
0: الحلو بالمواويل انك انت بتتوقع القافية.
1: صح
0: طبعا، بدها ثقافة. نعم. متلقي ايضا.
1: نعم
0: صحيح
1: صحيح. على فكرة يعني مؤسف جدا انت يعني بتحكي هيك بشعور شغف وحب وكذا، مرات بيقبل حد كات الحال وبركب بيت بطريقة جدا رائعة من ناحية بلاغة وهيك، والشباب مش ناسطين يعني، هاي مشكلة يعني. أنا أنادي من هنا في هذا البرنامج كتاب في الشمس، اهتموا بالزجل، اهتموا بالعتابة والميجنة، وهي كل الأمور مهمة جدا. هذا تراثنا، هاي هويتكم، هذا لنتي
0: مهم. هاي الرسالة احنا كمان منكررها وراك وبصوتك دكتور رافع. اللي بدي أقول لكم يا أنه شايفين الموال العتابة والميجنة اللي فيه جناس وفيه محسنات بديعية وفيه لحن وفيه قافية، هذا أجدادنا عرفوه، ما كان لا تعلموا الجناس ولا تعلموا بالمسميات، ما تعلموها. نعم. بس كانت عندهم
1: بالفطرة.
0: بالفطرة نيجي السلا يعني بالدقائق المتبقية نحكي شوي عن بعض قصص الأغاني أو قصص الحكايات الشعبية. دكتور رافع وإنت جاي اليوم بشعبتك
1: ثلاثي
0: ثلاثي.
1: نعم.
0: بإيش بدك تبلش؟
1: بدي أبلش بجفرة.
0: جفرة جفرة شوي عليها خلاف وبعرفش، تعال نسمعها بالأول.
1: الجواب عندي.
0: أنت حكيت إنه الجواب عندك؟
1: نعم.
0: يعني كأنك عارف شو الخلاف على جفرة.
1: عارف وعندي الجواب اللي يعني الفصل المقال.
0: يا رب أخيرا. نادين خطيب عم تسمعينا بما إنه صار في خلافك أو نقاش حول الموضوع؟
1: عندي الجواب.

0: خلاف على جفرة أعزائي دكتور رافع كمان ضيفنا في استوديو شمس اليوم، في خلاف على أصل ومكان ومنبع هذه الأغنية، حدثنا.
1: باللهجة الفلسطينية بيقولوا بحبشت، وأنا بحبشت وعن جد قضيت وقت بحبش حتى وصلت للنسخة الحقيقية ومعلومات مثيرة جدا، يعني لا أنصح بأحد أن يفوتها. القصة الشعبية الأقدم بطلها شاب من قرية الكويكات قضاء عكا اسمه أحمد عبد العزيز الحسن. أحب فتاة من عائلة اسمها رفيقة، الفتاة اسمها رفيقة حماد الحسن، تجوزها ولكن صار خلافات بيناتهن، تركها وتزوجت هي ابن خالتها، ظل هو يحبها وكان هو حدة بالإعراس، فكان يذكر اسمها بس من باب العادات والتقاليد قرابته هيك ما بده يصرح باسمها، فأطلق عليها اسم جفرة. ومع الزمن صار عندنا نسخ عديدة بجفرة، من جفرة مش نفس النص.

0: ويقال في الجامعة العربية في بيروت، استشهدت سنة 76 خلال غارة، وكتب عنها قصيدة مشهورة جدا جفر الوطن، المسبي غناها بعدين مرسيل خريفي، وانتشرت عربيا وعالميا حتى أصبح اسم جفرة رمز للحب والوطن. هسا اللي هين القصة الأهم، القصة الأهم إنه عز المناصرة كان في عين مخيم عين الحلوة في 22/2/82 وأحيا مسي شعرية، فأجا شخص من حركة فتح اسمه عبد الله وكان مساعد لخليل الوزير، قال له بدي أعرفك على الشخص هو اللي غناها أحمد عبد العزيز، مصدقش هذه المناصرة، ولا هو جاي الشخص اللي هو أحمد عبد العزيز، تعرف بعض أخذه على بيته والتقى بالمناصرة هناك، وبعديها التقى عز الدين المناصرة على أهل الكويكات تعرف عليهم، فقالوا له إحنا مندلك على جفرة الحقيقية وتعرف عليها، وكان الإشي كثير مفاجئ له. وهسا النهاية الصعبة إنه هاي القصة انتشرت طبعا في مجلة شؤون فلسطينية في حزيران 1982. هسا الأولى جفرة التراثية اللي هي من الكويكات توفيت عام 2007 في مخيم برج البراجني، أما جفر الشهيد اللي حبها عز الدين المناصر استشهدت بغارة توفت بال 76 في بيروت. أحمد عبد العزيز الشاعر اللي غنى جفرة توفي عام 1987، وطبعا المكان اللي وفى تاع الشهيد جفرة مش معروف فين. عز الدين المناصر توفى على فكرة بالكورونا في سنة 2021 في عمان
1: رحمه الله.
0: هاي حكايتنا،
1: هاي حكاية جفرة. بس وبهذا يعني نقدر نعرف عمر هذه الأغنية؟
0: أنا طبعا نعم
1: يعني
0: نعم.
1: بنقدر نحدده علما بأنه التراث لا يمكن تحديد.
0: نعم أنا حسب رأيي بال 36 بال 39 كانت الأغنية موجودة. نعم 36 39.
1: طب بهذه الجزئية دكتور رافع بدي أسألك سؤال مهم جدا، هنالك يعني من يقول بأنه بعض التراث الذي يغنيه الفلسطينيون هو تراث شامي سوري.
0: نعم.
1: وهناك مقولة حد أنا بدي أسمح لنفسي أقولها على الهواء.
0: نعم.
1: وبركي أنت تعطينا شوي قول الفصل في هذا السياق. نعم. دكتور رافع، وهو أنه كأنه نحن الفلسطينيين حين نكون متأكدين من أنه هذا التراث فلسطيني نقول تراث فلسطيني، وحين يكون تراث سوري أو شامي نقول تراث بلاد الشام، نعمم هذه التسمية.
0: نعم. إحنا عندنا تقاطع يعني صعب الفصل فيه بكثير من الأحيان، اللي هو الشامي والفلسطيني. إحنا كنا شام. يعني اللي كانت تتجوز واحد من قضايا الناصرة تتجوز بصفد أو تتجوز بدمشق أو تتجوز بلبنان ببيروت بزحلة، فلذلك يعني في كان تشابه كبير، يعني مثلا زي قصة جبينة بتلاقيها بلبنان بتلاقيها بسورية، أو قصة غير جبينة في عنا أغنية يلا تنام كمان يعني معروف عنا بفلسطين ومعروف في الشام في بلاد الشام. يعني جغرافيا أحيانا صعب تفصل. يعني قبل 48 احنا نحكي قبل 48.
1: نعم.
0: طبعا بعدين جت اسرائيل وقامت اسرائيل وتغير كل شيء، بس احنا نحكي حتى هذا التاريخ طبعا احنا التراث حفظنا عليه واستمر حتى بعد النكبه وبعد النكسه، سمعتيني؟ وفي اغاني كثير مثلا، يعني احنا مثلا في الفلسطينيين بيحفظوا شو صار مع احمد شوقي لما جاء على، اذا حاب احكي لها قصه
1: عرب العرامشه
0: احكي لك اياها، قصه رائعه جدا. انا هاي طبعا قريتها وانا صغير بكتاب سعود الاسدي اغاني من الجليل. لذلك حرصت انه هذا الكتاب لازم يطلع اخرى مره باي ثمن يعني. المهم عشرينات القرن الماضي احمد شوقي بده يروح، عينوه امير الشعراء. لما عينوه أمير الشعراء هذا كان وقت له طن الشعر،
1: يعني أمير يعني سفير،
0: أمير بلهجة اليوم أمير يعني هو أمير الشعراء. المهم راح مع يسافر على لبنان، بقى مع فكرة الموسيقار محمد عبد الوهاب، وطبعا أجوا مروا منطقة رأس النقورة شافوا عرس بدوي بعرب العرامشي، فأجوا ضيوف يعني عادي جدا إنك تميل على عرس وتضيف
1: اللي هي وين عرب العرامشي؟
0: على الحدود مع لبنان. سمعتيني؟
1: فترة بس للمستمعين حتى يعرف
0: فترة الحرب كان كثير يعني صلها صواريخ وهيك. هسه لما عرفوا أهل العرس إنه الضيف أحمد شوقي، والد العريس طلب بالفتاة عمر اسمها ريحاني بالعشرينات من عمرها، وشوفي يعني ارتجلت على المحل، يعني هاي العظمة تاعت الشعراء اللي يعني جيدين. ريحاني يعني تستقبله بالغناء، فارتجلت هذه الأبيات. اسمع شو الأبيات ست فردوس. على دلعونة على دلعونة يا أهلا وسهلا باللي يحبونا، يا أحمد شوقي عندنا قاصد، ما عندنا كرسي وعلى الريضة قاعد، الريضة الأرضية يعني على الريضة قاعد. يا أحمد شوقي يا أبو القصايد، يلي كلماتك بتهز الكونة، على دلعونة على دلعونة، يا أهلا وسهلا باللي يحبونا فيك وبرجالك، أهلا يا مصري، يلي بقصدانك بتسجل نصري، شوقي يا شوقي يا عالي القصري،

0: كل مرة ميل على الخيمة هنا
1: شو ارتجال
0: ارتي على المحل وعمره 20 سنة اسمها ريحانة من عرب العرامشي موجود طبعا اللي بتأكد من القصة بكتاب أغاني من الجليل أنا شفته مرة وكمان الكتاب محل ثاني فهذا التراث يعني بنحفظ طلع قديش فيها شغلات
1: الآن بما أنك ذكرت على دلعونة الدلعونة قصتها يمكن في قسم كبير صار مطلع على هذه القصة قصة الدلعونة أعزائي قديما كانت البيوت تبنى من الطين والقش والأسقف كانت تتشقق في موسم المطر وهيك بصير في ندف كنا نسميه تندف الدار
0: نعم إنه نقط
1: نقط مي من السقف
0: أو تدلف
1: تدلف تدلف دلف أيوة صح أيوة دلف أيوة أيوة كانت تدلف فالناس صارت تنادي على بعض بالشتاء إنه يقفوا حد بعض هيك بشكل صف يقربوا على بعض أجسادهم نعم بمسافة كثير يعني ملتصقين في بعضهم البعض يرفعوا إيديهن بكفات إيديهن يسندوا السقف
0: ما شاء الله
1: يسندوا
0: عمل
1: السقف
0: جماعي فريق
1: طبعا الهدف كان المعوني العونة
0: واو
1: المساعدة
0: واو نعم
1: وطبعا حتى يدفوا لأنه بنحكي عن عن موسم الشتاء وبرد عشان يدفوا كانوا يحركوا أجسادهن فمن هون أجت فكرة الدبكة أيضا
0: نعم
1: وهي قصة الدلعونة
0: جميل هي إحدى الروايات
1: هي إحدى الروايات في عندك رواية
0: أنا عندي سمعت كثير في روايات واحدة من انه عونة اسم زي مطرب يعني تعال يا دلعونة تعال غنينا او تعال عاوننا قريب على المعنى تاعك يعني
1: بس هي لها علاقة بكل مسألة بناء البيوت القديمة في
0: أكيد
1: فلسطين
0: اكيد اكيد
1: اكيد اكيد بعد عندنا قصة لا
0: نعم
1: اللي هي
0: جبينة
1: جبينة
0: بزبط من دون جبينة يا فردوس
1: بزبطش بدون جبينة بزبطش. قصة جبينة. غريبة عجيبة
0: حبيبتنا احنا الشعب الفلسطيني فينا شغلة مليحة ومش مليحة ممكن مليحة كل شيء بنسقطه على القضية الفلسطينية يعني جبينة اسقطوها على فكرة على القضية الفلسطينية هي الوطن الضايع يعني هيك بحللها مرات جبينة في لها
1: وطن المحتل يمكن نعم. مش بس الضايع
0: نعم وهسه بدي احكي على نسختين اكاديميات من ناحية أكاديمية قصة جبينة هي نفسها راعية الأوز الألمانية موجودة قصة بالحكايات الشعبية الألمانية الأخوان جريم موجودة بالكتاب حكايات الأطفال والبيوت في تشابه كبير بين جبينة الفلسطينية وحكايات الأطفال والبيوت الألمانية وسألت نفسه سألت طلابي درستها إنه من أين جاءت هذه العلاقة طبعا العلاقة واضحة هجرة التجار هجرة الحكايات كانت ما كانش تلفزيونات كانت تجار من محل لمحل ينقلوها وحيانا الوعي لا جمعي الوعي الجمعي عند الأسر جمعي عند اللاوعي الجمعي عند الشعوب يتشابه هاي واحد اثنين فيها تغييرات يعني مثلا هناك بفوتوا على السحر كثير في عنا احنا في دوم هناك فيش دوم
1: شو قصة جبينة الفلسطينية
0: جبينة الفلسطينية انه في فردي شوف هنا الموروث الفلسطيني بدخلوا الفردي انه جبينة الفرد اخضتها في المسؤول عنها يعني الصبية احنا بسموها
1: العبدة
0: او الخدامة بدلت الادوار وجبينة كانت بسيطة وما عرفت تدافع عن حالها فالأمير تزوج العبد ما تزوج جبينة فصارت جبينة ترعى وز وترعى بط وتقيل تحت الدالية وتقول قولي لأمي وأبوي جبينة راعي وترعى وز وبط وتقيل تحت الدالية وبصوت حزين هسا الأمير شك أنه في شيء مش مزبوط لأن الخرفان والمعزة بطلت توكل فقال شو تصير يا جماعة أكيد في شيء طبعا هذا الطبيعة بتتدخل في الحكاية الشعبية يعني حتى الحكاية الشعبية متضمنة مع جبينة الفلسطينية قرر الأمير أنه يراقبها لما شاف أنه الغنم بتوكلش أجا جبينة بتغني سمع شو بتغني نداها قال له شو الحكاية يحكي لي يا جبينة أنت محلك أمان قالت له محل أمان قال له محلك أمان فقال له حكت له الحكاية من طقطق
1: للسلام
0: عليكم وهيك رجعت جبينة العروس بتحكي عن الفراق وفراق الأهل وجاب أبوه وأمها وعملوا عرس كبير وتوتة توتة
1: خلصت الحدوتة جبينة على فكرة في تفاصيل هذه الحكاية أيضا في كل مسألة كيف سيطرت العبدة على جبينة كمان في الفاردي وكيف أهل العرس اللي هي في جبينة ما كانت تطلع إما وأبوها من كثر جمالها ما كانوا يطلعوها فأقنعوا عم أبوها
0: كل أبوها كل خالها
1: آخر إشي سيدها قال خلوها تروح ومشت الفردة على الشمال وجبينة على اليمين وهنا بتيجي والخرزات اللي وضعتهن إمها في جبتها وقعوا في الماء
0: نعم وفي معلومة مهمة جدا في نسخة فلسطينية أخرى إنه راح تلقي الدوم فطلعت على الشجرة وكان البنات يغاروا منها فتركوها على الشجرة من شان تضيع ويعني يشهروا فيها فظلت مرق فارس وركب جبيني معاه وخضها مع بلاده وما قالت له شو الحكاية، بس بالآخر الفارس عرف ونادى أمه وأبوها وزوجها. يعني العادات والتقاليد بتدخل، بينما بالحكاية راية الأوز اللي نسخة عن جبيني في كثير تفاصيل تختلف، بدخل هناك السحر والحصان.
1: بس في فيلم بتخيل مشترك بين طبعًا. قصص جبيني وهيك كيد النساء،
0: واضح كيد النساء،
1: غيرة النساء وسبب الجمال أحيانا يكون نقمي على صاحبته.
0: الحكاية حتى تكون مشوقة لازم يكون فيها كيد نساء،
1: مش شرط مش شرط، هاي مقولة ذكورية نحن نرفضها جملة وتفصيلا. نروح على قصة حلالي يا مالي. هالأغنية الجميلة جدا، بعرفش إذا بقدر أسمعكم شوي منها كمان. يا حلالي يا مالي في إلها قصة ثيمة شعبية تصدرت أعراسنا، ومن أساس العرس الفلسطيني يقال إنه أحد هذا لحنها، يقال إنه أحد الإقطاعيين رفض مساعدة أهل قريته بعد ما صبتهم مجاعة لأنه كان كثير بخيل. نعم. فيوم من الأيام اضطروا شباب القرية يهجموا على بيته ويستولوا على حلاله وماله. لما رجع من سفره صار يغني يا حلالي
0: يا حلالي يا مالي
1: يا حلالي يا مالي، صار يندب يعني بمفهومه. بالمقابل في كمان عنا الدحية دكتور رافع.
0: نعم.
1: في عندك شيء تحكي لنا عن الدحية؟
0: الدحية أكثر شيء بتنتشر في منطقة النقب، ولكنها في السنوات الأخيرة انتقلت بشكل سريع جدا وواسع بين الشباب. الشباب بتحمسوا عليها كثير، وفي صار حتى إيقاعات خصوصا للدحية، وهي سحجة سريعة جدا، ولكن الكلمة هي النقب أكثر. دحية النقب
1: هي أكثر عند الدحية بدوية يعني،
0: بدوية
1: طبعا
0: بس منشورة جدا صارت أيضا بالشمال.
1: اليوم اشتهرت وبتبدأ دائما بهو هو هو،
0: أيوة حماسية. هذا اللقاء السريع اللي حكينا عنه البرنامج اللي فات
1: بالضبط. وفي شيء لفت انتباهي في مسألة الدحية، أنه كان في وظائف، يعني كان في واحد له دور معين كانوا يسموه الحاشي، وهو الزلم اللي كان يحمل السيف ويرقص أمام صف الدحية في في في في العرس. والحد شو كان اسمه؟ أنا استغربت من هذه الكلمة.
0: منك نسمع فردوس مستفيد.
1: وأنا جديد عرفتها.
0: أنا والمستمعين.
1: البداع.
0: البداع أول مرة بسمعها.
1: البداع لأنه يبدع ويبتدع.
0: ويبتدع أحسنتي.
1: كثير أشياء ممكن نحكيها في كمان الروز، أنا وما عندنا وقت نحكي صح. عنها كثير، بس ممكن هيك سريع عن الروز. أنا شامية ولا فلسطينية؟
0: الله سؤال مهم، بس إحنا بدنا إياها، بدنا نكون فلسطيني وشامية.
1: ما بطلع لك إذا مش طيب. لقيلك ما بطلع
0: شامية
1: لك
0: تخذها. شامية على الروز أنا. نعم. والروز أنا طبعا مؤثر جدا، والاختيارات بيغنوها كل واحد بأخذها على المجال اللي بده إياه، على الفقيد اللي عنده، على الشخص اللي منقطع الوصال معاه. وهناك عدة نسخ عن الروزانة، إشي بيقول سفينة، إشي بيقول روزانة هي الروزانة الوردي. كل من حبيبه معه وأنا حبيبي راح، يا رب نسمتها وترد الحبيب ليا.
1: وهناك رواية تقول بأنه طبعا اسم السفينة كانت إيطالية.
0: إيطالية برافو عليك.
1: كان فيها مؤامرة سياسية هذه.
0: نعم
1: السفينة.
0: نعم.
1: كانت الدولة العثمانية تريد أن تفسد بضائع بيروت.
0: صح.
1: شوف أنت، شوف المعوني اللي كانت تفسد بضائع بيروت، فحملت الروزانة السفينة الإيطالية. نعم. ببضائع كثيرة حتى تتكدس بضائع بيروت. مين اللي أنقذهم؟ أهل حلب واشتروا كل البضائع منهم.
0: يا راحين حلب معكم،
1: حبي معاكم راح. يا محملين العنب،
0: فوق العنب،
1: فوق العنب تفاح، تحت العنب تفاح، تحت لأنه حطوا التفاح من تحت، العنب كان من فوق.
0: صح، بضلش حطوا التفاح من فوق،
1: بتمعمس أكيد. صح. يعني قصص كثيرة أعزائي، وشايف كمان حلقة ما كفت دكتور رافع.
0: كف يعني،
1: يعني شو بنعمل بهاي الحالة؟
0: حالة القرار عند دولتكم،
1: القرار عندك، بتستمر في حراكك الثقافي اللي بدأت فيه بسبب هذا البرنامج، وإن شاء الله بيكون في عنا حلقات تراثية نيجي إحنا نحضرها في كسال،
0: وإن شاء الله بنعمل تراث، تيجي أنت بتكوني ضيفة شرف عنا إن شاء الله. فردوس
1: بيشرفني. بيشرفني دكتور رافع يحيى، الباحث المحاضر والكاتب الباحث في التراث في أدب الأطفال، شكرا، والذاكرة، شكرا لك على هذا الحوار.
0: شكرا كثير لك.
1: يعني أنا بصراحة حاسة إنه كمان ما كفانا الوقت في كثير أشياء نحكيها. دعطيكم معلومة هيك على السريع لغوية، بما إنه فقرتنا اللغوية اليوم أخذناها لصالح الحوار. السحجي اليوم منقول في موسيقى السحجي ومنعزف سحجي، وهاي الكلمة فصيحة، فحصت في لسان العرب سحجة، اللي الفعل يدل، هذا الجذر يدل على الدلك واحتكاك الأشياء ببعضها البعض. والسحجة اللي بنعرفها اليوم هي عبارة عن ضرب متتابع بين الكفين وبتصدر هذا الاحتكاك والدلك. دكتور رافع بده يقول شيء.
0: نعم بدي اقول شغلتين صغار على السريع على السريع. السحجة هي هدفها إثارة الحماس، هي حركة جسدية تثير الحماس بالروح، وفي مصطلح ولا واحد بقلائل بكسال بيعرفوه، قلائل المنطقة بيعرفوه، الرهوي هي اسم مستشفى العفولي، والرهوي اسم المنطقة اللي انقام عليها المستشفى. سألنا مين بيعرف؟ صغار ولا واحد بيعرف، كبار السن يا جماعة حافظوا هذا التراث، مترجعكم، هذا احنا، هاي هويتنا، هذا وجودنا.
1: طبعا اكيد، واحنا بنفس النداء. كمان مرة شكرا دكتور. طبعا السحجي

ما إجت يعني إذا تنتبهوا كل هذا التراث اللي ورثناه أعزائي في نهاية هالساعة انتبهتوا إنه إله أصل أخلاقي، إله أصل لغوي، إله مرجعية ثقافية. حتى لو أهالينا الكبار وجدادنا اللي سبقونا ما كانوا يعرفوا بالمسميات العلمية كل المصطلحات اللي ذكرناها، إلا أنه كان في عندهم بالفطرة تواصل مع لغتهم الأم. فكيف مين كان يخطر على باله يسمي هاي هذا التصفيق في العرس سحجي؟ والعتابة والميجنة وكثير أشياء، والروزنة شو هي؟ كثير أشياء أعزائي. وإحنا يعني بعتذر إذا ما قدرنا نتطرق إلى كل الموضوعات اللي حضرتها، يعني أول مرة بتكون حلقتي عبارة عن 15 صفحة بس، يعني بسياقات قادمة أيضا نتحدث عن بعضها. هكذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الساعة. لكم مني كل التحيات، الزملاء طاقم البرنامج الزميل أدهم حبيب الله، الزميلة ياسمين عابد في الهندسة في الإنتاج. لكم أعزائي كل التحيات وأطيب الأمنيات بالخير والبركات، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد موضوع جديد. موضوعنا الأسبوع الجاي كثير كثير مهم، له علاقة بالمونديال. خليكم معنا، تصبحوا على ألف خير. تحياتي فردوس حبيب الله.

0: جوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الثامنة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أدانت لجنة المتابعة لاعتقال والتحقيق الذي وصفته بالاستفزازي ضد رئيسها السابق محمد بركي، واعتقلت الشرطة محمد بركي وأجرت معه تحقيقا في مقرها في مستوطنة أريئيل رغم رفضه لمكان التحقيق قبل أن تصدر المحكمة صراحه مع فرض القيود. نعت اللجنة الشعبية في مصمص إلى اعتصام مفتوح والتواجد المكثف في محيط المنزل المهدد بالهدم. جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة الشعبية في دعوة للأهالي للمشاركة في أوسع اعتصام في محيط صاحب المنزل أحمد صالح شهاب. قررت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة تخفيف الأحكام الصادرة بحق 3 شبان من قريتي رمان والعزير، وذلك بعد فرض محكمة الصلح في الناصرة عليهم الأحكام نهاية العام الماضي بعد إدانتهم بالاعتداء على عناصر من الشرطة والمشاركة في أحداث هبة الكرامة في أيار مايو 2021. أصيب شاب يبلغ من العمر 22 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن في جريمة ارتكبت في كفر قرع، وتم نقل المصاب إلى مستشفى هيل اليافي فيما وصفت حالته بالخطيرة وفق مصادر طبية. توصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى تفاهمات مع قادة الأحزاب الحريديم تقضي بتأجيل التصويت على حل الكنيست مقابل الدفع بسلسلة من القوانين التي يطالب بها أحزاب الحريديم في مقدمتها تشريعات تتعلق بإعفاء طلاب المعاهد التوراتية من الخدمة العسكرية ومنع اعتقال المتهربين من التجنيد. دعا نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لتشكيل خلية أمريكية لبنانية إيرانية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وأكدت الرئاسة اللبنانية أن نائب الرئيس ووزير الخارجية الأمريكي أكد للرئيس اللبناني جوزيف عون دعم توجهات الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة على أراضي

0: فيها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل، وأشار ترامب لأنه ولولا موافقة إيران لما كان هناك المزيد من المفاوضات. تصريحات ترامب جاءت ردا على التصريحات الإيرانية بعدم إدخال مفتشي وكالة الطاقة الذرية لتفقد المنشآت النووية في إيران. وصف وزير الخارجية جيدعون ساعر محادثات إسرائيل ولبنان في واشنطن بالمهمة، مؤكدا أن نزع سلاح حزب الله يصب في مصلحتنا المتبادلة بحسب قوله. يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بإشراف أمريكي، وسط تأكيد إيراني على أن لبنان ضمن أي تفاهمات أمريكية إيرانية في المنطقة. حذر حزب الله مما وصفها بالانتهاكات الإسرائيلية في لبنان، وذلك بعد ارتقاء شخصين وإصابة آخرين في عمليات إطلاق نار جرت في منطقة النبطي أثناء فتح الطرقات وانتشال الضحايا من المواقع تحت الأنقاض، كما جاء في بيان الحزب. أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن إسرائيل وجهت ضربة إلى إيران ووكلائها في المنطقة، مشيرا إلى أن العملية لم تنتهي بعد. كما قدر نتنياهو دعم الأصدقاء الأمريكيين، مؤكدا أن إسرائيل بحاجة لتحرير نفسها من التبعية وبناء نظام تسليح مستقل.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 15، الجليل 17، طبرية 20، الناصرة 21، حيفا والساحل، يافا وتل أبيب 21، النقب 19 إلى 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار التاسعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أدانت لجنة المتابعة لاعتقال والتحقيق التي وصفته بالاستفزازي ضد رئيسها السابق محمد بركي، واعتقلت الشرطة محمد بركي وأجرت معه تحقيقا في مقرها في مستوطنة أرييل رغم رفضه لمكان التحقيق قبل أن تصدر المحكمة صراحه مع فرض القيود. دعت اللجنة الشعبية في مصمص إلى اعتصام مفتوح والتواجد المكثف في محيط المنزل المهدد بالهدم. جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة الشعبية في دعوة للأهالي للمشاركة في أوسع مشاركة في الاعتصام في محيط صاحب المنزل أحمد صالح شهاب. قررت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة تخفيف الأحكام الصادرة بحق 3 شبان من قريتي رمان والعزير، وذلك بعد فرض محكمة الصلح في الناصرة عليهم الأحكام نهاية العام الماضي بعد إدانتهم بالاعتداء على عناصر من الشرطة الإسرائيلية والمشاركة في أحداث هبة الكرامة في شهر أيار مايو 2021. أصيب شاب يبلغ من العمر 22 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن في جريمة ارتكبت في كفر قرع، وتم نقل المصاب إلى مستشفى هيل اليافي فيما وصفت حالته بالخطيرة وفق مصادر طبية. توصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى تفاهمات مع قادة الأحزاب الحريديم تقضي بتأجيل التصويت على حل الكنيست مقابل الدفع بسلسلة من القوانين التي يطالب بها أحزاب الحريديم، في مقدمتها تشريعات تتعلق بإعفاء طلاب المعاهد التوراتية من الخدمة العسكرية ومنع اعتقال المتهربين من التجنيد. دعا نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لتشكيل خلية أمريكية لبنانية إيرانية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وأكدت الرئاسة اللبنانية أن نائب الرئيس ووزير الخارجية أكد للرئيس عون دعم توجهات الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة على أراضيها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل، وأشار ترامب إلى أنه لولا موافقة إيران لما كانت هناك المزيد من المفاوضات. تصريحات ترامب جاءت ردا على التصريحات الإيرانية بعدم إدخال مفتشي وكالة الطاقة الذرية لتفقد المنشآت النووية. وصف وزير الخارجية جيدون سعر محادثات إسرائيل ولبنان في واشنطن بالمهمة.

0: مؤكدا أن نزع سلاح حزب الله يصب في مصلحتنا المتبادلة بحسب قوله. يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن بإشراف أمريكي، وسط تأكيد إيراني على أن لبنان ضمن أي تفاهمات أمريكية إيرانية في المنطقة. أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن إسرائيل وجهت ضربة إلى إيران ووكلائها في المنطقة، مشيرا إلى أن العملية لم تنتهي بعد. وقدر نتنياهو دعم الأصدقاء الأمريكيين مؤكدا أن إسرائيل بحاجة لتحرير نفسها من التبعية وبناء نظام تسليح مستقل.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 15، الجليل الأعلى 17، طبرية 20، في الناصرة، حيفا والساحل، يافا وتل أبيب 21، في النقب 19، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: كله عادي اللي انتي شمس طلع، كله حلو اللي انتي بس روعة، شكلي وقعتي فيكي اوبس اوعى.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام العاشرة في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. أدانت لجنة المتابعة لاعتقال والتحقيق التي وصفته بالاستفزازي ضد رئيسها السابق محمد بركي، واعتقلت الشرطة محمد بركي وأجرت معه تحقيقا في مقرها في مستوطنة أرييل رغم رفضه لمكان التحقيق قبل أن تصدر المحكمة صراحه مع فرض القيود. دعت اللجنة الشعبية في مصمص إلى اعتصام مفتوح والتواجد المكثف في محيط المنزل المهدد بالهدم. جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة الشعبية في دعوة للأهالي للمشاركة في أوسع مشاركة في الاعتصام في محيط صاحب المنزل أحمد صالح شهاب. قررت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة تخفيف الأحكام الصادرة بحق 3 شبان من قريتي رمان والعزير، وذلك بعد فرض محكمة الصلح في الناصرة عليهم الأحكام نهاية العام الماضي بعد إدانتهم بالاعتداء على عناصر من الشرطة الإسرائيلية والمشاركة في أحداث هبة الكرامة في شهر أيار مايو 2021. أصيب شاب يبلغ من العمر 22 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن في جريمة ارتكبت في كفر قرع، وتم نقل المصاب إلى مستشفى هيل اليافي فيما وصفت حالته بالخطيرة وفق مصادر طبية. توصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى تفاهمات مع قادة الأحزاب الحريديم تقضي بتأجيل التصويت على حل الكنيست مقابل الدفع بسلسلة من القوانين التي يطالب بها أحزاب الحريديم، في مقدمتها تشريعات تتعلق بإعفاء طلاب المعاهد التوراتية من الخدمة العسكرية ومنع اعتقال المتهربين من التجنيد. دعا نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لتشكيل خلية أمريكية لبنانية إيرانية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وأكدت الرئاسة اللبنانية أن نائب الرئيس ووزير الخارجية أكد للرئيس عون دعم توجهات الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة على أراضيها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل، وأشار ترامب إلى أنه لولا موافقة إيران لما كانت هناك المزيد من المفاوضات. تصريحات ترامب جاءت ردا على التصريحات الإيرانية بعدم إدخال مفتشي وكالة الطاقة الذرية لتفقد المنشآت النووية. وصف وزير الخارجية جيدون سعر محادثات إسرائيل ولبنان في واشنطن بالمهمة، مؤكداً أن نزع سلاح حزب الله يصب في مصلحتنا المتبادلة بحسب قوله. يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة 5 من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن بإشراف أمريكي، وسط تأكيد إيراني على أن لبنان ضمن أي تفاهمات أمريكية إيرانية في المنطقة. أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن إسرائيل وجهت ضربة إلى إيران ووكلائها في المنطقة، مشيرا إلى أن العملية لم تنتهي بعد. وقدر نتنياهو دعم الأصدقاء الأمريكيين مؤكدا

0: أن إسرائيل بحاجة لتحرير نفسها من التبعية وبناء نظام تسليح مستقل.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 15، الجليل الأعلى 17، طبرية 20، في الناصرة، حيفا والساحل، يافا وتل أبيب 21، في النقب 19، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هاي رايوت حبيبي، كيفك؟
1: تمام الحمد لله.
0: شو مستوطك حبيبي؟
1: مفيش، مخنوق شوية كده، كنت عايز اتكلم معاكي.
0: مشكلة نفسها، يلا بنتي.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. أدانت لجنة المتابعة لاعتقال والتحقيق التي وصفته بالاستفزازي ضد رئيسها السابق محمد بركي، واعتقلت الشرطة محمد بركي وأجرت معه تحقيقا في مقرها في مستوطنة أرييل رغم رفضه لمكان التحقيق قبل أن تصدر المحكمة صراحه مع فرض القيود. دعت اللجنة الشعبية في مصمص إلى اعتصام مفتوح والتواجد المكثف في محيط المنزل المهدد بالهدم. جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة الشعبية في دعوة للأهالي للمشاركة في أوسع مشاركة في الاعتصام في محيط صاحب المنزل أحمد صالح شهاب. قررت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة تخفيف الأحكام الصادرة بحق 3 شبان من قريتي رمان والعزير، وذلك بعد فرض محكمة الصلح في الناصرة عليهم الأحكام نهاية العام الماضي بعد إدانتهم بالاعتداء على عناصر من الشرطة الإسرائيلية والمشاركة في أحداث هبة الكرامة في شهر أيار مايو 2021. أصيب شاب يبلغ من العمر 22 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن في جريمة ارتكبت في كفر قرع، وتم نقل المصاب إلى مستشفى هيل اليافي فيما وصفت حالته بالخطيرة وفق مصادر طبية. توصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى تفاهمات مع قادة الأحزاب الحريديم تقضي بتأجيل التصويت على حل الكنيست مقابل الدفع بسلسلة من القوانين التي يطالب بها أحزاب الحريديم، في مقدمتها تشريعات تتعلق بإعفاء طلاب المعاهد التوراتية من الخدمة العسكرية ومنع اعتقال المتهربين من التجنيد. دعا نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لتشكيل خلية أمريكية لبنانية إيرانية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وأكدت الرئاسة اللبنانية أن نائب الرئيس ووزير الخارجية أكد للرئيس عون دعم توجهات الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة على أراضيها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل، وأشار ترامب إلى أنه لولا موافقة إيران لما كانت هناك المزيد من المفاوضات. تصريحات ترامب جاءت ردا على التصريحات الإيرانية بعدم إدخال مفتشي وكالة الطاقة الذرية لتفقد المنشآت النووية. وصف وزير الخارجية جيدون سعر محادثات إسرائيل ولبنان في واشنطن بالمهمة، مؤكداً أن نزع سلاح حزب الله يصب في مصلحتنا المتبادلة بحسب قوله. يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة 5 من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن بإشراف أمريكي، وسط تأكيد إيراني على أن لبنان ضمن أي تفاهمات أمريكية إيرانية في المنطقة. أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن إسرائيل وجهت ضربة إلى إيران ووكلائها في المنطقة، مشيرا إلى أن العملية لم تنتهي بعد. وقدر نتنياهو دعم الأصدقاء الأمريكيين مؤكدا أن إسرائيل بحاجة لتحرير نفسها من التبعية وبناء نظام تسليح مستقل.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 15، الجليل الأعلى 17، طبرية 20، في الناصرة، حيفا والساحل، يافا وتل أبيب 21، في النقب 19، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام 12 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. أدانت لجنة المتابعة لاعتقال والتحقيق التي وصفته بالاستفزازي ضد رئيسها السابق محمد بركي، واعتقلت الشرطة محمد بركي وأجرت معه تحقيقا في مقرها في مستوطنة أرييل رغم رفضه لمكان التحقيق قبل أن تصدر المحكمة صراحه مع فرض القيود. دعت اللجنة الشعبية في مصمص إلى اعتصام مفتوح والتواجد المكثف في محيط المنزل المهدد بالهدم. جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة الشعبية في دعوة للأهالي للمشاركة في أوسع مشاركة في الاعتصام.

0: الاعتصام في محيط صاحب المنزل أحمد صالح شهاب. قررت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة تخفيف الأحكام الصادرة بحق 3 شبان من قريتي رمان والعزير، وذلك بعد فرض محكمة الصلح في الناصرة عليهم الأحكام نهاية العام الماضي بعد إدانتهم بالاعتداء على عناصر من الشرطة الإسرائيلية والمشاركة في أحداث هبة الكرامة في شهر أيار مايو 2021. أصيب شاب يبلغ من العمر 22 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن في جريمة ارتكبت في كفر قرع، وتم نقل المصاب إلى مستشفى هيل اليافي فيما وصفت حالته بالخطيرة وفق مصادر طبية. توصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى تفاهمات مع قادة الأحزاب الحريديم تقضي بتأجيل التصويت على حل الكنيست مقابل الدفع بسلسلة من القوانين التي يطالب بها أحزاب الحريديم، في مقدمتها تشريعات تتعلق بإعفاء طلاب المعاهد التوراتية من الخدمة العسكرية ومنع اعتقال المتهربين من التجنيد. دعا نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لتشكيل خلية أمريكية لبنانية إيرانية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وأكدت الرئاسة اللبنانية أن نائب الرئيس ووزير الخارجية أكد للرئيس عون دعم توجهات الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة على أراضيها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل، وأشار ترامب لأنه لولا موافقة إيران لما كانت هناك المزيد من المفاوضات. تصريحات ترامب جاءت ردا على التصريحات الإيرانية بعدم إدخال مفتشي وكالة الطاقة الذرية لتفقد المنشآت النووية. وصف وزير الخارجية جيدون سعر محادثات إسرائيل ولبنان في واشنطن بالمهمة، مؤكداً أن نزع سلاح حزب الله يصب في مصلحتنا المتبادلة بحسب قوله. يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة 5 من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن بإشراف أمريكي، وسط تأكيد إيراني على أن لبنان ضمن أي تفاهمات أمريكية إيرانية في المنطقة. أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن إسرائيل وجهت ضربة إلى إيران ووكلائها في المنطقة، مشيرا إلى أن العملية لم تنتهي بعد. وقدر نتنياهو دعم الأصدقاء الأمريكيين مؤكدا أن إسرائيل بحاجة لتحرير نفسها من التبعية وبناء نظام تسليح مستقل.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 15، الجليل الأعلى 17، طبرية 20، في الناصرة، حيفا والساحل، يافا وتل أبيب 21، في النقب 19، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

public. Nossa!